كنتم من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك للذنب وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق وساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل.

صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك عداء الدين، وهبنا لأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما أبدل عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغنى بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وموالينا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كله من دون الجنة، وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوز ويا سامع الصوت ويا كاس النظام أحمد مشرا بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا المسلمين كل هم فرجا، كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجد لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما ابتلى المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن، ومن كل شر وغفلة وكر وبذل وضب. خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنا أعوذ بك من استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط بعلمك في الدين.

آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا المسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإسعاد إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفشل إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك لطفك المضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك.

يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم والجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم.

هذا الخلق رب العالمين وبالأسماء ما أوردت بنص وما في الغيب مخزون المصون يا الله بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله بالهادي توسلنا لذنا كل الأنبياء والمرسلين وآلهم.

لا يطران وكل الأولياء والصالحين وجد دين تاج العارفين يا الله رقى افتدى التمكين برقى قد جمع الشريعة واليقين يا الله وذكر العيد رؤوس القطب أجدى عن القبص للصادقين عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيم وبه اقتدينا يا الله ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحاد تاج العابدين يا الله وناظم أبا بكر إماما جاهم مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وقل لنا أصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك عندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا موجد الخلق ضرا موسع الكل بالرأس والقسبان سترا على القباح والأخطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك والدائم الحال يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شموط ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وأحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة واشغال يا الله يا واح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصها الجاه والمال يا الله يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة ذكربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة ذكربي قد استعنتك

عليك تفصيل واجمال. يا ربي عبدك في بابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك الطال. يا الله وقد أتاك بعذري أو بانكساري وفقري باز بيسرك عسري والإفضال. يا الله وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال. يا الله وأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال علوت عن ضرب الأمثال. يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك الإجلال. يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واختم بالإيمان إلى جال. يا الله وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال. يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تترى وبالغدايا والأصال. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين.

نسألك ولي يقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نطاه في كل حين يا الله سالك بجاه الجدود وأن يقيم الحدود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام بين

فامن بفك الغلاق يا الله. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المذين يا الله. واختم بأحسن ختام إذا دان الإنصرام وحان حين الحمام. اشحل جبين يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا الله. ربي إني أضع الصفات العليا قائم بالبنى أريد عطية تحت باب

كل ما ارتجي من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية. يا الله بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. يا الله فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. يا الله أنا عبد صار فخري

سريعا يا الله يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف أرحم ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عقوفي يا الله ولحسن الظن لازم لي بي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم

والشواطي في سرور وحبور، وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله، قد قفاني علم ربي واختياري يا الله، فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات، نستغفر الله العظيم

الحلالات والإحرام مونات مباح ومكروه وواجبات ماضيات ومقبلات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات. يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للذبان ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بذل ذنوبنا حسنات حتى التابعات. يا الله سمعنا وأطعنا فاذنا للصالحات. يا ربنا في ذيه الأخرى حسنات وأعطنا أحسن اليقين مع كمال العافيات. دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية سابقات. ما تشاء كان فانظر في العيون الراحمات. من الإله بالقبول لأعمالنا والدعوات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأول. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولاد. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولاد. معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرات. ناظمها وللقارئين هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتب وكاتبات. وارحم وفق أمة أحمد وذي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب عبد النعمات تداخل قول رضا نفسه لدى عرشه وامداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا قبي اللطف يا حليم لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك الذي لا تنام وقرفنا بكنفك الذي لا يرام ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد توبة قبل الموت شهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدين وكل طاق الماردين عاندي بحق سر طاصميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب صعابا وافتحنا للأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدين وكل طاق ماردي وحاسد معاندي.

ورد كيد الكائد وكل طاق المارد وحاسد معاند بحق سر طاسم يا الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم موت أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. رب اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع

وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة

أنبيائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك تكلان،

طفى بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. سبحان الله.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

ثبتك ربنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إن كنتم آمنتم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله ورسوله حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم بلين عاديتم منهم ودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يظاهروا على إخراجكم من تولى أن تبروا أن ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يظاهروا على ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم بل يسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على لا شرك ولا شيء ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن ولا يدهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. إن يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ما هم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الله أكبر. اللهم لك الحمد. سمع الله لمن حمده. إلى السماوات. الله أكبر.

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا

اللهم اسقنا الغيث والرحمة ما لدت ولا فتح البركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم صنوهم ودعوهم ورعاهم والهمهم رجدهم وفقنا لما تحب وترضى والطبنا وبين فيما يجري به القضاء واصرف وادفع بيد وازل عنا عنهم شر الضاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين العين والسائلين عاجلا في عافيتهم وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا وعلى نبينا محمد وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك السلام، فحينا ابن بسلام فحنا برحمتك دارك دار السلام، تبارك دار ابن دعي دار جلال كرام. اللهم الأمان عن المعدي دار المعدي المعمن عدل الأراد المقدير دار المفعل يديمك الجد. اللهم ربي إنا على ذكره وشكره وشكره وشكره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: اللهم صل وسلم
1: على سيدنا.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان، خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وفعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم.

0: الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير.

لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك

رسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما

وكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي.

اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فراقك.

إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه

إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما

عظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم بإسنادكم إلى سيدي أبي المواهب الشعراني رحمه الله تعالى قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى علي واحدة صلى الله عليه وسلم بها عشرا وزاد في رواية وكتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات وفي رواية من صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا وفي رواية من صلى علي واحدة صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة وفي رواية من صلى علي مئة كتب الله له بين عينيه براءة من النفاق من صلى علي مئة كتب الله له بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء فأكثروا من الصلاة علي كلما ذكرت فإنها كفارة لسيئاتكم وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد مؤمن يذكرني فيصلي علي إلا بلغتني صلاته وصليت عليه وكتب له سوى ذلك وكتب له سوى ذلك عشر حسنات. تقدم في باب صلاة الجمعة قوله صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لقيني جبريل عليه السلام فقال أبشرك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى علي واحدة كانت له عدل عشر رقاب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن لله تعالى ملكا أعطاه أسماع الخلائق قائما على قبري إذا مت فليس أحد يصلي علي صلاة صادقا من قلبه إلا قال يا محمد صلى عليك فلان ابن فلان قال فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرا وتصلي عليه الملائكة ما دام يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى علي تعظيما لحقي جعل الله عز وجل من تلك الكلمة ملكا له جناح في المشرق وجناح بالمغرب ورجلاه في تخوم الأرض وعنقه ملتو تحت العرش يقول الله عز وجل له صل على عبدي كما صلى على نبيي فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة. وفي رواية فما من عبد يصلي علي حبا لي إلا انغمس ذلك الملك في الماء ثم ينتفض فيخلق الله تعالى من كل قطرة تقطر منه ملكا يستغفر لذلك المصلي عليه إلى يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى جعل لأمتي في الصلاة علي أفضل الدرجات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس قوم يصلون علي حفت بهم الملائكة من لدن أقدامهم إلى عنان السماء بأيديهم قراطيس الفضة وأقلام الذهب يكتبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون زيدوا زادكم الله. فإذا استفتحوا الذكرى فتحت لهم أبواب السماء واستجيب لهم الدعاء وأقبل الله عز وجل عليهم بوجهه ما لم يخوضوا في حديث غيره ويتفرقوا فإن تفرقوا انصرف الكتبة يلتمسون حلق الذكر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى علي كل يوم ثلاث مرات وكل ليلة 3 مرات كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يحدث بحديث فنسيه فليصلي علي، فإن صلاته علي خلف من حديثه وعسى أن يذكره أو أن يذكره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض: اقعدوا، فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم، فإذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم حتى يفرغوا. ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاء يرجعون مغفورا لهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة كتب الله له قيراطا، والقيراط مثل أحد. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وفي رواية: إذن يكفيك الله هم دنياك وآخرتك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصلاة علي أمحق للخطايا من الماء للنار، والسلام علي أفضل من عتق الرقاب، وحبي أفضل من مهج الأنفس، أو قال: من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. ومن صلى علي واحدة حبا لي وشوقا إلي أمر الله حافظيه أن لا يكتب عليه ذنبا 3 أيام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها أكثركم علي صلاة في دار الدنيا، إنه قد كان في الله وملائكته كفاية، وإنما أمر بذلك المؤمنين ليثيبهم عليه. قال بعض العلماء رضي الله عنهم: وأقل الإكثار 700 مرة كل يوم، و700 مرة كل ليلة. وقال غيره: أقل الإكثار 350 كل يوم، و350 كل ليلة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سره أن يلقى الله تعالى وهو عنه راض فليكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ليردن الحوض علي أقوام لا أعرفهم إلا بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت البارحة عجبا رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة، ويحبو مرة، ويخر مرة، ويتعلق مرة، فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاوزه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل مسلم لم تكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها زكاة، ولا يشبع مؤمن خيرا حتى يكون منتهاه في الجنة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أكثركم أزواجا في الجنة أكثركم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة أيسرها عتقه من النار. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: زينوا مجالسكم بالصلاة علي، فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون أحدكم مني إذا ذكرني وصلى علي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى علي طهر قلبه من النفاق كما يطهر الثوب الماء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال صلى الله على محمد فقد فتح على نفسه 70 بابا من الرحمة، وألقى الله محبته في قلوب الناس، فلا يبغضه إلا من في قلبه نفاق. قال شيخنا رضي الله عنه: هذا الحديث والذي قبله رويناهما عن بعض العارفين عن الخضر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما عندنا صحيحان في أعلى درجات الصحة، وإن لم يثبتهما المحدثون على مقتضى اصطلاحهم، والله أعلم.
1: والله أعلم. الحمد لله مكرمنا بحبيبه ومصطفاه وفتح أبواب جوده وعطاياه على يده صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أكثر الحق سبحانه وتعالى خصائصه ومزاياه. فصل اللهم وسلم وبارك وكرم على عبدك السراج المنير سيد كل منيب وأواه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل قرب الحق تعالى ورضاه، وعلى آلهم وصحبهم ومن سار في دربهم، وعلى جميع ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عدد ما خلقت وملء ما خلقت، وعدد ما في الأرض والسماء وملء ما في الأرض والسماء، وعدد ما أحصى كتابك وملء ما أحصى كتابك، وعدد كل شيء وملء كل شيء يا أكرم الأكرمين. يواصل سيدنا الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر ما ورد من الفضائل في الصلاة والسلام على خاتم الرسائل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما ينال صاحبها من جود الله تعالى وغيثه الهاطل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وفقنا الله تعالى لكثرة الصلاة والسلام على حبيبه المختار صلى الله عليه وسلم في السر والإجهار والليل والنهار، محبة وشوقا وتعظيما وامتثالا للأمر، إنه أكرم الأكرمين، مستحضرين ومستشعرين أنه سبب هذه النعمة كلها وسبب ما أنعم الله به علينا ظاهرا وباطنا. وبهذه المعاني من المحبة والشوق والتعظيم واستشعار أنه سبب نعمة الإله العظيم، يتوفر الجزاء والنصيب على الصلاة عليه الصلاة والسلام، ويعظم العطاء من حضرة المولى جل جلاله. كان يقول: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. قال أهل المعرفة بالله: ولو جينا بعمل الإنسان من أوله إلى آخره، وضع في أعمال جميع المخلوقين في كفة، وجاء بصلاة واحدة من الله فوضعت في كفة، لرجحت صلاة الله على أعمال المخلوقين. هذا عمل الخالق وهذا عمل المخلوقين، ماذا يرجح عليه؟ فهذه من أكبر النعم أن الحق تعالى يصلي على من صلى على حبيب محمد، وبالمرة الواحدة يصلي 10 صلوات سبحانه وتعالى. من كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، بكل صلاة يصليها على خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالرواية الأولى جاءت في صحيح الإمام مسلم وأبي يعلى وابن حبان في صحيحه، والرواية الثانية زيادة وكتب له 10 حسنات ومعنه 10 سيئات جاءت عند النسائي عليه رحمة الله تعالى وابن أبي شيبة في المصنف أبو عبد الله الدقاق وغيرهم. فتعددت إلينا الروايات عن خير البريات في مثوبات الصلوات عليه، ترغيبا منه رحمة بنا وشفقة علينا، وهو الغني عن صلواتنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما رواية من صلى علي عشرا صلى الله عليه وسلم ومن صلى علي ما صلى الله عليه ألفا فذلك مفهوم من رواية من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشرا، فلا شك أن المئة بألف والعشر بمئة والأمر معلوم. والقصد أنه يكثر عليه الرحمات من الله تعالى بواسطة صلاة على نبي محمد صلى الله. ومن صلى علي مئة كتب الله له بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار، وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء، فأكثر من الصلاة عليه كلما ذكرت فإنها كفارة لسيئاتكم. اللهم وفقنا لكثرة الصلاة والسلام عليه، معظمين محبين ممتثلين للأمر، وكفر بها سيئاتنا وغفر بها زلاتنا وتجاوز بها عن خطيئاتنا. فلازم يقول ما من عبد مؤمن يذكرني فيصلي علي إلا بلغتني صلاته وصليت عليه وكتب له ذلك عشر حسنات. فالحق يصلي علينا ورسوله يصلي علينا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم، كما كالسلام كذلك، من سلم عليه سلم الله عليه ورد عليه السلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح في الحديث ما من مسلم يسلم علي أو لا يسلم عليه أحد من أمتي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهي مطلوبة في مختلف الأحوال والشؤون والأوقات، ولكن في أوقات وأحوال مخصوصة يعظم فيها ثواب الصلاة عليه وتكون مخصوصة بالنص عليها، مثل ليلة الجمعة ويوم الجمعة. أكثروا من الصلاة عليه في الليلة الغرة واليوم الأزهر، أكثروا من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بعشرة، إن من خير أيامكم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه. فإنه لا يدركم لعل ذلك يبلغني. قالوا كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت أي بليت بعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول لقيني جبريل فقالوا بشروك يا محمد إن الله تعالى يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر، رزقنا الله الإكثار. وينبغي أن نلقينها أطفالنا وأهالينا في البيوت ويلهجوا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت في الأوقات المخصوصة، مثل ليلة الجمعة يوم الجمعة وأحوال مخصوصة، دخول المسجد والخروج من المسجد في كل صلاة أيضا، وهي واجبة عند الشافعية والحنابلة أنها تجب في كل صلاة. قال المالكية والحنفية إنها تسن في كل صلاة وإنها تجب في العمر مرة، فاتفق العلماء على أن الصلاة عليه واجبة صلى الله عليه وسلم، واختلفوا متى تجب، فأقلها ما قيل إنه يجب على المؤمن أن يصلي على نبيه في العمر ولو مرة، وهذا فرض وواجب. وقيل أنه يجب أن يصلي عليه في كل صلاة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجب الصلاة عليه في التشهد الأخير صلى الله عليه وصحبه وسلم، كما تسن في التشهد الأول. وكذلك قيل أنه تجب عليه في كل يوم وليلة، وقيل أنه تجب الصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وصحبه وسلم، وقيل غير ذلك. وفي الحديث أنهم قالوا علفنا الصلاة عليك السلام عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم هذه الصلاة الإبراهيمية، ومحلها في الصلاة كذلك بعد السلام عليه بقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قل من صلى علي واحدة كانت له كعدل عشر رقاب، كان أعتق عشر رقاب، أمر عظيم. يقول وكان يقول إن الله ملكا أعطاه أسماع الخلائق، يعني أن يسمع أصوات الخلائق في المشرق والمغرب، قائم على قبري إذا مت، فليس أحد يصلي علي صلاة صادقا من قلبه إلا قال يا محمد صلى عليك فلان فلان، قال فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرا وتصلي عليه الملائكة ما دام يصلي عليه. ويقول من صلى علي تعظيما لحقي جعل الله عز وجل من تلك الكلمة ملكا له جناح في المشرق وجناح في المغرب ورجلاه في تخوم الأرض وعنقه ملتوي تحت العرش. يقول الله عز وجل له صلي على عبدي كما صلى على نبيي فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة فضلا من الله تبارك وتعالى. يقول وفي رواية فما من عبد يصلي علي حبا لي إلا انغمس ذلك الملك في الماء ثم يندفض فيخرج الله من كل قطرة تقطر منه ملكا يستغفر لذلك المصلي علي إلى يوم القيامة. وكان يقول إن الله تعالى جعل لأمتي في الصلاة علي أفضل الدرجات إذا جلس قوم يصلون علي حفت بهم الملائكة من لدن أقدامهم إلى أعنان السماء بأيديهم قراطيس الفضة وأقلام الذهب يكتبون الصلاة على النبي يقول ويقولون زيدوا زادكم الله فإذا استفتحوا الذكرى فتحت لهم أبواب السماء واستجيب لهم الدعاء وأقبل الله عز وجل عليهم بوجهه ما لم يخوضوا في حديث غيره ويتفرقوا فإن تفرقوا انصرف الكتبة يلتمسون حلق الذكر. وهذا متصل بالحديث الذي جاء في الصحيحين أن لله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر سيارة في الأرض. كان صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي كل يوم ثلاث مرات كل ليلة ثلاث مرات كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذاك اليوم. وجاء في الحديث أن من صلى علي في كل يوم عشر مرات في رواية عشر في الصباح وعشر في المساء وجبت له شفاعتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يقول من أراد أن يحدث بحديث فنسيه فليصلي عليه. فإن صلاته علي خلف من حديثه وعسى أن يذكره فهي من أسباب زوال النسيان. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على العموم وبهذه الصيغة خصوصا في تكريرها وخصوصا فيما بين المغرب والعشاء يزيل النسيان عن الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. فإن تكريرها وخصوصا فيما بين المغرب والعشاء يزيل النسيان يذهب النسيان عن الإنسان فيبقى ذاكرته محفوظة ويذكر ما حفظ ويزول عنه النسيان بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم عامة وبهذه الصيغة خصوصا وخصوصا فيما بين المغرب والعشاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان الله يقول إن الله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم بعض اقعدوا فإذا دعا القوم أمنوا عدائهم فإذا صلوا على النبي صلوا معهم حتى يفرغوا. ثم يقول بعضهم لبعض أي الملائكة طوبى لهؤلاء يرجعون مغفورا لهم أي بذكرهم لله وصلاتهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول من صلى عليه صلاة كتب الله له قيراطا والقيراط مثل أحد كما أخرجه عبد الرزاق في مسنده. سيدنا أبي بن كعب وقصته مشهورة يقول يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. ما معنى قوله فكم أجعل لك من صلاتي؟ بعضهم يفسرون يعني باستغراق أوقاتي في الصلاة عليك ولكن اللفظ الوارد هذا يؤيد المعنى الثاني الذي يقولونه قل إني أنا أكثر من الصلاة عليك ولي عليك صلوات كثيرة في خلال أوقاتي واليوم خلال اليوم والليلة لكن كم أجعل لك من صلاتي يعني هذه الصلوات الكثيرة يصلي عليك أجعل لك منها يعني أهدي ثوابها ثواب كم منها إليك. يقول لهم قال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف يا رسول الله. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها هذه الصلاة اللي استغرق بها أوقاتي وأكثر منها أجعلها كلها لك. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك لك ذنبك. ها؟ فهذا نتيجة كثرة الصلاة والسلام عليه وإهدائها إلى روحها الكريمة، غفر الذنب وكفاية الهم. فإيش يبقى من تعب في الدنيا وفي الآخرة؟ إذا كفيت الهم وغفر لك الذنب، إيش عاد باقي عندك؟ ففي الدنيا بكفاية الهموم أنت سعيد، وفي الآخرة بغفر الذنوب أنت سعيد، نلت سعادة الدارين. والإمام النباني كتاب سمى سعادة الدارين في الصلاة والسلام على سيد الكونين، وتتبع فيه كثيرا من السياق الواردة عن الصالحين والعارفين وما ذكر من آثارها وثمراتها وبركاتها. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وفي رواية إذن يكفيك الله هم دنياك وآخرتك، يتولاك في الدنيا ويتولاك في الآخرة، لأنك تكثر الصلاة على سيد أهل الدنيا وسيد أهل الآخرة. صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلاة علي أمحق للخطايا من الماء الباء للنار. كم يطفئ الماء النار، فالصلاة عليه تطفئ الذنوب، تمحق الذنوب صلى الله عليه وسلم. والصلاة علي أفضل من عتق الرقاب، وحتى أفضل من مهج الأنفس، وقال من ضرب سيفي في سبيل الله عز وجل، أي بذل الأرواح في سبيل الله. ويقول: من صلى علي واحدة حبا لي وشوقا إلي، أمر الله وحفظه أن لا يكتب عليه ذنبا ثلاثة أيام، بحسب محبته وشوقه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يقول: إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها أكثركم علي صلاة في دار الدنيا. وهو يوافق الحديث الذي صح عنه في قوله: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فيما رواه الترمذي في سننه عليه رضوان الله: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فإذا كان أولى برسول الله في القيامة فالأهوال بعيدة عنه من غير شك. إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها أكثركم علي صلاة في دار الدنيا، إنه قد كان في الله وملائكته كفاية، إن الله وملائكته يصلون، يعني ما يحتاج إلى صلاتنا. قالوا: إنما أمر بذلك المؤمنين ليثيبهم عليه، من شأن نحن نستفيد ونحن ندفع، وإلا عاد محتاج إلى صلاتي، سنة كم خلقت ثم تجيت أنا، وربي يصلي عليه من قبل خلق السماوات والأرض، والملائكة من حين خلقوا وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون، يعني فإيش تكون صلواتنا؟ ما هو غير محتاج إليها، لكن من أجل ننتفع نحن ونرتفع نحن ونستفيد نحن، أمرنا بكثرة الصلاة على نبيه، وهو غني عن صلاتنا ربنا ونبينا، كل ما أغني عن صلواتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فضل الله ورحمته لنا. قال بعض المرضى: ما قالوا الإكثار 700 مرة في كل يوم، 700 مرة في كل ليلة. قالوا الإكثار 350 كل يوم و350 كل ليلة، فيكون ممن أكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لقينا أيام الشدة القديمة جاءت، كانت في سوريا، وكان القتل كثير وسجن وتعذيب للناس كثير. في قال ورقينا بعض العلماء في أيام الحج قبل شيء 40 سنة، يقول جاءتني امرأة من أهل حماة، جاءت تبكي تبكي تبكي تبكي، وبعد مدة قد سكتت والبكاء قدرت تتكلم: ما لك؟ قالت لي: 3 أيام امتنعت عني رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3 أيام ما عاد رأيته. قال: أنا ظنيت أنهم قتلوا زوجها ولا أباها ولا ولدها ولا في الشدة هذه. قال: إلا المرأة تشكي أنها 3 أيام من قطعت عنها رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأنت ترينه كل ليلة؟ قالت: كل ليلة أرى، لكن الآن 3 ليالي انقطع، ما أدري إيش من ذنب عملته، إيش من مصيبة نزلت بها تنقطع عني. قال: قلت لها: كم تصلين عليه كل يوم؟ قالت: 13,000 مرة كل يوم تصلي 13,000 مرة. فكانت تراه في كل ليلة. وهكذا يعظم الحظ منه بكثرة الصلاة والسلام عليه محبة وتعظيما وشوقا. ويقول من سره أن يلقى الله تعالى وهو راض عنه سبحانه فليكثر من الصلاة عليه. وكان يقول ليردن الحوض علي أقوام لا أعرفهم إلا بكثرة الصلاة علي، يعني يميزهم من بين بقية الواردين على الحوض. وكان يقول رأيت البارحة عجبا رجلا من أمتي يزحف على الصراط، مرة يحبو مرة يخر مرة يتعلق مرة، فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاوزه وخرج إلى الجهة الأخرى ببركة صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول من صلى عليها في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. وكان يقول أيما رجل مسلم لم تكن عنده صدقة فليقول في دعاء اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات فإنها زكاة، ولا يشبع مؤمن خيرا أي من الخير من خير حتى يكون منتهاه في الجنة. اللهم اجعلنا من الخير. يقول هذا أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان. يقول ما أيما رجل مسلم لم تكن عنده صدقة، فقير ما عنده مال ولا عنده شيء يقدر يتصدق به، فليقول في دعاء اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات فإن زكاة صدقة تعتبر، لا يشبع مؤمن خيرا أي من خير حتى يكون منتهاه في الجنة. وكان من صلى عليها في كل يوم 100 مرة قضى الله 100 حاجة أيسرها عتقه من النار. هكذا جاء في رواية ابن النجار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة. وجاء في الخبر أنه تفوح رائحة طيبة لبعض ملائكة السماء فيقولون ما هذه الرائحة الطيبة، فيقال مجلس صلي فيه على رسول الله محمد في الأرض فتفوح منه هذه الرائحة الطيبة المعنوية فيشمها ملائكة السماء. وكان يقول أقرب ما يكون أحدكم مني إذا ذكرني وصلى علي صلى الله عليه وسلم، ويستشعر مصلي عليه أنه في روضته الكريمة أو في حجرته الكريمة أو مقابل حجرته، فيكون ذلك أدعاء لحضور قلبه ولتوفير حظه من مدد ربه سبحانه وتعالى بواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول من صلى علي طهر قلبه من النفاق كما يطهر الثوب الماء كما يطهر الثوب الماء. وكان يقول من تجد فيه وسخ كثير ويشق عليك حتى النظر إليه تشمئز منه يجي الماء ويطهر ويذبه يبرق زين وتستحلي النظر إليه، هكذا يعمل الماء بالثوب بوسخ الثوب. قال كذلك الصلاة عليه تعمل بالذنوب هكذا، يطهر القلب من النفاق كما يطهر الثوب الماء. وقال من قال صلى الله على محمد فقد فتح نفسي 70 بابا من الرحمة وألقى الله محبته في قلوب الناس فلا يبغضوا إلا من في قلبه نفاق. يقول قال شيخنا أن هذا الحديث والذي قبله الحديثين الأخيرين هذه من قال صلى الله على محمد فقد فتح 70 بابا من الرحمة وألقى الله محبته في قلوب الناس فلا يبغض إلا من في قلبه نفاق، ومن صلى علي طهر الله قلبه من نفاق كما يطهر الثوب الماء. قال هذا الحديث واللي قبله رويناهما عن بعض العارفين عن الخضر عليه السلام عن رسول الله، ومعندنا صحيحان في أعلى درجات الصحة، من لم يثبتهم الحديثون على مقتضى اصطلاحهم، فإنه بمقتضى اصطلاحهم ضع كثير من السنة ولكن حفظ السنة من التدليس والتلبيس، وإلا فكثير من الحديث قال لم تأتهم من الطرق بحسب القواعد التي وضعوها، إلى جانب ما يعرض للإنسان من ضعفه البشري، وإلا فأحاديث صلى الله عليه وسلم كثيرة وضاعت على الناس كثير من الحديث، ولكن أبقى الله وحفظ وتكفل بحفظ ما يكفيهم للإهداية والرشاد ومعرفة معاني الكتاب من سنته صلى الله عليه وسلم، فهو محفوظ في الأمة وباقي. وإلا فالذي لم يقيد ولم يكتب من السنة أكثر مما كتب وحفظ. الخطبة الواحدة اللي خطبها من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب في ليلة واحدة في يوم واحد، وين هذه؟ وقالوا فيها الذي حضروا عنده ما ترك شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثنا به، ولا ترك والي ريئا من 300، ما هو 3000 ولا 3 مليون أو 300 إلا ذكروا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قال فأكثرنا علما أكثرنا حفظا، وإنا لنرى الأمر يحدث، قد نسينا أن النبي ذكر، فإذا حدث تذكرنا أنه قال لنا بهذا الأمر صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يرزقنا حسن متابعته. يقول الإمام السخاوي عليه رحمة الله تعالى، يقول البديع من مجموع الروايات من جملة ما ورد في النتائج وفوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والصلاة الله عز وجل وصلاة الملائكة على المصلي وصلاة الرسول نفسه وتكفير الخطايا وتزكية الأعمال وقبولها ورفع الدرجات ومغفرة الذنوب واستغفار الملائكة لقائلها وكتابة قيراط من الأجر والكيل بالمكيال الأوفى وكفاية أمر الدنيا والآخرة ومحق الخطايا وأنها أفضل من عتق الرقاب والنجاة بها من أهوال يوم القيامة وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبها يوم القيامة وجوب الشفاعة وحصول رضوان الله تبارك وتعالى ورحمته والأمان من سخطه والدخول تحت ظل العرش ورجحان الميزان وورود الحوض والأمان من العطش في القيامة والعتق من النار والجواز على الصراط ورؤية المقعد المقرب من الجنة قبل الموت وكثرة الأزواج في الجنة ورجحانها على أكثر من 20 غزوة وقيامها مقام الصدقة للمعسر وأنها زكاة وطهر ونمو ينمو المال ببركتها ويقضى بها 100 من الحوائج بل أكثر وأنها عبادة وأحب الأعمال لله وأنها تزين المجالس وتنفي الفقر وضيق العيش ويلتمس بها مظان الخير وفاعلها أولى الناس برسول الله يوم القيامة ينتفع هو ولده ولد ولده بها ومن أهديت له في صحيفته بثوابها كلهم ينتفعون بالصلاة وتقرب إلى الله عز وجل إلى رسوله وأنها نور وأن بها النصر على الأعداء وتطهر القلب من النفاق والصداء وتوجب محبة الناس للمكثر منها توجب رؤية النبي في المنام وفي اليقظة وتمنع من اغتياب صاحبها وهي من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعا في الدين والدنيا والآخرة. قال وعدم سؤال يوم القيامة وإكرام النبي لصاحبها بأنواع الإكرام مصافحة النبي يوم القيامة وخذلك فوائد كبيرة من الصلاة على صاحب الدرجات الكبيرة صلى الله عليه وصحبه وسلم وهكذا. ثم قال عن الأوقات والأحوال التي جاءت الصلاة عليها على الخصوص حتى قال عندنا العلماء والفقهاء في مثل ليلة الجمعة ويومها أنها تفوق الصلاة عليه الصلاة والسلام بقية العبادات كلها حتى قراءة القرآن إلا السور الوارد قراءتها ليلة الجمعة ويوم الجمعة وما عدا ذلك فهي أفضل لأنه نص عليها في هذا الوقت وفي هذا الحال. يقول الإمام السخاوي عند الفراغ من الوضوء وردت، عند التيمم والغسل وردت، في الصلاة أيضا وهي واجبة كما ذكرنا عند بعض العلماء، وعقب الصلاة وعند إقامة الصلاة وبعد الصبح والمغرب وفي يوم في القنوت أيضا إذا كانت في الصلاة وعند القيام للتهجد وبعد القيام للتهجد وعند المرور بالمساجد ورؤيتها والدخول من المسجد والخروج من المسجد وردت الصلاة عليه في هذه المواطن بخصوصها بعد إجابة المؤذن في يوم الجمعة وليلتها في يوم وردت أحاديث في الأكثر عليه من الصلاة السبت والأحد والاثنين والثلاثة وجاء إذن في خطبة الجمعة حتى عدها الشافعية وغيرهم ركن من أركان الخطبة وخطبة الجمعة وخطبة العيدين والاستسقاء والكسوفين وأثناء تكبيرات العيد ورد الصلاة عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنازة عند إدخال الميت القبر وفي شهر رجب وفي شهر شعبان أنه الذي نزلت فيه الآية شهر شعبان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. قال وعند رؤية الكعبة وفوق الصفا والمروة وعند الفراغ من التلبية إذا لبى 3 مرات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واستلام الحجر وفي عشية عرفة والملتزم ومسجد الخيف وعند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وعند رؤية المدينة ورؤية آثاره الشريفة ومواطئه ومواقفه مثل بدر وغيرها وعند وداعه عند الذهاب من زيارته وعند الذبح وعند البيع وعند كتابة الوصية وفي طرفي النهار عند إرادة النوم ولمن قل نومه، وعند السفر وعند ركوب الدابة وعند الخروج للسوق ودخول المنزل وافتتاح الرسائل بعد البسملة بالصلاة عليه الصلاة والسلام، وعند الهم والكرب والشدائد، وعند الفقر وعند الغرق وعند الطاعون، وإذا ضلت عليه الضالة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أول الدعاء وأوسطه وآخره عند طنين الأذن. يقول من طنت أذنه فليذكر أحب الناس إليه، فكان إذا طنت أذن بعض الصحابة يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم يذكره، يقول هو أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم عند طنين الأذن، وعند خدر الرجل كذلك، إذا جاءت الفترة والخدر في الرجل وتنملت تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم ذكر عن ابن عمر يقول لما خد رجله قال اذكر أحب الخلق، قال وا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، فيصلي عليه. وعند خد الرجل، عند العطاس، وعند النسيان، وعند استحسان شيء، عند اكل الفجل، وكذلك عند التوبه من الذنب وما يعرض من الحوائج، ولمن اتهم وهو بريء، وعند لقاء الإخوان، عند المصافحة كذلك، ورد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وعند ختم القرآن ولأجل حفظ القرآن، وعند القيام من المجلس وفي كل موضع يجتمع فيه لذكر الله وافتتاح كل كلام، وعند ذكره، عند نشر العلم والوعظ وقراءة الحديث، عند الإفتاء، عند القضاء، وهكذا. قال وكتابة، عند كتابة اسمه وثواب كتابتها، فيما يروى أن من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب صلى الله عليه وسلم، فما أعجب الصلاة عليه الله يوفقنا للإكثار منها والقيام بحقه محبة وتعظيما وشوقا وامتثالا للأمر، ويوفر الله حظنا من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتأمل الحديث الصحيح أبي بن كعب يقول إذن أجعل لك صلاتك والإذن تكفى همك ويغفر ذنبك، ولا عاد مشكلة في الدنيا ولا في الآخرة بكثرة الصلاة والسلام عليه. ولهذا يقولون عن المؤمن ما يكاد يفتقر من دنيا حتى يفتقر من دينه، هو يقصر في الصلاة على النبي، يقصر في، بعدين يقول عندي مشكلة كذا عندي هم كذا. أنت أصلا فين أنت؟ لو قمت بهذا الكنوز اللي معك لا تسددت أمورك كلها وأحوالك، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والهم غاية ما يكدر على الناس عيشتهم، حتى أنه لما عدى جنود الله سيدنا علي وانتهى إلى الإنسان وما أوتي من خصائص وقوى قال يغلبه النوم، يغلبه والهم يغلب النوم، إذا جاء الهم روح النوم، فكان أقوى من أقوى الجنود هذه المرسلة. قال تكفى همك، وإذا قد جاء الهم عاد عرف عبادة والعاد عرف عادة والعاد عرف يقيم الأمور على وجهها، وتكفى هذا بالصلاة على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ادفع بي عنا جميع الهموم والغموم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
3: الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عجيب.
2: اللهم صلي وسلم.
1: بسم الله الرحمن
4: الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في عناكهم أغلالا فهي الأذقان فهم مجمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحيم. امتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيت. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: وصلاح والمسلمين في مجام الدفع جميع مصابنا بعنا عن أهل إله الله خدنا بقنا رضا عنا في خير لطف وعافية.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحطوط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر المقدور وحذر محذور من جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أراد دني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله رب لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة، اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عددا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كاف وغوث ومعين، يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين، يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين، يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين، يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين، يا الله وشر كل ماكري وخاين وغادري وعاين وساحري وشر كل المودين، يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد وشامتين، يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء
العطاء وذا الغنى أنت مجيب سائلين يا الله. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ارطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل ارطف بنا.

أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف، يا لطيف يا لطيف.

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

يا لطيف طبنا في تيسير كل عسير وتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف طبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين، اللهم آمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

مع الله. الودود. الودود هو الذي يتودد إلى عباده بنعمه وآلائه ويمنحهم من هباته وعطائه كرما منه وإحسانا وتفضلا منه وامتنانا. فالله هو الودود، يحب عباده الصالحين ويجتبي إليه الموحدين المخلصين ويتودد إليهم ويثني عليهم ويكرمهم بهداياته ويغدق عليهم من مكرماته، وهم في مقابل ذلك يودونه ويعظمونه ويسبحونه ويشكرونه. ومن علم أن ربه هو الودود سارع إلى الطاعات وازداد من القربات ليفوز بمحبة رب الأرض والسماوات. فمحبة الله ومودته سر السعادة وسبب لدخول الجنة والظفر بالزيادة.

0: جهل وظلم، فرقة وقطيع، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين، ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله.

أنواع الحروق وعلاجها. تنتج الحروق عن النار أو الشمس أو المواد الكيميائية أو السوائل والأواني الساخنة أو عن البخار أو الكهرباء، وتتراوح خطورتها من الحروق الطفيفة إلى حالات طارئة تهدد حياة المصاب. أصناف الحروق: أولاً، يتضمن تمييز الحروق الطفيف عن الحرق الأكثر حدة بتحديد درجة الضرر الذي لحق بأنسجة الجسم، ولها ثلاثة تصنيفات شائعة: حرق من الدرجة الأولى، طفيف. الحروق الأخف حدة هي تلك التي تحترق فيها طبقة الجلد الخارجية فقط، أي البشرة، وعادة يحمر الجلد وقد يتورم أحيانا مسببا الألم، إلا أن طبقة الجلد الخارجية لا تحترق حتى العمق. وفي حال لم يشمل الحرق مساحات كبيرة من اليدين، القدمين، الوجه، الأرداف أو مفصلا أساسيا، يمكن علاجه كحرق بسيط عبر الإسعافات الشخصية. أما الحروق الكيميائية فقد تتطلب متابعة أطول. وبالنسبة إلى الحروق الناتجة عن التعرض للشمس: حرق من الدرجة الثانية، عندما يحترق الجلد بطبقتيه الأولى والثانية، أي الأدمة، تصنف الإصابة على أنها حرق من الدرجة الثانية، ويؤدي هذا الحرق إلى تكون نفطات، كما تحمر البشرة بشدة وتتغطى بالبقع، ويرافق الإصابة ألم وتورم شديد إن لم يتعد قطر الحرق أكثر من 5 سنتيمترات إلى 7 سنتيمترات ونصف. عندها طبق الإسعافات المنزلية. أما إن كانت مساحة الحرق أكبر، أو كان موضع الإصابة في اليدين أو القدمين أو الوجه أو الأربية أو الأرداف أو مفصل أساسي، إلجأ فورا إلى المساعدة الطبية الطارئة. حرق من الدرجة الثالثة، حاد. يبلغ الحرق الأكثر حدة جميع طبقات الجلد، فيصيب الطبقة الدهنية والأعصاب والعضلات وحتى العظم أحيانا، فتبدو بعض المناطق عادة بلون الفحم الأسود أو بيضاء جافة، ويعاني المصاب من الألم الشديد. ولكن اتخاذ تدابير في حال إصابة الأعصاب بتلف شديد فقد لا يشعر بأي ألم على الإطلاق، بالتالي يجب اتخاذ تدابير فورية في جميع حالات حروق الدرجة الثالثة. في جميع حالات الحروق الحادة، إلجأ إلى العلاج الطبي الطارئ على الفور. اطلب رقم الطوارئ، وبانتظار وصول المساعدة الطبية اتبع الخطوات التالية: لا تنزع الملابس المحروقة، بل تأكد من أن الضحية لم تكن على اتصال مع مواد يتصاعد منها الدخان. تحقق إن كان المصاب لا زال يتنفس. غطي موضع الحرق بضمادة باردة مرطبة أو بقماش نظيف. العناية الذاتية للحروق الطفيفة فقط عند الإصابة بحروق طفيفة، بما في ذلك حروق الدرجة الثانية المحصورة في منطقة لا يتعدى قطرها 5 سنتيمترات إلى 7 سنتيمترات ونصف سنتيمتر. عندها اتخذ التدابير التالية: برد الحرق. ضع المنطقة المحروقة تحت الماء البارد الجاري لمدة 15 دقيقة، وإن تعذر عليك ذلك أغمر الحلق بالماء البارد أو برده بالكمادات الباردة. فتبريد الحرق يعمل على التخفيف من حدة التورم عبر إبعاد الحرارة عن البشرة. استعمل مرطبا. عندما يبرد الحرق تماما ضع عليه مرهما مرطبا لجفاف البشرة وتخفيفا للألم. وفي حالات حروق الشمس استعمل مرهما يحتوي على 1% من الهيدروكورتيزون أو مرهما مخدرا. ضمد موضع الحرق. غطي الحرق بضمادة من الشاش المعقم، إذ من شأن القطن أن يهيج البشرة، وارخي الضمادة تجنبا للضغط على الحرق. يعمل التضميد على حجب الهواء عن الحرق، كما يخفف الألم ويمنع النفطات من الاحتكاك بأشياء أخرى. تناول مسكنا للآلام. تشفى الحروق الطفيفة عادة خلال أسبوع أو أسبوعين من دون علاج إضافي، ولكن راقب الإصابة لملاحظة أي علامات عدوى. لا تستعمل الثلج، فوضع الثلج مباشرة على الحروق قد يتسبب بحرق ثلج يضاعف تلف البشرة. لا تفقأ النفطات، فالنفطات الممتلئة بالماء تحمي البشرة من الإصابة، وفي حال حدوث ذلك اغسل البشرة بالماء والصابون الناعم، ثم ضع عليها مرهما مضادا للالتهاب وضمدها بالشاش. نظف الإصابة وغير الضمادة يوميا. متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: لماذا تدعو الناس إلى الله عز وجل بقلب مليء بالضغائن، مليء بالأحقاد، مليء بسوء الظن؟ لماذا تدعو الناس إلى الله وأنت موقن، لا ظان، موقن بأنك أنت وحدك على الحق، أنك من الفئة الناجية، وأن كل من خالف اجتهادك وخالف منهجك الذي تتبعه فهو ضال، وربما كان كافرا، وربما أهدرت دماه؟ كيف يا أخي؟ أموقن أنت أن هؤلاء الذين تتهمهم بما شئت من الفسوق والابتداع بل الكفر، أموقن أن الواحد منهم لن يصبح في الغد القريب خيرا مني ومنك؟ أموقن أنك وأنت تعتد بنفسك أنني وإياك عندما نمتد على فراش الموت ونعالج برحاء لن تنسينا برحاء الموت شهادة أن لا إله إلا الله؟ أموقن أنت بهذا حتى تصنف نفسك وحتى أصنف نفسي معك في الناجين من عباد الله، وحتى نصنف التائهين مع الكفرة، مع الفاسقين، مع الفجرة؟ مطلوب منا، لا سيما نحن الذين نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطلوب منا أن نتصف بهذه الصفة. من قال لك أن هؤلاء الذين يجلسون فيستمعون إليك أدنى منك شأنا عند الله؟ من قالها؟ لعلك تنظر إذا جاء الناس وقاموا لرب العالمين فتجد أن معظم هؤلاء الذين كنت تعلمهم وتدعوهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تنظر فتجد أنهم خير منك وأنهم يتبوؤون أماكن خيرا منك. ثم إذا رأيت الفاسق، إذا رأيت الفاجر، ما أدراك أن الله سبحانه وتعالى سيتغمده يوم القيامة ويستره كما ستره في دار الدنيا؟ ألم تسمع بحديث رسول الله الصحيح؟ يؤتى بالرجل يوم القيامة نموذج مثله مليارات من الناس، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيوقفه الله بين يديه ويسبل عليه سترة، يسأله: أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. يقول: أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم. أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. يقول: فلقد سترتها عليك في دار الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. لماذا لا نتخلق بأخلاق الله؟ لماذا لا نملأ قلوبنا رحمة بعباد الله؟ لماذا لا نجعل من هذه الرحمة الوسيلة التي نجذب بها الناس إلى حمى الله سبحانه وتعالى؟ هذه النصيحة أزجيها أولا لنفسي، فأنا أحوج الناس إلى ذلك، ثم إنني أتوجه بها إلى كل أخ في الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزجنا في الدين، أسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا ضحايا لشهواتنا وأهوائنا وحظوظ أنفسنا. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى. الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم في موضوع التعصب ونبذ الكراهية. التعصب ينقسم إلى قسمين، والمراد به القسم الآخر، أما القسم الأول فربما يكون محمود. فالقسم الأول من التعصب هو الوقوف على الخير، على أمر الله سبحانه وتعالى، على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولذلك هذا ليس تعصب مذموم بل تعصب محمود، وإن كان ليس المقصود به من حلقتنا هذا حينما نذم التعصب. الله سبحانه وتعالى يقول عن عباده الصالحين المؤمنين في هذه الحياة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلذلك تجد المؤمن فيما أمر الله به من كل خير، وهو لا يأتي لا يأمر الله إلا بالخير، من كل ما يأتي من أمور خير تجد المؤمن قوي في ذلك، لا يتزعزع أمام العواصف. ما أمر الله به يجب علينا أن نتمسكه وأن لا نعطي الدنية في ديننا. ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجب علينا أن نتمسك به، لا نتركه ولا نساوم فيه، أن نقيمه في أنفسنا. قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك ما أمر به الله سبحانه وتعالى وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجب على المسلم أن يتمسك به، ولا يعتبر هذا تعصبا مذموما إطلاقا، لأن الله سبحانه وتعالى نفى الإيمان عن من لم يحتكم لشرع الله ومن لم يؤمن بكتاب الله في عاداته في عباداته في أحواله. فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لابد أن يسلم، كالصلاة كالصيام كالحج كالزكاة كالمعاملات الشرعية، بيع شراء إيجار نكاح، ما كان موافقا للشرع يجب علينا أن نتمسك به وأن نأخذ به وأن نحكم به. بعد ذلك حينما يأتي الإنسان إلى أخيه الإنسان وربما أقاله في بيع أو أقاله في شراء أو أقاله في إجارة، هذا شيء متعارف عليه وهذا صلح جائز، لكن حينما يصر الطرف الآخر على التمسك به يجب علينا كلنا أن نكون معه، لأن الله سبحانه وتعالى نفى الإيمان ولعن من ساوم في الحق. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا التعصب المحمود الذي يجب علينا أن نتمسك به. أما التعصب المذموم فهو التعصب القبلي، التعصب الأسري، تعصب صاحب الأرض لمن هو من أبناء جلدته أو من أبناء جنسه، هذا كل التعصب مذموم، يجب علينا أن نبتعد عنه. تعصب على الهوى، على الباطل، أن يرى صاحبه أو أخيه أو صديقه متمسك برأي إذن يقوم معه، لا ينبغي للإنسان، حرام، لا يجوز، وهذا هو التعصب المذموم. هذه نراه في كثير من الأشياء التي تحصل في المجتمع، يرى أخاه على باطل فيقف معه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اتركوها فإنها منتنة، وإن كانت أتت باسم الإسلام حتى، لكن غالبا ما تأتي هذه الأشياء باسم الإسلام. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنكر على النفرين اللذين صاح فقال رجل عندما تشاجرا: يا للمهاجرين، معنى يدعو المهاجرين لكي ينصرهم، قال: يا للأنصار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبذها وتركها وراء ظهره ولم يحفل بها، وعاتب أصحابه حينما وقف المهاجرين مع ذلك الرجل أو بعض المهاجرين، وحينما وقف بعض الأنصار مع ذلك الرجل الذي دعا للأنصار. إذن دعوها فإنها منتنة. إذن ما هو المعيار الذي يجب علينا أن نقف معه؟ الحق. الحق من أين نعرفه؟ من كلام الله، من كلام رسول الله. من الذي يدلنا عليه في هذه الآونة؟ العلماء الصالحون العارفون بكتاب الله والعارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ما أفتونا أن الحق في هذا الجانب وجب علينا أن نقف معه، وإذا ما علمونا أن الباطل في ذلك الجانب وجب علينا أن نبتعد عنه. هذا هو معيار المسلم. أما الحقد والكراهية التي تأتي، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا أن نبتعد عنها، فقال في الحديث: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء حالقة الدين لا حالقة الشعر. ولذلك نرى أن أول ذنب في هذه الحياة وجد هو الحسد، لأن إبليس لعنه الله حسد آدم حينما أسجد الله سبحانه وتعالى ملائكته. هذا الحسد داء إذا لم يداويه الإنسان يبدأ يستشري، ولا يخص الإنسان نفسه بل يتعدى إلى أولاده وإلى أخوانه، وإذا بهم يحسدوا ذلك الرجل. على ماذا تحسد؟ على أمور خير؟ اعمل مثل الخير الذي تحسد عليه ذلك الرجل. على أمور دنيا؟ اسألها من ربك سبحانه وتعالى. ففي الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن ما هو الداعي للحسد؟ الدنيا بيد الله والآخرة بيد الله. إن أردت الخير، إن أردت العبادة، إن أردت القرآن، إن أردت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون متلبسا بهذه المعاني السامية، اسأل من الله الهداية، فالهداية بيد الله. وإن أردت الدنيا كيف تتبحبح في الدنيا، وهذه ليست من طبائع المسلم، أردت العلو فيها، أردت الرفعة فيها، وهذه ليست من طبائع المسلم، برضك اسألها من الله سبحانه وتعالى، لا تسألها من مخلوق، لا تحسد المخلوق. واعلم أن الذي يحسد ويحقد قلبه خاون عن محبة الله، قلبه خاون عن الإيمان، بل أن صلاته مهما صلى وصيامه لا يقبل، لأنه في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطلع الله على أعمال العباد في ليلة الاثنين وليلة الخميس، فيغفر فيهما إلا ما كان من متشاحنين، فيقال: أنظرا هذين حتى يصطلحا. هذا الشحناء التي امتلأت بها قلوب الكثير من الناس على أمور دنيا أو على أمور دين. ولو أن ذلك الرجل العاقل رجع إلى الله سبحانه وتعالى لعلم أن العافية وأن الصحة وأن الولد وأن المال وأن الجاه وأن كل خير بيد الله سبحانه وتعالى، فلو أنه اتجه إلى الله سبحانه وتعالى لزال عنه ما يجده في صدره. الموضوع الآخر كما قلنا، لا تقبل عبادة من ملأ قلبه بهذه الأحقاد التي لا طائل تحتها. قال سيدنا عبد الله بن عمر: كنت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا به يقول: يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. قال: وإذا به رجل لا يوبه له، ليس من كبار الصحابة. وفي اليوم الثاني قال: يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة، وإذا به ذلك الرجل. في اليوم الثالث قال: يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. قال: وإذا به الرجل الثالث. فتعذرت وذهبت لأبيت عنده. قال: وإذا بصلاتي أو تهجدي أكثر منه، واستغفاري أكثر منه، وعبادتي أكثر منه. قال: فقلت له: يا هذا، لم آتي لغرض من الأغراض، أو كما قال، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبرنا أنك من أهل الجنة، فدلنا على عمل، على ذلك العمل الذي هيأك الله سبحانه وتعالى لتكون من أهل الجنة. قال: لا أبيت وفي قلبي غش على مسلم. لا أبيت وفي قلبي غش على مسلم، معنى أن قلبه صافي من الحقد والحسد، وكثير من الناس بخلاف ذلك. قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه لها علاج. ما هو العلاج؟ كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما كلام الله فهو في آياته: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، إلى آخر الآية. وأما في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من عفا ومن سامح سومح، إلى غير ذلك. فكل واحد منا يجب عليه أن يفرق قلبه من الأحقاد ومن الحسد ومن البغضة. كذلك في كتيبات ينبغي الإنسان أن يقرأها باستمرار لكي يصفي قلبه من هذه الرعونات ويزكيها، لأن النفس أو القلب بمعنى واحد قد تبتلى بمثل هذه الأمراض. إذن ما هو علاجها؟ التزكية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، في كتاب إحياء علوم الدين. ينبغي لكل فرد منا أن يأخذ هذا الكتاب، وبالذات الجزء الثالث منه، ويقرأه. هذا فيه كثير من الرقائق، أو الأربعين، أو الزهد للإمام أحمد بن حنبل، أو كذلك الروح لابن القيم. هذه كتب جيدة ينبغي الإنسان أن يدخرها ويزكي نفسه بها. نسأل الله الهداية والتوفيق، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: النساء النساء انتبهوا، شوها فتنة على القادمة على الرجال من النساء، وأعداء الإسلام كيف بيتوصلون إلينا ماشي إلا بالنساء. قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، حرم الله علينا الخلوة بالنساء. لا يختلين رجل من امرأة ولا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يجوز لحد يلمس مرأة أجنبية، تلمسها ممنوع إلا محرمك فقط. ومن مس من لأن تزحم لأن تطعم بمخية في بدنك، أو ما معنى الحديث خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك. لا يجوز النظر إلى النساء الأجنبيات، لا يجوز النظر إلى المحارم بشهوة، لا يجوز لحد. وعلى المرأة أن تتحجب حتى عن محارمها إذا كانت تخشى الفتنة منهم أو تخشى واحد عينه طويل منهم، لا بد تتحجب منه. هذا شرع الله، هذا دين ماشي فيه مراعاة لذا ولا لذاك، هذا دين الله، ولا شيء فيها تشديد ولا تعصب ولا شيء، هذا دين الله. فلا بد ننتبه، لا بد ننتبه من النساء، هذه فتنة قادمة علينا، لا بد إنسان يراعيها. حتى كذها عندنا الآن في أماكن وفي أشياء، كذها أشياء السوس يدب إلينا ونحن ما نحن غافلين. كل واحد اللي بيشوف ثيابه اللي يأكله مظهره ويلقيه، وأشياء اللي هي مرض ما حد دريمه، كما واحد فيه سرطان وفيه مرض هو ما هو دريمه اللي عقب يظهر فيه بعد فوات الأوان، ما بيجي هذا ينفعك وانت نام سمح ما تنبيت من نفسك من أول الأمر. هذا عابد من عباد بني إسرائيل. هلا جبنا المثال هذا والإنسان ينتبه. قاعدنها في عمل، في شغل، في وظيفة، عندك مرأة أو كل يوم أنت وياه، شو انتبه، كن على حذر. إيش هذه الدنيا بتطغيك وتردك إلى الدار الآخرة في النار بعدين، بعيد منها، خري من هذا المكان. إذا كان في ضرر على دينك وضرر عليك يوم القيامة ابتعد من هذا المكان، ابتعد عنه. قالوا إن عابد من عباد بني إسرائيل، ما شاء الله من العبادة، حتى كان يستسقى به، حتى يستشفى به، كان معه الاسم الأعظم، وكانوا يأتون إليه الناس يطلبون الدعاء منه، ويعني إنه كله مظهر من المظاهر. قالوا إبليس في جنوده، قال هيا شو نحب، أنا الرجال يضيع، ما بنا يتمي على كذا، من منكم بيجيب خبر هذا الرجل، واحد من العفارية الكبار؟ قال أنا له. قال فذهب إلى عند الملك، بنت الملك الجميلة أحسن البنات، دخل فيها وصرعها، خلها كذا مصروعة، يلا مصروعة الآن، وواحد يعالجها وطبيب يداويها، ما حصل له حد أبدا. ياهو نفسه العفريت قال لهم باتوا حد يداويها البنت ذي؟ قالوا نعم. قال شوف فلان العابد في المكان الفلاني بيقرأ عليه، ولوا إليه، هو دخل فيها ولوا عنده يقرأ عليها، خري العفريت منها وقامت البني، قال ما بها شيء. هو ما شاء الله رجال عابد ما شاء الله صالح من الصالحين، ويقرأ ما شاء الله وقراته فيها فائدة ذي، وريعه. قال دخلها ثاني يوم، قال هلا على الحال ذي، قال ما شاء الله بنرجع إليه، ورجعوا إليه وقرأ عليها وشفاها الله. ثالث مرة مع ردوها للعابد ويقرأ عليها، ماشي فائدة، ماشي فائدة أبدا، قرأ وقرأ وقرأ ماشي فائدة. قال من العفريت هذا، قال لا بتوها تداوى، خلوها أسبوع عنده، تجلس أسبوع عنده. شوف أنت الشيطان لا ذكي، لا تقاسون مغفل كمان حلا يضحك علينا. قال خلوها أسبوع عنده، تجلس عنده أسبوع، وبعدين بعد الأسبوع بتشتري. ذهبوا إليه، قال شو نحب أنا تجلس عندك أسبوع مشان تقرأ عليها كل يوم من الأسبوع؟ قال أبدا ما بغيتها، مرة أجنبية لا تحلي ولا يجوز لي النظر إليها. قال تفضل تفضل، عمل معروف معها وشوفها كذا وشوفها كذا. قال بس خلوها في شق. قال فإذا كان وقت صلاته وعبادته ما يدخلها الشيطان، فإذا تفرغ من العبادة والتلاوة هذا العابد دخل فيها الشيطان، كلها تسترع المرأة، كلها تتحرك. وذا الرجل إيش يجيب هذه لي وبطاعة للحالة لي؟ قال يوم من الأيام شافها على حالة، نظر إليها فإذا جزء من بدنها مكشوف، رجلها أو شيء من بدنها مكشوف، خلاص ما عاد ملك نفس. وإنسان إلا شبك ضعيف، وخلق الإنسان وضعيف، ما عاد ملك نفس، وهو عابد كبير يستجاب دعاءه، ومعه كذا ومعه كذا، ما عاد قدر. إيه لقاه وقع عليها والعياذ بالله تعالى. شوف الإنسان لا تستامن على نفسك، لا تقول أنا كنا صالح، أنا كنا عالم، أنا كنا كذا، لا تستامن على نفسك، انتبه. معك فلوس، معك مال، انتبه، تقول ما أقدر أحفظها، ما أقدر على شيء، شلوها من عندي. قال فوقع عليها. والآية والقصة هذه طويلة، حتى جاء وقاله الشيطان شو يا ويلك منهم، حتى في الأخير قتل تلك المرأة ودفنها، ويا ويلها بعدين، وطلعوا على ما فيه وصلبوه وقالوا باتك يعني أنك ينجونك من هذا الشيء. قال نعم. قال اسجد لي الشيطان. قل هلا شوف بالآخر، هاي شوف المعصية بعد معصية ومعصية بعد معصية. إنسان ينتبه، ينتبه من أمور دينه، هذا الفتنة على الناس وفتنة على الخلق. لابد إنسان ينتبه، لابد نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ننتبه من أنفسنا، ننتبه من أموالنا، من عيالنا، وننتبه من كل ما يخطر علينا. نحن مسؤولين عن كل شيء، كل درهم ملكته فأنك مسؤول عنه يوم القيامة. يدخل الجنة الفقراء قبل الأغنياء ب500 عام، وذيلا محاسبين في الحساب طول الحساب. قال اللي من شدة العرق اللي فيهم هذيل اللي يحاسبون، لو وردت 1000 بعير عطاش لوردت رواء من العرق، بتشرب العرق حقهم كلها وترجع وهي ما شاء الله ريان، بسبب العتاب اللي يحسنونه، بسبب الحساب وطول الحساب. وربي إن شاء الله ربي يقبلنا على ما فينا إن شاء الله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقه.

هل تستمتع بقراءة سير القادة الفاتحين؟ هل تفتخر حين تتصفح تاريخنا المجيد الحافل بقصص الأبطال المجاهدين؟ فمنهم الأمير الشهيد أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حبه، وما أحب صلى الله عليه وسلم إلا طيبا. خطف وهو صغير، وبيع عبدا فاشتري لخديجة، ووهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل البعثة. فلما جاءه أبوه وعمه يطلبانه، خيره النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهما، فاختاره عليهما، فكافأه بأن تبناه، فكان يدعى زيد بن محمد، ثم حرم التبني بعد ذلك. أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زوجه زينب بنت جحش بنت عمته أميمة، ولكنه طلقها، فزوجها الله نبيه صلى الله عليه وسلم لحكمة إلهية، وهي إبطال الحرج الذي كان يتحرجه أهل الجاهلية من أن يتزوج الرجل من تزوجها ابنه بالتبني. فلما أبطله الله بالقول إذ قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أكد إبطاله بالفعل حتى لا يبقى أدنى أثر من الحرج. فقيض الله سبحانه بحكمته البالغة أن يقع ذلك من أفضل الناس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ليطمئن المسلمون إلى ذلك الحكم الإلهي ولا يكون في قلوبهم حرج منه. فقال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ولم يسم الله تعالى في كتابه صحابيا باسمه إلا زيد بن حارثة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، وأثنى عليه بجدارته بالقيادة، فقال مدافعا عن ابنه أسامة: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده استخلفه. كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال فيه وفي ابنه أسامة: وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وهو من المبشرين بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية، فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة. استشهد زيد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وهو أول الأمراء الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في جماد الأولى سنة 8 من الهجرة، وهو ابن 55 سنة رضي الله عنه وأرضاه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: حين يكون الألم صامتا تكون الرحمة هي الصوت الأقرب للإنسان. يسرنا الإعلان عن انطلاق العيادة المجانية لطب المخ والأعصاب باستضافة الدكتور علوي أحمد السقاف، أخصائي أول طب المخ والأعصاب والجلطات والقسطرة المخية، والتي تهدف إلى تقديم الكشف والاستشارات الطبية مجانا للحالات المتعلقة بالجلطات الدماغية، الدوخة واضطرابات التوازن، الصداع المزمن والشقيقة، الصرع والتشنجات، آلام الأعصاب والعمود الفقري، التنميل واضطرابات الحركة والتوازن، الالتهابات والأمراض العصبية المختلفة. المكان مستشفى عديد الخيري، في الفترة من 21 يونيو إلى 28 يونيو 2026 للميلاد، برعاية ودعم المؤسسات التنموية والطبية المشاركة، إيمانا بأهمية الوصول للرعاية الصحية المتخصصة لكل محتاج. للحجز والاستفسار التواصل على رقم الواتساب 783-555-614.
3: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
4: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
1: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
1: الحمد لله كما أمر، وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر، وصلاة الله وسلامه على خير البشر سيدنا وإمام دعوتنا محمد إمام أهل البدو والحضر، وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر. وبعد، وادي حضرموت أرض بعيدة أصقاعه، مترامية أطرافه، فيها الصحراء الواسعة والهضاب المرتفعة والمدن الواسعة والقرى المتباعدة، وهو واد يقع في أرض اليمن، ولأهل هذا البلد وقفات رائعة في نصرة الشريعة، وخدمات جليلة في خدمة ديننا، كيف لا وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. أهل اليمن أول من جاءوا بالمصافحة، وقال: إني أرى نفس الرحمن من قبل اليمن. والذي يدخل حضرموت ويدخل مدنها وقراها يرى قبابا صغيرة في أطرافها حنفيات، يشرب منها من يريد ماء باردا عذبا، وهذه تسمى السقاية، وهذه السقاية توجد بكثرة، أقامها أهل حضرموت يبتغي أصحابها إرواء العطاشى وتخفيف عناء المسافرين وتسهيل أمورهم، وقد كتبوا على كثير منها: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. وترى مثل هذه ظاهرة بين مدينتي سيئون وتريم، ولإحداها قصة طريفة وحدث ظريف، فلنستمع الحدث والخبر بسلامة صدر وحسن نظر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة شرب الماء. سمع بهذا الحديث رجل فأراد أن يقيم سقاية يشرب منها المسافرون والمارون، وأقام سقايته بين هاتين المدينتين المذكورتين سيئون وتريم، أقامها بنية خالصة لوجه الله، انطلاقا من قول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وانطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إن أصل العمل من حيث القبول والرد قائم على حقيقة النية، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل ناو وساع له من الأجر على قدر نيته فيه، فالثواب على العمل يكون على ما نواه من حيث الصغر والكبر، فإذا كانت نيته كبيرة فأجره كبير، والعكس بالعكس. ولما هيئت السقاية وكملت وطمأن على نظافتها وطهارتها عاد إلى بيته فرحا مسرورا، لأن الله وفقه في تقديم خدمة للناس وإدخال السرور عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ولما دخل عليه الليل وأوى الرجل إلى فراشه وهو يحمد الله تعالى على هذا التيسير، وغلبته عيناه وداخله النوم، إذا به يرى في المنام رجلا من أهل الصلاح والتقوى، يقول له: يا فلان، إن سقايتك التي أقمتها ليست طاهرة، ليست نظيفة. فانتبه من نومه وأخذ يسأل نفسه: أهذه رؤيا حق أم أضغاث أحلام؟ ولكن صدق نيته جعلته يخرج في الصباح إلى سقايته يتلمسها ويتفحصها، ولما بلغها ونظر إليها وجد فيها أوساخا كثيرة. فالرؤيا إذن رؤيا صادقة. وأخذ يسأل نفسه: كيف حدث هذا؟ واستغرب الحدث، وقام بتنظيف السقاية، ولكن فكره بقي مشغولا بما حدث. يا ترى أحملت الريح هذه الأوساخ إلى السقاية أم كيف؟ وعاد إلى بيته وقد اطمأن لنظافة المكان وطهارة الماء. ودخلت عليه الليلة الثانية وإذا به يرى في المنام الرجل الصالح الذي أتاه البارحة، وأخبره مرة أخرى بأن سقايته غير طاهرة. فانتبه فزعا وأخذ يقول لنفسه: يا ترى لماذا سقايتي غير طاهرة؟ هل نيتي في إقامتها غير سليمة أم ماذا؟ ولم يستطع النوم تلك الليلة، وأخذ يقوم الليل يستغفر ربه من ذنوبه ويحمده على إنعامه وإكرامه وفضائله وإحسانه. وفي صباح اليوم الثاني مضى إلى موضع السقاية ليستطلع الخبر، وحينما اطلع عليها وجد فيها أوساخا أكثر من اليوم الأول، فسارع في إخراج الأوساخ وإبدال الماء بماء طهور، وأخذ يلتفت يمين وشمالا لعله يرى أحدا قد يكون متسببا أو على الأقل يستفهم منه، ولكن سعيه ذهب أدراج الرياح حيث لم ير أحدا قريبا أو بعيدا. ومكث عند سقايته ساعات وساعات يترقب ويتفحص، ولكن الأمر بقي على ما هو عليه، فلا أحد يعبث بالماء، بل يأتي الطارق أو المسافر يشرب منها ويدعو لصاحبها. ولما اطمأن على سقايته عاد إلى بيته ليزاول أعماله ويقضي حاجياته ويؤدي فرائض ربه على أحسن وجه وأتمه. ولما دخلت عليه الليلة الثالثة وأخذه النوم إذا به يرى الرجل الصالح مرة ثالثة في المنام وهو يقول له: يا فلان إن سقايتك غير طاهرة، إن سقايتك غير طاهرة. فانتبه فزعا وقال: كيف هذا؟ لقد نظفتها مرتين. ومضى إلى سقايته فإذا هو أمام أمر مفزع، فقد وجد أوساخا وأقذارا أكثر مما كان في اليومين الماضيين، ووجد نفسه أمام محنة شديدة وشدة عظيمة أشغلته عن واجباته وأعماله، وجعلت الأفكار والوساوس تأخذ منه الكثير. ورأى بعد تفكير طويل أن يعرض الأمر على أحد أصحابه ويستشيره في أمره، والمستشار مؤتمن، فكان أن اتفقت كلمتهما على مراقبة السقاية في الليل وأن يقوم صاحبه بهذه المهمة. واتخذ الصاحب مكانا يرقب من يأتي إلى السقاية بحيث يراه ولا يرى، وما هو إلا وقت قصير حتى رأى رجلا مقبلا يحمل كيسا، فاقترب منها أي من السقاية وألقى فيها الأوساخ التي أتى بها، ودقق النظر إليه فعرفه ولم يشعره بوجوده. ثم عاد إلى بيت صاحبه فاستقبله متلهفا: أرأيت أحدا؟ قال: نعم. قال: أرأيته يلقي الأوساخ في الساقية؟ قال: نعم. قال: وهل عرفته؟ قال: نعم. قال: ومن هو؟ قال: إنه قريبك فلان. قال: فلان قريبي هو الذي ألقى الأوساخ؟ قال: نعم إنه هو. وهنا أخبره، سأله: هل رأك؟ أجاب: لا لا، إنه لم يرني. قال: أحسنت صنعا، وأرى أن لا تخبر أحدا وأن لا تكشف أمره، فإننا أمرنا بالستر وتعاهدا على عدم إخبار أحد بأمره. وفي اليوم التالي أراد صاحب السقاية أن يصل إلى طريقة يصرف هذا عن هذا العمل الشنيع، فماذا فعل؟ جلس مع أولاده الكبار وقال: يا أبنائي، هل تحفظون شيئا من الآيات والأحاديث التي تذكر صلة الأرحام؟ قال أكبرهم: نعم يا أبتي، أنا أحفظ آية من كتاب الله، أحفظ قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال آخر: وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وقال ثالث: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة مني؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك، أي ثم الأقرب فالأقرب. وهنا تنفس الأب الصعداء وقال لهم: وهل أديتم حقوق الرحم؟ فزرتم أو وصلتم من حقه عليكم؟ قالوا: نعم يا أبانا والحمد لله، نرى أنفسنا قد وفينا وأدينا هذا الحق الذي علينا. وهنا قال الأب: وفيتم مع الكل؟ قالوا: نعم. قال: هل أنتم متأكدون من كلامكم؟ فأخذ الأبناء يعودون بذاكرتهم إلى الوراء ويستذكرون أهل رحمهم، ثم قالوا: نعم يا أبانا نحن متأكدون. وهنا قال الأب: وماذا تقولون في قريبكم فلان؟

وقصد الذي رمى الأوساخ في السقاية ولم يخبرهم بالأمر. وماذا تقولون في قريبكم فلان؟ وهنا قال الأبناء: أما هذا فأنت محق فيه يا أبانا، لقد نسيناه، نسيناه منذ مدة طويلة. ولكن ماذا عنك يا أبانا؟ أتذهب لزيارته أحيانا؟ وهنا قال الأب متحسرا: آه لقد نسيته مثلكم يا أبنائي، ولا بد أن نستغفر الله ونصل قريبنا هذا، ولا بد أن نعوضه على تقصيرنا معه. وهنا قال الأبناء: نعم لا بد أن نسترضيه، ولا بد أن نجد طريقة نعوض عما فاتنا. وهنا عرض عليهم الأب أن يأخذوا معهم هدايا وعطايا يكرمون بها قريبهم هذا الذي هو وعياله بحاجة إلى بعض المال وبعض المتاع، لعل الله يسامحنا وبالتالي يكتب سعينا هذا في سبيله. وتهيأ الأب والأبناء وأخذوا معهم هدايا ثمينة إلى بيت هذا الذي كان يلقي الأوساخ في السقاية، ومضوا. ولما وصلوا بيته وطرقوا عليه الباب إذا به يفتح لهم، ووجد نفسه أمام مفاجأة عظيمة. كيف زاره هؤلاء؟ ولماذا؟ لقد مضى عليهم سنوات وسنوات لم يسألوا عنه، ولكنه مع هذا كله رحب بهم وأدخلهم بيته. وأخذ الأبناء والأب يقدمون أنواع الاعتذارات ويطلبون من قريبهم هذا المسامحات على تقصيرهم معه، وقدموا له الهدايا والعطايا وأدخلوا السرور على قلبه، وتمت بينهم المؤانسة والمجالسة، وجمعهم حديث الذكريات القديمة حتى صفت القلوب وطهرت. وشعر هذا القريب بحياء شديد من أفعاله السابقة، وأخذ يقول لنفسه: لما فعلت كل هذه الأفعال الشنيعة وقمت بهذه الأخلاق السيئة؟ أما إنك لو انتظرت قليلا، لو انتظرت قليلا. وأخذ هذا القريب يعتذر من أقربائه ويقول ويخبر بأنه مقصر معهم، واعتذر الآخرون وقالوا: نحن قصرنا معك أكثر. نعم صفت القلوب وطهرت، وكأن شيئا لم يكن. وعاد الأب والأبناء إلى بيتهم، وقد داخل الأب سرور عظيم وفرح كبير، لأن الله تعالى أعانه ويسر أمره في صلة أهل رحمه وفي صلة من كان قد نسيه من أقربائه. ومضى وعاد إلى البيت ونام تلك الليلة آمنا مطمئنا، واستيقظ في الصباح فلم يرى الرجل الصالح يأتيه ليخبره بأن سقايته فيها أوساخ كثيرة. ومضى إلى السقاية في اليوم التالي فوجدها نظيفة طاهرة مطهرة ليس فيها شيء، فحمد الله تبارك وتعالى وشكره على نعمائه وتيسيره. بهذه الأخلاق الفاضلة والتصرفات الرائعة وفق صاحب السقاية لتغيير حال أحد أقربائه الحانقين عليه والمبغضين له، من غير أن يخبر

لأقربائه وذويه وإحسانه إليهم وانقطاعه عنه، فلجأ إلى ما سمعتم وصحح الأمر على ما سمعتم أيضا. وهنا لا بد لي أن أسألك أيها السامع الكريم وأقول لك، وكيف أنت مع أقربائك وذوي رحمك؟ هل أنت من الواصلين أم من القاطعين أم من الناسين؟ فإن كنت من الواصلين فأبشر، وإن كنت من القاطعين فاستغفر وشمر، وإن كنت من الناسين فها أنت قد ذكرت فاسع إلى الخير وغيرك ذكر. وأرى من الضروري جدا أن نتعرف على أهل الرحم الذين أمرنا بصلتهم والإحسان إليهم ومواساتهم، ولا يشترط بالمال بل بالكلمة الطيبة والمجالس النافعة. وإن أخذت هدية لطيفة فذاك ألطف، وإن كانت الزيارة بين الأقرباء من اللطف وفيه إدخال السرور. ويمكنك أيضا أن تتصل بأحد أهل العلم يبصرك بأولي الأرحام الذين تجب صلتهم عليك، وما أظن أنك لن تعرفهم. فاستقم كما أمرت، ولننهي أيها السامعون هذا المجلس بآيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، رزقنا الله حسن الاستماع وتمام الانتفاع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

0: الله تعالى وإياكم بالفهم عنه سبحانه وتعالى، وأكرمني وإياكم بحسن التضرع وبحسن العمل، وأن يكرمنا جميعا بنعمة القبول في الدنيا والآخرة، إنه تعالى خير مأمول. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع، مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: للإنسان ما قدر أن يحفظ سمعه حتى لا يسمع كلام على الناس ولا في الناس، وعينه حتى لا يرى في الناس ما لا يحب، حتى النظر إلى النساء، لأن النساء الحين الحجاب هذا حقه شفاف، تنظر الحرمة الحين عليها ضربع لا له ولا عليه، يكشف عن وجهها كله. فينبغي للإنسان أن لا ينظر ما أمكن. ثم دخول المرأة، وإن كانت مثلا تجمعهم بيت، ينبغي للإنسان أن لا يستدخل المرأة أو يخليها تدخل وهو جالس في مجلس، لأنها حرام. ربكم قال من وراء حجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أزكى لقلوبكم وقلوبهم. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان معلم، كان معتكف في المسجد الشريف حقه النبوي، فجاءته صفية زوجته وجلست معه في المسجد مدة، ثم قامت وخرجت، فقام يودعها ويكلمها إيناسا لها، فمر أحد أصحابه عليه وهو يكلمها بالليل خارج المسجد، فلما سلم عليه ورد عليه السلام قال له: يا هذا؟ قال له: لبيك. قال له: إنها صفية. قال له: أفيك أرتاب يا رسول الله؟ أنا بتينا الريبة والتشكيك فيك، تتكلم حرمة بالليل أجنبية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والسلف عندنا كانوا يحافظون أشد المحافظة على هذا، ثلاث خصال، وكان من كريم عاداتهم وخصوصا حضرموت بلادكم أنهم يحجبون البنت في السن الذي تكون البنت قابلة فيه، قبل لا تكون قابلة للتزويج، من سن 9 و11 في مثل هذا السن. ثم إذا حجبوها لا تظهر على أحد قط. قالوا: وكان من عادتهم أنها إذا ظهرت ونهدت حتى النساء الأقارب حقهم عاد يخلونها تشوف حتى يأتي يوم زواجها، فيختار لها أبوها وأمها الكفء المناسب الذي سوف يرعاها ويرعى مصلحتها ويعاملها بالإحسان. فإذا اختار لها هذا، قالوا: أول ما تكون عينها على زوجها قبل أحد يشوفها ذلك، فإذا كانت عينها على زوجها شوفه السعادة الكبيرة، قد يكون ما فيه نظر، وقد يكون أسل منها، وقد يكون مثلا حاله ضعيف، لكنهم أهلها ينظرون لها المصلحة الدينية والدنيوية، وهي ترى السعادة في تلك المصلحة. جاء الزمان كانت القضية على العكس، يخرج من البنات والحياة والمروءة اللي كان موجود فيه سابقا رفع في هذا الزمان. ثم إذا جاء وقت الزوج، وقت الزواج حقها، تختاره بنفسها وهي لا تدرك ما وراء الستار، غايتها تشوف وجه، تشوفه يعجبها ناعم ولا صغير ولا دهين ولا جميل ولا شيء، تقول له: ما أنا بغيتها. وهي ما تدري هل أخلاقه زين، هل معاملته زين، هل ديانته زين، هل رعايته زين، هل حرصه عليها وعلى أولادها حسن. لا، المقصود أنها يعجبها هذا النظر وتقول: أني بزوجوني ما بغيت إلا هذا. هذا من بلاء الزمان هذا اللي جاء.

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطاه، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا وحلول. واليوم نتوقف أمام قضية قد يغفل عنها الكثيرون في زحام الحياة، إنها قضية الإسلام، ذوق أو الذوق في الإسلام. ومع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، أيام التكافل والفرح، نجد أنفسنا أمام فرصة ذهبية لإظهار أجمل في ما في أخلاقنا. فالإسلام ليس دين عبادات فقط، بل هو ذوق رفيع وإتيكيت شامل يعلمنا كيف نلتقي ونرتقي وكيف نتصافح، كيف نتبادل التهاني، كيف نتعامل مع الجار والقريب والغريب، بل وحتى مع من نختلف معهم. في هذه الحلقة نسلط الضوء على الذوق الإسلامي وفي التعامل الراقي بين الناس، وخاصة أيام العيد، فكيف نجعل من عيدنا مناسبة لنشر المحبة لا للتجريح أو المباهاة أو الإحراج، وما هي أرقى صور للتهنئة والزيارات وآداب العيد. معنا في هذه الحلقة وفي استديو البرنامج ضيف كريم يجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة الطويلة وصناعة التغيير. يمتلك أستاذنا بصمات واضحة في بناء ذوات كان لها الدور الأكبر في قيادة مؤسسات رائدة باستراتيجيات ثابتة وخطط متجددة، له الريادة في التخطيط والتدريب والتطوير وإدارة برامج نوعية وإصدارات متميزة، منها كتابه علم طفلك، كذلك كتاب صناعة الأهداف، وكتاب قرار بلا ندم. معنا أستاذنا القدير أستاذ أحمد محفوظ بحسين، ضيفا كريما لهذه الحلقة، ونتشرف به في هذا البرنامج. كما لا ننسى أن ننبه إخوان المستمعين أننا على الهواء مباشرة، فمن لديه مداخلة أو اتصال فعليه باتصال البرنامج أو على تليفون البرنامج 414-1111. أهلا وسهلا أستاذ حمد ببرنامجنا هذا، وجزاكم الله خير على حضوركم. ونتكلم في هذا الموضوع حول الإسلام ذوق، في هذا المفهوم أستاذي القدير. أهلا وسهلا بداية، ثم ندخل في مصطلحات مهمة جدا يجب على المستمع معرفتها وعلى الناس عامة كافة، أو قد تكون مصطلحات لا يفهمون مقصودها أو مدلولها الذاتي. نتفضل في بداية، نرحب بكم أستاذنا في برنامجنا وأهلا وسهلا بكم.
2: حياك الله أستاذ سالم، أسعدكم الله بضيوفكم الكرام جميعا، الله يبارك فيكم.
1: بداية كما أسلفنا أن هناك مصطلحات كثيرة يتناولها كثير من الناس حول الذوق، الإتيكيت، الآداب أو الأخلاق، فنتمنى أن توجز لنا بعض التعريف أو بعض المدلولات لهذه المصطلحات. فمثلا كلمة الذوق، ما هو مدلولها الاصطلاحي ومتعارف بين الناس؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هي هذه الألفاظ بينها كما يقولون تداخلات، ليست هناك حدود فاصلة بينها. وبالتالي مثلا لما أتكلم على، نبدأ من الأخير، مصطلح الاتيكيت اللي انتشر الآن، الاتيكيت هو اصله يعني ليس من اللغه العربيه بالخالص، وليس من اللغه الانجليزيه حتى.
1: عجيب.
2: هو مصطلح فرنسي من الاصل. اصل فكره اتيكيت هي من تيكت، تيكت ربما تكون مشتركه بين اللغات، تيكت اللي تذكره. تمام. فكانوا لما يقيموا احتفالات يعني علية القوم وناس الأمراء وكبار القادة يعملون لهم تذكرة تكت اللي هي دعوة،
1: تذكرة الدخول
2: دعوة. أيوة. خلف هذه الدعوة يكتبوا تعليمات التعامل داخل الحفلة.
1: عجيب.
2: يعني كيف تضع معطفك حق البرد، وين تضع إذا كرمك الله عندهم طبعا هم كلاب وشغلات، يحطها وين الكلب حقه لما يدخل، وين يحط أشياءه. فتعليمات كاملة كيف تعامل في داخل الحفلة وفق الذوق الخاص بهم.
1: نعم.
2: فسميت فلهذا يختلف الإنسان الذي أتى بدعوة والإنسان الذي لم يأتي بدعوة. الذي أتى بدعوة عارف التعليمات تماما، فلهذا يتصرف وفق له
1: الموجود
2: التعليمات الموجودة.
1: نعم.
2: لكن الذي يأتي بدون دعوة وقد تحصل يخبص على قولنا يخبط، فيحصل منه أشياء يعني، وبالتالي يعرف أنه أتى بغير دعوة. فهنا يا مسك التيكيت، فيقول فلان عنده التيكيت يعني مشى وفق القواعد والبروتوكول العام وفلان لم يأتي. مصطلح الذوق عندنا في اللغة العربية الذوق واسع جدا، لأنه يشمل الأخلاق، يشمل الآداب، يشمل قواعد الشريعة، يشمل العادات والتقاليد. وكذلك الاتيكيت اليوم بعد ما وسعوه من مسألة ضيقة احتفال حضور احتفال أو حفل أو زواج، بعد وسعوه أصبح التعامل، قواعد التعامل في العمل، قواعد التعامل الاجتماعي بشكل عام، وسعوه بشكل كبير. فالذوق هو تركيبة بين قواعد الشرع والسنن والآداب والأخلاق. ولهذا في الاتيكيت عندهم حتى في الاتفاق يسمونه اتيكيت محلي واتيكيت دولي. الاتيكيت المحلي يكون خاص، يعني في أشياء قد تكون مناسبة وجيدة عندك في مجتمعك، لكن قد ما تكون في الاتيكيت العالمي مناسبة. فهنا يفرقون بين هذه المسائل، لكن يضعون قواعد أساسية. أول حاجة الاتيكيت ينبغي أن يراعي قواعد الشريعة أساسا، لازم يراعي العادات والتقاليد السائرة في
1: المجتمع.
2: في المجتمع. وأيضا لا يهضم حق أحد، لا ينتقص من أحد، لا باختصار شديد حطوا لها بين قوسين المراعاة. نعم. الآداب الأخلاق هي المصطلحين التي وردت في كتب الأسلاف عن موضوع الذوق والإتيكيت. لن تجد كلمة الذوق بشكل واضح في الكتب السابقين. موجود الأدب، موجود الخلق، هذين المصطلحين هي الكلمتين الأكثر
1: استخداما
2: بين السابقين. نعم.
1: ولكن هل مثلا أنه إذا كان إنسان مسلم في مراعاة الاتيكيتات الخارجية هذه مثلا كما الاتيكيتات الدولية، يعني لابد أن يتقيد بها وأن خالفت شرعه ومنهجه وطريقته؟
2: طبعا هذه نقطة يسمونها نقطة التماس حساسة. مثلا في الاتيكيت الخارجي عندهم مصافحة النساء مثلا على سبيل المثال، بل عندهم أحيانا في بعض المجتمعات تقبيل يد المرأة الأجنبية، وهذا نحن ما يناسبنا. وأيضا الجلوس على موائد الخمر لا سمح الله. فهذه يقولون أنت هذا قلنا الاتيكيت يراعي جانب الشريعة والاعتقادات السائدة عند الشخص. فيقول لك إذا أنت هذا العادة وهذا القاعدة في الاتيكيت ما تناسبك اللي عندهم، تعتذر بلا باقة وتقول والله هذا ما يناسبني. ولهذا رأينا بعض الناس اللي كانوا يعني أصحاب مكانات وكذا، تأتي المرأة وتحاول تمد يدها فيعتذر. فيفضل هم أصلا ابتداء إذا كان في مجتمع فيه خليط أن الإنسان يضع يده
1: على صدره
2: خلاص. إذا جاءت المرأة تعرف أنه هذا لا يصافح النساء، فتنصرف كما يقولون تحفظ كرامتها وكرامتك.
1: وهذا من الاتيكيتات.
2: وهذا من الاتيكيت طبعا. والمرأة هي أصلا لما تكون لا سمح الله في اجتماع في رجال أو كذا، تضع يدها في هنا، وحتى لا يصافحها ولا يقترب منها رجل. نعم.
1: شكرا، جزاكم الله خير أستاذ أحمد. فبداية أيضا لنا مدخل في مفهوم الذوق الإسلامي أو الذوق في الإسلام، فما هي أستاذي رسالتك لمن يظن أن الدين فقط عبادات وليس ذوقا وتعاملا راقيا؟
2: طبعا الإسلام ذوق وأخلاق، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، والمعاملة هي التكيت وذوق. نعم، وما أجمل ما قال الإمام ابن المبارك، قال الأدب ثلثي العلم. فالإنسان الذي يقول لك الدين إلا بالصلاة وكذا وعلاقتك بالله والعلاقة مع الناس ما يهم، هذا تجاهل ثلثي الدين حسب كلام ابن المبارك عليه رحمة الله. فالعلم أو الأدب هو ثلثي العلم وثلثي الدين. يعني تخيل أنت معاملتك مع، حتى معاملتك مع الله عز وجل هي أدب وذوق. كيف تدعو الله عز وجل، كيف تمهد بالحمد والشكر والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذوق
1: والاتكيت. نعم. نعم.
2: لا تبدأ تقول يا رب عطنا كذا، لا ابدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم حاجتك.
1: نعم. بالنسبة لله سبحانه وتعالى كذلك حتى للبشر إذا أردت
2: أن، ما بالك بالبشر طبعا أكيد.
1: سبحان الله. نعم. جزاكم الله خير سادي. طيب في سؤال آخر يقول لو أن لكل إنسان بطاقة ذوق إسلامي في العيد ونحن على مشارف عيد الأضحى المبارك، ماذا نكتب في سطر واحد لهذه المناسبات؟
2: باختصار شديد نقول كن للناس كما تحب أن يكونوا لك.
1: كن للناس
2: كما تحب أن يكونوا لك، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. أنت مرآة سلوكك، هو مرآة أو سلوك الناس مرآة لسلوكك. كيف تعاملهم سيعاملونك، كما يقولون في الفيزياء لكل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فمن يحسن معاملة الناس يحسن الناس معاملته. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
1: وهكذا معاملتنا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا أحسنت معاملتك مع الله سبحانه وتعالى تكون لها الجدول ولها أثر.
2: ولهذا قالوا إذا أردت أن تقف مكانة الله عز وجل في مكانتك عند الله عز وجل، فانظر كيف مكانته في قلبك.
1: الله. نعم. نعم. جزاكم الله خير. ولو سألنا ما هو أول مبدأ في إتيكيت الإسلام عند لقاء الناس والتعامل معهم بالذات، يعني معاملتهم مع الناس، كيف، ما هو أول مبدأ يكون عند مباشرتك بمقابلتك لأحد أو تعاملك معه في معاملات سواء دينية أو دنيوية؟
2: طبعا أول شيء في المقابلة عندنا هي السلام، السلام اللفظي أولا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكملها طبعا. وأفضل لما يقول إذا قال السلام عليكم فليزيد الآخر تحييتهم بتحية، تحيوا بأحسن منها أو هدوها كما هي بالضبط. نعم. لكن الأفضل الأكمل هو أن ندعو بالبركة في وقت نحن نشكو فيه من قلة البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم البسمة، النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي أحد إلا وتبسم، ويقول بعض الصحابة ما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسما عليه الصلاة والسلام. فالابتسامة تزرع الود والمحبة بين الناس. ثم المصافحة، أول ما ينظر الإنسان لك بعد ما ترد السلام عليه ينظر لك فيرى الابتسامة، ينشرح صدره ويرتاح لك، ثم تصافحه. وإذا كان في وقت عيد، في وقت مناسبة لك مد منه، تعانقه، كما ورد عن النبي أن الصحابة كانوا إذا التقوا تعانقا، يعني في خاصة في أيام العيد يتعانقون وأيام المناسبات يتعانقون. أما ما يفعله مع أسف بعض الناس من التقبيل في الخدود، فهذا يعني معروف أنه لا يجوز، يعني لكن المعانقة شيء آخر غير التقبيل في الخدود بين الشباب.
1: وفي ضوابط موجودة.
2: نعم، فيها ضوابط شرعية وفيها كذا، ولهذا قلنا الاتكيت لازم يكون متوافق مع مسألة الشرع والذوق. فالمعانقة، السؤال عن الحال، ولهذا أيضا حتى في موضوع المصافحة، لما تكلم عن المصافحة ينبغي أن تكون المصافحة مصافحة ود ومصافحة محبة. المصافحة أنواع، في بعض الناس صافحه يعني يده يعني جامدة ولا فيها مشاكل، يعطيك طرف صباعه تمام. وبعض الناس ولك يعني صافحك وعيونه في مكان ثاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صافح أحد وحدثه أقبل إليه بكليته عليه الصلاة والسلام، يقابله كامل. فهذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مع الناس. طبعا لا يخفاكم يعني تقبيل يد ذوي الوجاهة أو العاقل أو كبير في السن، هذا من ذوقه ومن الأدب والاحترام. أيضا مسألة السؤال عن الحال، كيف حالك وكيف أنت؟ على فكرة في موضوع المصافحة فيها كلام طويل، الموضوع مثلا هل تضع يدك فوق يد الشخص الذي تصافحه، هل من الذوق أو لا؟
1: اليد الثانية.
2: يد الثانية بحيث أنك تمسك يدات
1: الثانية مع بعض.
2: هذه قالوا إذا كان الذي تصافحه تريد أن تشعره بالود أكثر تضعها. طيب هل تضع يدك الأخرى على ساعده؟ صافح وتضع يدك على ساعده؟ نعم، في حالة واحدة، إذا كنت أنت أعلى رتبة أو مكانا من الشخص الذي تصافح، بهذا لما تضع يدك على ساعده تشعره بالثقة، أو على ساعده أو على كتفه أو كذا تشعره بالثقة. لكن ما تصح من شخص أقل مرتبة شخص أعلى مرتبة أو أعلى سنا، ما تتناسب. فلازم المصافحة تكون أيضا بضوابطها وبقواعدها. السؤال عن الحال، كيف حالك كيف أنت، لما تحصل عندنا مثلا يقولك والله كيف حالك كيف أمورك، لنا مدة ما شفناك مثلا، يقول والله كنت مريض، والله ما دغينا. عبارة ما دغينا دي خالفة، خارج السياق، خارج الذوق. ليه ما دغينا؟ بتهي الصبك يالو يا فلان شفنا مريض.
1: هذا الحاصل موجود.
2: التقصير منك انت والله، العفو منك ما سألنا عليك، يعني الذوق الطبيعي انك تقول عفو منك ما سألنا عليك، التقصير منا وليس منك. ما دمت اختفيت عنا هذه مدة طويلة فنحن اولى
1: احنا ما قصرنا ما سألنا
2: ان نتصل عن عليك.
1: نعم ونسأل. نعم. الله يحفظك، جزاك الله خير. بالنسبة للالتقال في المصافحة، كما نعرف في الدين على أنها تتساقط السيئات ما بينهم وبين كثير الآن في مجتمعاتنا، هكذا المصافحة في عدم المبالاة وعدم الحضور في لحظة التصافح بالذات وما لها من
2: هي في المصافحة يقولون أنك تتعامل مع كل إنسان على أنه شخص مهم. حتى أحيانا تحصل إنسان ما يأخذ منه ده، والهذا هي قد يتياهله، ثم يتبين بعدين انه انسان مثلا مهم فياتي يعتذر. يا اخي انت الناس كلهم مهمين عندك، لازم تتعامل مع هذا القدر، وكل الناس مهمين وكل الناس ذوي مكانه وكل الناس ينبغي ان تقابلهم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا ينزع يده حتى ينزع الاخر.
1: اللهم صل على
2: ايا كان الانسان هذا، ايا كان، فهذا خلق نبوي.
1: اللهم صل على جميل جدا، جزاكم الله خير استاذ احمد. ننتقل أستاذي في إتيكيت الحديث والكلام، ما أصل إتيكيت الاستماع في الإسلام؟
2: أصل إتيكيت الاستماع طبعا عندنا في موضوع الاستماع في مراتب، في عندنا سماع وفي استماع وفي انصات. يقول الله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال فاستمعوا ثم قال وأنصتوا،
1: في مراتب
2: يا بالكلمتين متجاورتين. إنسان يستمع لك وإنسان يسمعك، قالوا يسمع، أنا قد أسمع أضواء ضوضاء بغاء البيت لكن ما أصغي لها،
1: أسمع.
2: فإذا قصدت السماع صار استماع. وإذا تتبعت ما يقرأ أو ما يقال صار إنصات وتفاعلت معه. ولهذا شوف في كتاب ألفه أظن تقريبا واحد خليجي اسمه محمد النغيمش بعنوان أصمت أو أنصت يحبك الناس. أنصت يحبك الناس. نعم. فالإنصات فن. هل تعلم أن الناس يحبون من ينصت إليهم أكثر من يتحدث؟ وفي جمعية على فكرة في أمريكا اسمها جمعية الإنصات، شغلهم يتعلمون كيف ينصتون. قال واحد لما يلتقون كيف كل واحد ساكت، لا لا اللي هم كيف يتحدث.
1: نعم. الآلية في الاستماع.
2: نعم، كيفية آلية الاستماع، الإنصات الواعي، الإنصات المهدد الذي يشعر الطرف الآخر أنك متابع لماضي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أتى له كفار قريش ووجوه قريش أخطأوا في حقه، جاء وأخذوا عليه عقود، قالوا يا محمد إن كان هذا الذي يأتيك سحرانا رؤيا، طالب العبارات المشهورة المعروفة
1: وإغراءات كبيرة.
2: تخيل هم يأتون بالسلسلة حقهم من هذا الهراء اللي كان يجيبونه، وعليه الصلاة والسلام منصت ما قاطعهم أبدا.
1: اللهم صل عليه.
2: كان وليد بن مغيرة في في في في, في زعامة الوفد. قال أفارقته خلاص غلقت لي معك.
3: اللهم صل عليه.
2: يا الله يعني كلام يا أبو اتهموه في عقله، اتهموه في في سلوكه في كل شيء، ومع ذلك قالوا غلقت الكلام معك أفارقته. قال نعم هات معك. فقرأ عليهم القرآن بس.
3: اللهم صل عليه.
2: اللهم صل وسلم عليه. انصات بأدب وبذوق حتى مع من هم أبغض خلق الله.
3: لا
2: على الأخذ في ذلك الوقت.
3: جميل.
2: فما بالك بالمسلم، فما بالك بالإنسان العالم، فما بالك من هو أعلى رتبة.
3: حقيقة.
2: ينبغي أن تعامل بأدب الإنصات. الإنصات يشعر الشرف الآخر أنك متجاوب، تشعر بما يشعر به. يعني طبعا الإنصات الواعي المتابع، ليس إنصات تبقى ساكت. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، يعني لما يأتي الشخص الذي يتحدث له يسأله، يعني إذا جاب كلام هل تقصد كذا، هل تعني كذا، حتى يفهم ما يقول. هذا هو الإنصات الواعي. ولهذا أيضا في موقف آخر الشاب الذي يقول يا رسول الله إذني بالزنا، ما قاله كف أو مهلا أو لا لا أبدا، تعال أدناه منه عليه الصلاة والسلام، سمع منه وفتح حوار بينه وبينه مبني على الإنصات والهدوء التام جدا. تخيل هذا الموقف، ما هو سهل لو حصل مع أي إنسان آخر. فالإنصات الواعي، الإنصات المهدف، يعني هو خلق وذوق إسلامي أصيل مستمد من خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل عليه. جزاكم الله خير أستاذ حمد. نذكر إخوان المستمعين على بأننا على الهواء مباشرة، ومن له الإرادة بالاتصال والمداخلة فعليه بالاتصال على رقم البرنامج 414-1111. نعود مرة أستاذ أحمد، وجميل جدا كما علمنا أن الإنصات مهم جدا، وأنه تفاعل بين السامع والمستمع أو بين المتكلم والمستمع. ونحن مفقود هذا الأشياء الموجودة الآن حاليا، تجد أنه الناس في مشاقلهم أو في حوائجهم أو في ما يعانون من معاناة، تجد أن الواحد يتكلم وتحدث وهو طايش تفكيره خارج،
2: بل يحصل مقاطعات، يعني يتحدث اثنان مع بعض. أما عند النساء فحدث ولا حرج. النساء تتكلم من أربعة مع بعض، واستغرب كيف كل واحد تفهم الثاني.
3: هذا طبيعة المرأة.
2: طبيعة المرأة.
3: تفكير
2: تفكيرها قادر على استيعاب. نحن رجال لا يستطيع اثنان يتحدثون ويفهم الاثنين، لا يمكن.
3: الله يحفظك. طيب أستاذي، متى يكون الصمت أدب ومتى يكون تقصير في حق الآخرين؟
2: نعم، الصمت النبي صلى أصله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا
3: أو ليصمت
2: أو ليصمت.
3: اللهم صل.
2: طيب اللي يفهم من الحديث كذا كما بعض الناس شاي عنده أن الصمت أهم من الحديث، العكس.
3: نعم.
2: الحديث الخير، الكلام الزين، الكلام في الخير، الكلام في الدين هو الأفضل والأولى. قال فليقول خيرا أول شيء في البداية.
3: أيوة.
2: طيب ما عندك كلام خير، ما عندك كلام طيب تقوله، إذن
3: أفضلك الصمت.
2: الصمت. الصمت. نعم. فالصمت يكون طيبا، نقول الصمت يكون أولا متى مطلوب الكلام ومتى مطلوب الصمت. فالصمت يكون طيبا إذا كان هناك حديث في غيبة، الناس تتحدث في غيبة، حاول تصرف الحديث أولا عن إلى حديث آخر، يتكلموا في كلام فيه شيء من الشبهات أو المعصية ولا سمح الله، فأيضا تحاول تصرف الحديث، فإن لم تتمكن من صرف الحديث أصمت. زاد وممكن أن تغادر المجلس فلا تقعد معه، تمام، حتى يخوض في حديث غير. فهذا هذا موقف. الموقف الآخر الصمت، الصمت عندما يعني يكون الكلام في أذية للآخرين. إذا بتكلم يعني واحد استفزك، هل استطعت أن تهج بكلام طيب
3: أو
2: ولا فصمت؟ كما حصل مع زين الإمام زين العابدين ابن حسين ابن أي ابن حسين، جاء إليه رجل وشتمه أمام الناس في مجلس، وكان ساكتا صامتا. فلما فرغ الرجل قال أسأل الله سبحانه وتعالى إن كنت صادقا أن يغفر لي ما قلت، وإن كنت كاذبا أسأل الله أن يعفو عنك.
3: الله.
4: ثم أمر له بمال. سبحان الله. هذا هو الخلق النبوي.
3: هذا الذوق الإسلامي.
4: ذوق الإسلام الخلق النبوي. فأمر له مش كذا بس اللي أعطاه. كما قال ألا تحبون أن يخفي الله لكم؟ هذا لا. فهنا الذوق الأساسي. أما متى ينبغي ألا يكون، يعني هنا قلنا في هذا الموقف الصمت أولى. طيب متى لا يكون الصمت مناسب؟ الأفضل نتكلم. إذا كنت تدافع عن أخذه، من دب عن أخذ أخيه دب الله عن أخذه. في من دافع أو من دافع عن أخذ أخيه في موقف ينتقص منه إلا سخر الله له من يدافع عن أخذه في موقف ينتقص منه. نعم. ففي هذا المواقف اللي دافع فيها عن أخذ مسلم هو الآن، ليس تقول مثلا سمعت الناس يتكلموا يا جماعة ننتظر إلى أن يأتي إذا كان سيأتي، أو لا هو الآن ليس موجود خلنا نحن نترك هذا الكلام. نعم. فهذا أنت لا تقول آخرين شو كنتوا قاعدين تغتابون، أنتوا قاعدين في مصيبة، فأنت بس مشكلة بينك وبين الحاضرين، لكن يا جماعة هو الآن ليس موجود فخلونا نحن نتحدث في حديث آخر أفضل وأولى. فعندما ينتقص حاجة الإنسان الصمت ليس مطلوب، ينبغي أن تتحدث. إذا كان في انتقاص من أمر من أمور الدين أو قول بشيء يعني ليس من الدين وكأنه من الدين، وانت عندك علم شرعي عندك فهم ما هو تكلم بجهل يعني. فالإنسان اللي عنده علم الصمت في هذا الموقف لا ينبغي أن يبين لهؤلاء الناس العامة ما هم فيه. كذلك من الأدب في جانب الإنسانية، إنسان حصلت له مصيبة في موقف معين، سقطت من سيكل لا سمح الله شيء وقع له مصيبة معينة، الصمت لا يناسب. المطلوب منك في ذلك اللحظة أن تواسيه بكلمات طيبة، لا بأس عليك إن شاء الله أمورك طيبة، كيف حالك الآن تمام، الكلام هذا يطيب خاطره. الإنسان الذي وقع في مصيبة لحظة الصدمة لحظة المشكلة يحتاج إلى من يقف بيده ومن يواسى ومن يأخذ. فالصمت هنا ليس مطلوب، مطلوب الكلام.
3: طيب هل يتعين على شخص افتراضا جالس مع مجموعة من الناس وهو اللي فيهم هو المتنور يعني، هل يجب عليه أنه يفرض كلامهم عليهم؟
4: طبعا فرض الكلام لا، الأصل أنه يتاح الكلام للجميع بشكل متساوي،
3: يعني هم يطلبون نعم منه
4: نعم، نعم.
3: افتراضا أنه هو صاحب المكان، يعني هو صاحب الجلسة في المكان ذا، يعني ما حد فيه في درجته افتراضا، يعني
4: هو الأصل إذا كان صاحب مكتبة هو سيدرك طبيعي أنه متى له الحديث ومتى يصمت ويعرف أدخل. ولهذا يعني قال ينسب لبعض السلف أنهم قالوا إذا رأيت من صاحبك انصرافا عن الاستماع لك فكف عن الحديث، يعني بدا يشاغل ما هو منصت لك خلاص ما نادوه.
3: وهل تاتي عن الكلام، وهل تاتي نشوه الكلام؟ يعني افتراضا وجد الانسان نفسه انه في وجود انه
4: انا الان مصدق وانا ينبغي ان اتكلم وخلاص ماشي. لا، ينبغي ان تكون هناك ذوق ومراعاه الناس، قد يكون كلامك مكرر، قد يكون هم ايضا عندهم ما يشغلهم محرج منك بغاب ينصف، أو لديه شيء يريد أن يوضحه في كلامك أنت ربما سهوت عنه، وهكذا. فينبغي أن الحديث عبارة عن تداول. نعم.
3: جزاكم الله خير. شكرا سادي. في عبارات كثيرة تجرح المشاعر، وبعض الناس ليس عندهم مثلا أنه تقيد أو لا يبالي بمشاعر الآخرين، فيأتي بها حتى أحيانا من جانب المرح أو من جانب المزح، يمازح بين الآخرين فيجرح الشخص الآخر.
4: نعم.
3: كيف في هذا الجانب الأفضل الصمت أو
4: الإباحات وما أكثرها حقيقة؟ التعليق أحيانا على مظهر الشخص في موقف معين أمام الناس، مظهره تعلق عليه اليوم منت ما شاء الله عليك كليته، في من إباحات دين نسمعها نحن سمنت ولا كذا ولا ثيابك متسخة أو أيا كانت، يعني هذا لا تليق طبعا، لا تليق. والأصل أنه نكف عنها وننتهي عنها تماما، لأنها يعني ينبغي أن تراعي الناس. شوف كيف اللوريين، يعني أولا النكت الشائع أنه حق ضبي في البستان أنه شوف هذه ضبي في البستان ما عبرنا عليه تمام. في موقف شبيه منه، أحد السلاطين دخل المجلس بعد ما كان يأكل، دخل المجلس وبقايا الطعام في ثوبه، سقط بقايا الطعام في ثوبه وما انتبه لها، وكان الناس اللي حاضرين موجودين يعني لاحظوا لطخة واضحة. فأحد أهل العلم والوجاهات اللي حاضرين جاء بالكلام، شوف كيف، فقال يا أمير المؤمنين أحسن الله إليك يا أمير المؤمنين، ما أجمل أن تذكرنا أن بنعم الله علينا وعليكم. تمام. حتى أنها تمسكت بثوبك وأبت أن تتركك. نعم، النعمة تمسكت ثيابك وما بغت تفك منك. سبحان الله،
3: وصلت الرسالة.
4: نعم.
3: الله يحفظك. لازلنا نذكر أعزائنا المستمعين بأننا على الهواء مباشرة، وتليفون برنامج 414-1111. ننتقل أستاذي إلى سؤال، كيف ننصح بخطأ شخص أمام الناس دون أن نحرجه؟ وكذلك ما الفرق بين النقد الهادي والنقد التوبيخي؟ فهل هناك في فروقات موجودة بين هذا؟
4: طبعا الأصل في النصيحة هي الانفراد. نعم، الأصل في النصيحة هي الانفراد، وأن ينفرد الإنسان بمن ينصحه، إلا إذا كان الخطأ قد ارتكب علانية، حتى علانية إذا كان في ذيك اللحظة سيجني في حق أحد ينبغي أن توقفه. نعم صحيح، يعني كما مثلا سيدنا عمر لما خطب على موضوع الصداق وكذا، وقفت له المرأة قال أصاب عمر واخطأت المرأة أمام الناس، لأن كان الخطأ أمام الناس فخدت عليه أمام الناس. وإلا في الأخطاء الشخصية فالأصل فيها الانفراد، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أخذ استماعه، فإن خالفت قولي وأصيت أمري فلا تخشى إلا لم تؤت طاعة. يعني الأصل في النصيحة، إذا أنت بغيت يأهب ولا بغيت بس فضح به، بغيت يأهب بغيت يستقيم على الأمر، لا يا ودي حلال تبغزبه بعد شك، شوف هذا الموضوع ما يليق وما يناسب وتنصحه فيا. النقد الأصل فيه أننا لما أنتقد شخص أريد منه أن يصح سلوك، يصح طبع، الأصل أن يكون بهدوء. يبدأ النقد، جلسة النقد تبدأ أولا بالمدح والثناء، تثني على الشخص الآخر، تمدحه بخصال، أعرف أنك تحب الخير، أعرف أنك تحب السلوك الجميل، لكن لاحظت شيء بسيط وهو كذا وكذا وكذا، هذه العبارة تجعل الطرف الآخر يقبل. أو تقول له مثلا أنا أحب حديثك لكنك في هذه النقطة جانت كذا، لو كان قلت كذا، لو فعلت كذا. شوف أحيانا صياغتنا للعبارة هي المشكلة، وليست يعني المفهوم واضح، لكن نطق العبارة في المشكلة. نأخذ على سبيل المثال، قالوا في زمن التابعين رجل رأى رؤية في المنام أن أسنانه كلها تغطت ولم يبقى إلا سن واحد، سن واحد بقي، فراح أو ذهب إلى شخص من يفسخون الأحلام، فقالوا رأيت كذا وكذا، فقال له هذا الرجل يا ويحك سيموت أهلك جميعا وتبقى وحيد. يا ويلك أهلك كلهم بيموتون وتبقى وحدك. فزاد همه رجل وغمه وحزنه، فدل على الإمام بن سيرين المفسر العظيم مفسر الأحلام، فذهب إلى بن سيرين وقص عليه رؤية. شوف الإبارة التي أتى بها الإمام بن سيرين عليه رحمة الله، قالوا أبشر يا هذا، من البداية اختلف. سيبارك الله عز وجل في عمرك حتى تكون أطول أهلك عمرا.
3: جميل ما شاء الله.
4: لو تأملت في العبارتين كل المعنى واحد، يعني لو لا سمح الله أهله ثاني يوم كلهم ماتوا سمى وحده، الله بارك في عمره وصار أطولهم عمرا، لكن اختلف التعبير والأسلوب والمعنى.
3: نعم ما شاء الله. عندنا يقولون النصيحة في الملا فضيحة.
4: نعم،
3: هذا السائد عندنا في هذا، وكذا بعض الناس هكذا. لكن كيف نستطيع أن نصل أو ننصح هذا الشخص الذي يعني تعود هذا الأمر فيه؟
4: طبعا كما قلنا بالانفراد بالثناء أولا، جلسة خاصة، لكن يقولون النصيحة في أول مرة انفرادية. لكن إذا شخص دائما متعودين منه يغلط. أيوة. يغلط ونحن نوجهه، قالوا ففي هذه الحالة صمت أولى ومغادرة المجلس ربما. يعني إذا وصلنا إلى الحد أنه يجرح الناس كثيرا ففي هذه الحالة أنه نغادر المجلس. لكن الصمت خلاص خلوا يغلط يتكلم، لما يقول إذا كان أحيانا يحصل مسؤول، مع الأسف أحيانا نبتلى ببعض الناس حتى مسؤولين وذا، لكن فجين في العبارات وعندهم فضابة. ففي هذه الحالة اصمت، لا تستطيع أن تغادر المجلس، يسعك الصمت. نعم
3: المغادرة فيها
4: ربما سبب الحرج،
3: ولذلك لابد يأتي الذوق ويأتي الاتيكيت من جانب
4: نعم في هذا الموقف
3: كان مجاملة له.
4: نعم
3: الله يحفظك يا سيدي. ما هو آداب الاختلاف؟ أحيانا تختلف الآراء، اختلاف وكيف نعترف بخطأنا، كذلك إذا الإنسان ما حد معصوم من سيد المرسلين اللهم صل عليه، كيف يعترف الإنسان بخطأه، وكذلك ما هو الاختلاف في الرأي؟ إذا أنت خالفتنا في رأي وأنا في رأي، لا يكون فيه شدة اختلاف حتى نصبح مختلفين.
4: نعم.
3: في خلاف وفي اختلاف.
4: نعم.
3: هذا الجانب.
4: طبعا الاختلاف سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة وفي الوجود، ولا يزالون مختلفين. طبعا طبيعة الناس، أنت لا يمكن أن تجبر الناس على رأي واحد وعلى فكرة واحدة، ولكن الأصل أن يحترم الإنسان آراء الآخرين ويتقبل الآخرين ويتقبل هذا التنوع والاختلاف. نحن نعرف حتى الأئمة في الفقه، يعني نجد في المذهب آراء وأقوال المذهب الواحد، ونجد في للإمام الواحد قد كله قولان، قول قديم وقول جديد.
3: نعم.
4: ما يدل على الإنسان يعني خاصة في المسائل التي ليس فيها نص قطعي دلالة قطعية ثبوت، تختلف فيها الأفهام، تختلف فيها الآراء. ولهذا الأصل في هذه المسألة أن تفرق بين القول وقائله، أو الرأي ومن يتمنى هذا الرأي. أنا ما تقول أختلف معك، لا، أنا أختلف مع هذا القول، أنت ليس بيني وبينك مشكلة، أنا أختلف مع هذا القول، لكن أنت لا، بيني وبينك محبة ود، هذا القول لا أقول به. هنا البداية. المسألة الأخرى، ننظر كيف كان السلف يتعاملون. الإمام أحمد ولعله ينسب إليه أنه قال: ما نظرت أحدا إلا دعوت الله أن يدخل الحق على لسانه. نعم. الإمام الشافعي تحاور مع يونس تلميذه، وانتهى المجلس بغضب يونس وانصرف غاضبا. الإمام الشافعي وهو مع أنه هو الأستاذ وهو المعلم، لكن ما قال أنا أستاذه والتلميذ يأتي ويأتذر لي، لا، ذهب إلى بيته رضي الله عنه وطرق باب يونس وقال: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ يا الله، أين هذا هو الأدب، أدب لأهل العلم. هذا يعرف العالم بأدبه وليس بكثرة علمه، بأدبه. هنا المسألة، هذه مسألة. فالاختلاف طبعا قد تفصل فيها أهل العلم في مسألة الذوق، ولكن لا يعني أنه نحن كلنا مع بعض لما نختلف هدفنا
3: الوصول إلى الحق،
4: نريد أن نوصل لما هو أقرب وأفضل لله سبحانه وتعالى. إذا استشعرنا هذا المعنى ستكون بيننا مودة، يعني كلنا نمشي في طريق واحد وهو رضا الله سبحانه وتعالى واتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، بس هذا كلنا طريقنا واحد. فبالتالي اختلفت طرقنا، هذا مشى بالطريق دي وذا مشى بالطريق دي، فالغاية واحدة، هذا هو القصد. إذا تحاورت هنا يحصل الخل، تحاورنا وتبين لي أنني أخطأت في قولي، هنا إما أن أعتز وتأخذني العزة بالإثم وقول والله أنا كيف قدام الناس أو في ما كيف يقول أن غلطت وكذا، هنا تأتي تحضر التقوى والإيمان والورع، لا مشكلة. يعني بعض أهل العلم يقول والله مثلا سأتفحص الأمر، وإذا كان سأتفحص سأبحث المسألة، أعتقد أن أدلتك لها حظ من النظر وحظ من الصحة، لكن أعطني مهلة أتأمل في الأمر، ثم تقول له ثاني يوم أو في وقت آخر لقيت تفحصت الأمر وتبين لي خطأي،
3: ما في شيء،
4: وأنك على صواب. الموقف هذا سيرفع قدرك قبل أن يرفع قدر الطرف الآخر، هذا واحد. الشيء الثاني، قلت تقوله في نفس الموقف، إذا كان في نفس الموقف يتطلب أنك تعتذر، قال والله ما يبدو أن كلامك هو صح وأني أخطأت. شوف كيف الناس بتحترمك بتقدرك، ولهذا الاعتبار قيمة، والاعتراف بالخطأ يعني قمة في الأدب وقمة في الذوق، ولكن قليل من يفعله. الواحد يحاول يتهرب ويلف ويدور، اللف والدوران اللي يسويه بعدين ده بعد ما تبان الأمور يضعه في مرتبة يعني مش كويسة، مرتبة أقل، لأن الناس عرفوا الآن تضحت المسألة، لكن لو اعتذر كان سيبقى بيحتفظ بمكانته في عند الناس وقدره. نعم
3: نعم ان شاء الله، حتى يقولون انه يكون بيننا رحيق الخلاف لا حريق الاختلاف.
4: يا سلام. نعم جميل جميل جدا.
3: الله يحفظك يا استاذ. ننتقل استاذ الى في التعاملات اليوميه وما هي الضوابط اللي موجوده فيها، وبالذات في مفهوم الذوق في الاسلام، كيف نرفض طلبنا بادب دون ان يشعر الطرف الاخر بالرفض الجاف؟ يعني انسان احيانا يطلب منك شيء وانت قد لا تستطيع ان تبلغه وتعطيه، او قد يكون في اسباب اخرى انك لا تستطيع انك تمكنه من هذا الشيء، فكيف يكون التعامل معنا في ان نرفض طلب ولكن بادب وباخلاق؟
4: نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء الا اعطاه، لكن قد يسال احيانا عن شيء وليس معه شيء.
3: اللهم صل على
4: ما عنده شيء عليه الصلاه والسلام. يعني تخيل ينبى الصباح يقول لاهله هل عندكم من شيء؟ لا فاضي ما في شيء. يقول ما في شيء، حتى التمر ولا الماء ماشي. يقول اني اليوم صايم، يعني ما في شيء. فاحيانا يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وما عنده شيء، فيقول بكل صحيح العباره ما عندي شيء، ما عندي شيء. ولهذا اذا سالك انسان شيء فقل له والله انك عزيز وغالي، والله اني قدرك، لكن اعتذر لك الان ما عندي شيء.

0: والله صح، ان شاء الله تاتيني العياده وافحصك بس، او انا لا اكشف الناس في هذا الماكن في هذا الاماكن. فتعتذر بهذه الاباحه. احيانا ياتي لك شخص ويطلب شيء وانت ما عندك القدر او ما عندك الامكانيه انك تساعده في هذا الموضوع، فتقول والله انك عزيز وغالي لكن اخشى اني لا استطيع ان البي طلبك كما يجب، او انا في موقف لا يسمح لي انك اسوي لك، ظروفي الحاليه ما تسمح لي. يحصل احيانا واحد يصلبك وتعرف انه مكالمه طويله خاصه بالنسبه لوجوه القوم، المشايخ، استفتاء، اطباء، وناس اصحاب مكان اجتماع، يتسلبك واحد ويحط عليك مشكله من دون ما يقولك هل وقتك الان يسمح، هل ضغطك ما يسمح، هل يتسلبك واحد في السوق مثلا، بل ربما تكون في موقف يعني شديد، موقف ما الله اعلم ايش هو، فيصل ويشوف الموقف في اريحيه،
1: هو شوف حجته،
0: يشوف حجته وامور طيبه، فيفتح عليك السؤال او اللي يتكلم، تقول عفوا منك اخي انا في هذا الموقف ما استطيع ان اركز معك بالمكالمه، اتصل وقت اخر واتصل في وقت فلان. ونحن كمتصلين ينبغي اولا قبل ان نتصل نقول هل يسمح لك، من عندي سؤال، هل ظرفك او وقتك يسمح او لا. نعم،
1: فلذلك لابد ان يكون في ذوق للسائل اول قبل
0: نعم.
1: قبل المسؤول يعني.
0: صحيح.
1: وبالتالي كثير من الناس واقعين في هذا الجانب.
0: نعم.
1: ونتمنى ان شاء الله تكون من اثار هذه الحلقه ومن ثمار هذه الحلقه نكون نتبع ما هو موجود في سنه نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف نتعامل مع الاخرين.
0: نعم.
1: احيانا اذا تاخرنا الساعه عن موعد كيف نتصرف وما اقل واجب تجاه من انتظرنا؟ كثير ينتظر الساعه او ساعتين، وبعض الناس عندهم لا عدم المبالاه وبالذات في العزومات تكثر هذه الاشياء.
0: نعم، على الاسف هذا مما ابتلي به مجتمعنا اخيرا حقيقه، في المبالغه في التاخير، مع ان نقول في تاخير، مبالغه في التاخير في الولايم، في الزواجات. يقول لك الدعوه الغداء الساعه الواحده مثلا ويتغدون ثنتين لا ربع. طيب والناس اللي انتظروها ولا وكيف يعني؟ فهذه مشكله يعني ينبغي ان تتدخل فيها. بل حتى وصلت الى موضوع الجنايز. الجنايز يقول لك مثلا أربعة ونص، كنا احنا الى خمسه، وبالتالي من هذا الفضل والاجر ضيع العصريه كلها كامله يعني مشان هذا. لا، فينبغي ان نراعي الناس في هذه المساله. لكن اذا وقعت حصل لي ضعف واخرنا فعلا، ينبغي ان اكون عندي حساسيه تجاه هذا الموضوع. نتامل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ايه المنافق ثلاث، خطيره شوف ما هي سهل، احنا نستسهل فيها. قال واذا وعد اخلف، يعني هذا إذا أنت من البداية مبيت أنك تتأخر ومناوي فعلا أنك ما تجي. ولهذا هذه النقطة بالذات ينبغي يعني أن تكون فيها صدق مع الآخرين، صدق مع الآخرين، أنا سآتي أو لا سآتي أو ما بأتي، هذا طبيعي. فلهذا إذا في تأخير وحسيت فعلا الوقت بيدخل علي، المواصلات فيها زحمة، في ضعف، أخرنا في أي شيء، احمل تليفون، الحمد لله تليفونات الآن، واتصل على الشخص الذي ينتظرنا، والله العفو منك حصل عندي ظرف كذا فسأتأخر ربع ساعة نصف ساعة. يا أخو نحن على سف الآن حتى الأجانب أصبحوا يضرب بهم مثل في موعد غانتي غانتي ما أنا إنجليزي ما هو موعد عربي، عربي في نص ساعة والساعة ما تفرق مع الأسف، لأن الأصل أنه وعدنا نحن يكون أضبط. فتتصل وتعتذر، ما قدرت تتصل، لما توصل تعتذر تبين سببك وعذرك حتى كده، لأنه هذا الآن هذا نوع من التجني. أنت خاصة لما يكون من وجوه الناس وإنسان ذو مكانة وفي جمع منتظره مش وحده، معلم، مدرب، مدرس، في جمع من الناس منتظرين جالسين منتظرين فلان، فهم لا في ما هو إيه بدل أن أعتذر وقول والله حصل معي كذا والعفو معذر. نعم،
1: لذلك نتمنى نوجه رسالة للأخوان المستمعين وجميع الناس في بالذات في الولايم وكذلك في الجنائز، في الخير في الشر يعني، في الفرحة وفي الكرهة يعني.
0: نعم،
1: فالانضباط في المواعيد مهم جدا.
0: ما أدري إذا كان بعض الناس ممكن حتى في خاصة في الزواجات يعني بعض الناس يفصل مكان خاص بالحراوة بكذا حتى إيش إذا تأخروا يأتون يصلون مكانهم موجود ويغدي الناس الذين بعد ما أدري يعني هذا قد يكون كحل لأنهم سببوا في تأخير الناس إذا تأخروا. نعم،
1: معنا اتصال سادة، تفضل يا سادة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.

0: ما شاء الله جزاكم الله خير على هذا البرنامج، والأستاذ أحمد ما شاء الله معروف في التنمية البشرية، جزاه الله خير على ما يقوم به.
1: الله يحفظك.
0: معي بعض الأسئلة هنا.
2: تفضل.
0: الآن مع قرب العيد نرى بعض الشباب يلبسون الثياب الضيقة، نريد نصيحة لكم وكيف ترون، هل لها أثر؟ تمام، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف التعامل مع الشخص اللي دائما تتعامل معه ينتقد ودائما يحرجك في بعض المواقف ودائما ما تقدره ترد له طلب يعني؟
2: جميل.
0: والسؤال الأخير معنا، أنا بعض الناس يقول لك أنا لا أستطيع أن أقول لحد لا، فكيف يعني نتعامل مع الأشخاص ذيل اللي يحرجونك دائما في بعض المواقف؟
2: حياكم الله.
0: جزاكم الله خير.
2: نتعرف عليك أستاذ من من؟
0: معك أبو المهدي من ترين.
2: حياكم الله، يا مرحبا وسهلا، شكرا على اتصالك، جزاك الله خير. يا مرحبا وسهلا، حياكم الله، شكرا. معنا أخينا أبو المهدي يقولك في قرب العيد والملابس والحلقات، لأنه سيأتي لنا سؤال إن شاء الله في هذا الجانب، ولكنها بالمناسبة يعني كذا الآن مع قرب العيد، ويتقصدون بعض الشباب بالذات في حلقاتهم في اختيارهم، وعندما نتكلم عن الذوق حتى الذوق في اختيار اللون المناسب، حتى الذوق في الإتيكيت المناسب في لبسه وفي تصرفه، ففرصة نتحدث عن هذا الجانب سيد أحمد.
3: حقيقة موضوع اللباس موضوع واسع جدا. أذكر كان في الإذاعة في حلقة تقريبا مع الشيخ سالم الخطيب، وتوسع في هذه المسألة، مسألة اللباس والحلاقات وهكذا، لكن إن كنا سنتكلم عنها من منظور الذوق العام، ليس من الذوق مثلا الإنسان أولا يلبس ملابس تصف جسمه أو تشف أو مخالفة، يعني كما يقولون تلوث بصري، الشميز في شق والبنطلون في شق. أما يعني ما أدري من زرع في أنفس هؤلاء الشباب إنه هذا شيء جميل، ما هو جميل، من قالهم إنه تخلي الحلاقة، هذا القزع اللي انتشر الآن مع الأسف، إنه حلاقة يعني في صفر تقريبا في الجوانب وفوق زي الإش حق الطيخ جايز، يعني ما أدري، ما هو شكله، ما هو حلو الشكل، ما هو مريح،
2: يغير من شكله اللي الله سبحانه وتعالى
3: يلحقك الشكل الجميل الأفضل
2: حقيقة.
3: في حال يسمونه التلوث البصري، هل الإنسان الذي يراك بهذا الشكل سيفزع ولا بيقول والله تمام ما شاء الله مرتاح؟ شوف قارن بين شخصين، شخص بهندام جميل متناسق بين الشميز والصاحون حقه أو الصباعية أو غيرها، وشخص آخر وشعره مرتب بشكل عام، في كوفية في كذا أيا كان، مهم شكله مرتب متناسق، وشخص آخر هكذا متناسق، الشميز بلون فسفوري ولا مشيء ولا كذا، والصباعية بلون آخر وهكذا، يعني شيء يسمونه بمصطلح التلوث البصري نعم. فهذا يعني أعتقد أنها يعني مع الأسف أنا أشوف أنه تقليد الغرب هو السبب في هذه الأشياء، تقليد اللعيبة والمشاهير الأجانب أيضا سبب رئيسي، المغنيين والممثلين من باب أولى، وهذا ما ينبغي أن احنا في ميتة مع طيب. والإنسان إذا كان قصده بيلفت النظر النبي صلى الله عليه وسلم في وعيد بهذا الجانب، من لبس ثياب شهرة ألبسه الله ثيابا مذلة يوم القيامة والعياذ بالله يعني.
2: ولذلك من الذوق مراعاة الشخص الناظر، يعني أنا لما يعني أنت تثير أعصابي تثير نظري
3: تلوث زي يعني في تلوث يا جماعة، في تلوث مثل ما نقول تلوث البيئة، هذه قمامة موجودة في الشارع، هل في حد يرتاح لها؟ ما حد يرتاح لها. التلوث البصري القزوزات والصراخ حق السياكل، هذا تلوث سمعي عفوا، تلوث سمعي. أنت تمر تحت بيت ناس نيام الصباح بدري تفك القزوز على آخر درجة، تلوث بس سمعي، تلوث البصري المناظر السيئة، المباس السيء، تلوث بصري نعم.
2: تتاذي غيرك
3: تتاذي غيرك
2: حتى يخبرني بعض الأخوان يقول إنه حتى في مناظر البيوت يعني أحيانا إنك تختار لون اللي هو ما يناسب الناس كلها، ما تعمل لك لون أنت راضيم وكذا،
3: صحيح
2: بالتالي
3: صحيح.
2: من باب التلوث
3: نعم، التلوث البصري ما في تناسق، ما في تناسق لا في اللباس لا في البيت لا في مقتنياته ولا لا في يكون في تناسق. شوف سبحان الله، حتى يعني أنا أذكر لما كنا نقول المصممين اللي يصممون كيف تختار لونين متناسبة، إيش الضابط بين لما يقول هذا اللون يتناسب مع هذا اللون، في مقياس جميل جدا وسهل، قالوا انظر إلى أي صورة في الطبيعة، في مزرعة، في صحراء، في أي مكان. الألوان اللي تشوفها إذا كان طبيعة طبعا، ما تنظر إلى بيوت الناس ولا سياكل فيها ولا سيارات ولا غيرها، طبيعة، جبال، مزرعة، أيا كان، كل الألوان اللي في الطبيعة في هذه الصورة تعتبر ألوان متناسقة لأنها من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم،
2: جميل جدا. بعض الآباء يا أستاذي كون إحنا معلمين أنه لا ينتقد ابنه بالحالة اللي موجودة فيها، سواء في لبسه أو في حلقته، ونشاهد كثير يعني بعض الطلاب لما تخبر يقول لك أنا أبوي ما انتقدني في هذا الجانب، أنت انتقدني في هذا الشيء.
3: هذا منتشر مع الأسف أيضا بسبب جهل الآباء، وبعض الآباء ما عنده إدراك، هو أحيانا يشوفه يجيب بل هو يأخذ الحلاق ويقول له سو كذا. هذا جهل المشكل مع الأسف. وأحيانا كثير من وقعت مشاكل في البيوت، الأب لما ينتقد يدخل في مشاكل مع ابنه، يقول خلاص بس ساكت أنا تعبت منه. مع الأسف وصلنا إلى دهق، لعله من علامات الساعة كثرة العقوق. نعم، يقول لا والله كنت فعلا في مدرسة من المدارس، قول الأب شوف ولدك كيف، فقال ما قدرت فيه،
2: لا حول ولا قوة،
3: يعني حبسته ضربته إيش أجيبه أنا،
2: لا حول ولا قوة. برضو حتى من الذوق يا أستاذي كتابة عبارات أحيانا في السياق بالذات بياتي من التلوث البصري
3: أو في الشمزان، في الشمزان
2: الآن في نفس الحالة في لبسه وفي شيء
3: يعني، نعم، مكتوبة عبارات بعضها ما كده إيش يقصدون بها يعني، تحداك ومن الشيخ يتحدانا في مكان ثاني مش في الشارع، ولا عبارات أحيانا تشتري شميز مكتوب في عبارة إنجليزية ما كده يبقى شيء. على الحين اطلع عليه، إذا أنت ما قدرت تطلع على معناها لا تشتريه.
2: الحياة المزرية كسمية
3: قد يكون فيها أحيانا في بعضها دلالات يعني دينية خاطئة، يعني فيها دلالة من دلالات المسيحية أو البوذية أو حتى عبارة للأسف يعني قليلة أدب، وإحنا ما ندري عنها. فيها رموز، يعني رموز تغمز لبعض الشركات السيئة، يعني واحد يشوف صورة الأغنب يقول لا أغنب، وهو بلاي بول شركة قذرة وسخة، ولا يقول يشتري شميز لبنته ولا لولده ويهتديه في العيد. للأسف الشديد.
2: إن شاء الله صلاة الهداية والتوفيق يا رب العالمين. برضو من أسئلة السائل أبو مهدي يقول التعامل مع شخص وينتقد ويحرج، يعني بعض الناس للأسف يعني إنه يكون نقد كما سبق تكلمنا فيه، نقد لاذع ونقد بغير قواعد أدبية وأخلاقية.
3: وهنا أحيانا إنه شوف في بعض الناس قد ترد عليه بهدوء بلباقة وكذا، لكن بعض الناس يزيدها زيادة. هنا يأتي مثلا رد اللبك أو رد الذكي يسمونه. على سبيل المثال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كان يمشي في الشارع، فاقترب منه رجل قال رأيتك من بعيد فظننتك امرأة. يقول الإمام أبو حنيفة الإمام العظيم تقوله ظننتك امرأة، ما شتم ولا سبه، قال أنا رأيت ظننتك رجلا.
2: الله أكبر.
3: يعني أيضا حدهم يعني من ضمن المواقف كثيرة، يعني امرأة كانت معها غنمها ومعها اثنين كلاب مع الغنم حقها، نعم، فمر عليها مجموعة من شباب المستهزئين، فقال هو السلام عليك يا أم الكلاب،
2: ما نظر لل
3: فقالت لهم عليكم السلام يا أبنائي.
2: أيوه هذه بتلك.
3: فأحيانا بعض الناس اللي يقل الأدب يحتاج إلى هد لبق، بحيث أنك ما تغلط. النبي صلى الله عليه وسلم إذا مخى عليه اليهود يقولون السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: سيدة عائشة مباشرة قالت وعليكم السلام واللعنة، قال ما هي عائشة، ما هم محتاجين الكلام ده كله، فكتي قلي وعليكم إن يبتوها زينة لكم وإن يبتوها عافية لكم. نعم،
2: مرحبا، معنا اتصال، تفضل لك عاشور.
1: مرحبا،
2: السلام عليكم. السلام، هيش عاشور هو. يا مرحبا،
1: تكلم الأخ الحين حول حلاقة ما تعلم الحقابة زي
2: تفضل. نعم نعم حي. نعم نسمعك، تفضل تفضل مع عاشور، تفضل.
1: من المسؤول عن الحلقات هذه؟
2: من المسؤول عنها؟
1: الأب والأم.
2: اها،
1: مع احترامي بعض سر، في ناس الاب والام يشوف ولاده يلقى حلاقه غلط ما تكلم. هذه مشكله.
2: جميل.
1: ولا لهم اصحاب الصوالين.
2: لانه يجي هو بارادته يقول احلق لي الحلاقه ذي.
1: والاب وشوف هذا يقول له يا ولاد هذا ما حلاقه يلقى ما يسمى تكلم. الثياب نفس زي يلبسه نفس الحركه. يشوف ابنه يلمس ثياب غلط ما يتكلم الاب. يقول حصرا.
2: ايوه.
1: كي الان بيكون مدرس في المدرسه او الاستاذ بغيت كيف يربي والغلط من نفس البيت.
2: حقيقة نعم.
1: أجر.
2: نعم نعم.
1: أصبح الأمور حتى مطلوق على غربها بين الشباب والشابات.
4: نعم
2: نعم حياكم الله. شكرا جزاك الله خير على المشور.
1: دي مسألة أخرى.
2: تفضل.
1: دي ألو.
2: تفضل تفضل.
1: في موضوع ثاني أتكلم قبل لحظة قبل حول موضوع الجنايز.
2: أها. تفضل تفضل على المشور.
1: المواعيد على الجنايز.
2: أها.
1: هذا الموضوع بحثناه قبل فترة. في مثل أصحاب مرة كريم كما دمون دار موعد مضبوطة عنده في بلاد. كلم واحد يقول أنا الساعة كذا صلاة يقول أنا برجع عند بلاد الساعة أربعة يا ولد حياة ما قال الصلاة أربعة ونص يقول أنا برجع أربعة.
2: هم يعلمون على وقت نزول الجنازة من البيوت. العلم على نزول الجنازة من البيت ما هو على وقت الصلاة.
1: العبرة المثل لو كانت تكون موعيد الصلاة.
2: أيه.
1: هذا أنا بتكلم هذا الموضوع أنا ما فيه وأنا فيه.
2: فأنت من أعيان البلاد يا سعد معشور فكيف؟ أنت من أعيان البلاد يعني كيف أثركم في هذا الجانب؟
1: مع الأعيان في البلد الذين هم قيام بالترتيب الموعد.
2: الله يحفظك. شكرا عم عاشور وصلت رساله ان شاء الله وتسمع الجواب ان شاء الله. مرحبا شكرا جزاك الله خير. فبقى معنا سؤال من الاستاذ ابو مهدي في قله.
4: نعم.
2: وعلمت انه في كتاب في قله
4: تعلم كيف تقول لا. نعم. وخاصه اتكلم على وجوه الناس والناس اللي اصحاب المكانه لا يتعودون يقولوا لا. لكن لا كيف تقولها بلباقه كيف تقولها بادب. ضربنا مثال بالدكتور أحياناً وذوي الوجاهة أحياناً كثير من الناس يسألونهم يتعرضون لحراجات يعني أعرف أحد الوجهاء يعني يضطر في بعض المواسم أن يذهب في رمضان أو في غيره إلى أماكن بعيدة حتى لا يعرف ويتفرق العبادة حتى لا يحرجه الناس لأن الناس يكثرون عليه من الطلبات والزيارات في العشر الأواخر وفي أيام الفضلة فيضطر يغادر فيتعلم الإنسان أن يقول لا بلا باقة كما قلنا الآن لا عندي شيء الآن لا أستطيع أن ألبك أنا الآن ضغفي لا يسمح صحيح ثقيلة في البداية لكن مع التعود عليها بلا باقة بحيث يقبلها الطرف الآخر. نعم
2: شكرا. بيتصال عم عاشور يقول المسؤول عن الحلاقات هل هو الأب أو الأم؟
4: طبعا الأب هو اللي صاحب القوامة في البيت. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كنا إحنا تكلمنا على بعض مسائل في وصلنا إلى مسألة الدوق وما دوق إلى مسألة مخالفة الشرع الجزع. تمام. تكلمنا على مسألة الذوق إلا في أشياء يعني مثلا ربما لون الشميز يختلف على لون الصاهونة والصباعية وذا هذه ذوقيات. تمام. ما فيها نقول فيها حديث أو فيها شيء. نعم. لكن نتكلم على الجزع الذي ورد فيه نصوص ورد فيه نهي واضح. فهذه الأب يوضح طبعا المسألة كيف نوضح كآباء لأبنائنا وبكل انه شوف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وفي كذا وفي كذا وشكلك يكون اجمل بالطريقه الفلانيه فهذا هو الطريقه الافضل والاسلم وباذن الله معاك كثر النصيحه. لكن حتى واحد قال والله ولدي ما يسمع كون انه ما يسمع ما فيك انك تكرر عليه النصيحه. يا جماعه في مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشريعه تطالب الانسان الذي يشرب الخمر على مائدة الخمر فيها مجموعة من الناس والعياذ بالله. تمام. إنه هو بنفسه يقول لهم يا جماعة بطلوا في شرب الخمر حرام بنص الآية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فهو جزء من الفعل ومع ذلك مطالب بأن ينهى. فما بالك لما يكون ابنك يكون إنسان ثاني تستمر في النصيحة في النصيحة لعل في وقت معين صادف قلبه يكون منيب خاشع فيستجيب لها. نعم. ونستعين بالدعاء طبعا، نعرف أن العقوق كثير لكن نستعين بالدعاء، وأحيانا نعرف أن بعض الآباء تكون شخصيته ضعيفة فتأتي الأم وتكمل طبعا دورها مكمل، لا نقول أنه بس نحصر المسؤولية في الـ في, الـ في الأب ونعفي الأم، لا الأم أيضا هي المهبية الأولى وهي الأصل،
2: بل قد تكون هي المكتب
4: أحيانا قد تكون هي أقوى وأكثر تأثيرا على الأبناء من الأبناء. نعم
2: جزاكم الله خير. برضو مسألة المواعيد في الجنائز هذه تطرقناها قبل قليل.
4: نعم
2: ونتمنى إن شاء الله من أهل
4: الوجاهة وأهل نعم
2: من هذا الأمر كثير على كما أخبرت أسلمتم أنه تضيع الأوقات أحيانا منه لديه شغل أو من ويتمنى يحضر الخير فبالتالي يحرم نفسه من الشيء. جزاكم الله خير سيد أحمد. برضو أستاذي نحاول الوقت يداهمنا احنا كثير ونتمنى إن شاء الله نستغرق ونستوعب أكثر كلام فيه عندنا موجود في ذوق في التعامل مع أصحاب الخدمات بالذات وسائق المواصلات والعمال كيف نتعامل معهم بهذه الطريقة.
4: طبعا هو الذوق العام بشكل عام أنه يحترم التعامل مع كل إنسان على أنه شخص مهم، يعني لا تقول لهم أنا فلان أنا مدرس أنا الدكتور أنا المدير، وهذه مع الأسف خاصة تحصل من بعض الوجاهات وأصحاب المواقع الاجتماعية الراقية يتعامل مع الآخرين وكأنهم ليسوا بشر، خاصة منصب يعني أنت اليوم في المنصب ذا لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، تعامل مع كل الناس بكل ذوق بكل رقيب بكل احترام. في على سبيل المثال تستأجر أجير في البيت سباك عامل بناء أو كذا لو أخطأ ما ينبغي أن ترفع عليه الصوت ولا ذلك، أظن أنه هذه الطريقة ما هي غريبة لو تعمل كذا أشوفها أنا شفت فلان فعلها بطريقة فلانية فتقبلها أكثر من أن جرح المشاعر ولا أنت ما تفهم باين عليك ما تعرف الشغل صح أنت ما تعرف كثير من كلام الجارة واللي يؤدي بعدين لجرح كرامة الإنسان. هذا الإنسان جاي يتعيش على أولاده ويتعيش على عائلته فينبغي أن نقدر كرامته ونحفظ كرامته
2: بل نساعده حتى على
4: نعم
2: يعني تعينه حتى بالكلمة
4: نعم بكلمة زينة بكلمة طيبة. نعم
2: في اتصال معنا تفضل أستاذ.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
5: شكرا أول حاجة نشكركم على هذا البرنامج وجزا الله خير الضيف
2: وجزا
5: الله الإذاعة والقناة.
2: جزاكم الله خير.
5: عندنا سؤال يعني يمكن يكون وقته الآن طبعا. العيد حاليا قريب والناس كلها تشتري عطور طبعا. فتحصل البعض يشتري عطر يكون ما هو لايك به يعني والبعض ما شاء الله يعني العطر لما يشتري يكون فيه ما شاء الله ما يحتاج. طيب كيف يعني يختار الواحد عطر يقدر يعني بحيث من الذوق وكذا وزاكم الله خير.
2: شكرا جزاكم الله خير حياكم الله. شكرا على اتصالكم تفضل استاذ.
4: حياكم الله. موضوع العطور طبعا فيه فن مستقل يعني موضوع الان سمعت في بعض دول الخليج على سبيل المثال يصممون عطر تصميم عطر بناء على شخصيتك وصل إلى مرحلة مترف يعني على شخصيتك بل حتى على لون اللباس الذي تلبس.
2: جميل.
4: نحن نأخذ أي عطر هي قهوها ونوتش فيها في الغالب طبعا العطر الذي لم تنتهي صلاحيته ولم يكن مخصص بشكل واضح للحريم أو للنساء هذا مناسب لأي أحد غالبا. نحن نتكلم على بيئتنا اللي ما وصلنا لهذا الترف اللي موجود هناك يعني. وغالبا انواع العطور العودي بدرجات مختلفة تتناسب مع اي حد من الرجال عموما. العطور الفرنسية وغيرها اللي يكون فيها تداخل احيانا بين النساء والرجال هذه هي التي ينبغي ان نكون انت ما دمت بغيت الاحترافية في هذه المسألة ينبغي ان تتوسع فيها. ربما لا يستسعي الكلام نحن نتحدث فيها الآن بقدر ما هي كما قلنا في عطور عربية واضحة العودي بدرجاته أنواع من العطور الثانية المشهورة هذه خلاص واضح حق الرجال. لكن ما دام وصلت إلى المنطقة منطقة التداخل بين الرجال والنساء فينبغي أن تكون محترف حتى تختار العطور المناسب.
2: كان يقصده على العطور الصاخبة اللي هي فيها نوع راح نفاثة هذه اللي
4: إذا هي من حيث قوة العطر نفسه أنه بعض الناس ما شاء الله يشتري عطر من النوع الغالي وقوته قوية ما شاء الله تبارك الله ومع ذلك يخش زيادة هذا فعلا يصبح مودي للناس نعم أحيانا مبالغة في الشيء تكون تنقلب للضد.
2: رأيت بعض الشباب حتى يعطر فمه ولو أنه في كحول للأسف يعني
4: لا طبعا هذا مضغ صحيا لأن في أطوق خاصة مخصصة للفم يعني ليست هذه الأطوق العادية في أطوق خاصة أو في لبان أو غيره نعناع
2: حاجات نعم خاصة بالفم. طيب في سؤال في ما أداب رسالة تهاني بذات عبر الواتساب واتصالات ووقتها كذلك المناسب أحيانا في أوقات مع العيد الآن أوقات متأخرة
4: نعم طبعا رسائل واتساب ما نقول ما هي رسالة النموذجية اللي يفرح بها الإنسان يعني أنا بغيت بس الرسالة توصب بغيت الطرف الآخر يحس إنها
2: من قلبي داخل
4: من قلبي طبعا أول حاجة لو لقيت رسالة صوتية بصوتي وذكرت اسمه فيها ما بيشك إطلاقا هذه بيقول هذه موجهة لي شخصيا بشكل واضح أستاذ فلان أسعد الله وقتكم بخير كل عام طيبين وتقبل الله طاعاتكم وكل عام أنتم بخير والعائلين الفائزين يحس أنها موجهة له لكن أحيانا أنه واحد ينسخ رسالة من حرمة ويعممها حتى فيها ضمير ما يتناسب يحس الإنسان تسخر منه مع الأسف طيب أقل منها لو رسالة نصية مكتوبة بالأحرف عادية مش صورة وفيها اسم الشخص الموجه له الأستاذ فلان أسعد الله أوقاتكم بخير كل عام طيب يحس أنها فعلا ما هي منسوخة وموجهة له أقل ما فيها رسالة العامة اللي هي هذا تقهى الناس لكن أتكلم على الناس اللي تربطك بهم علاقة قربك من الدرجة الأولى مسؤولينك في العمل زملائك في العمل يفضل تحط اسمه تحط إذا كان يتعذر التسجيل تحط اسمه في رسالة وحده وتنسخ الرسالة كما هي يسعر بالخصوصية والاحترام نعم
2: شاء الله جزاكم الله خير أستاذ محمد الوقت يدهمنا كثير والكلام شيق وجميل جدا ما شاء الله طرحكم متميز أستاذي نختم هذا البرنامج أستاذي بسؤال لو صنفنا الناس إلى ثلاثة في ذوق رفيع وفي ذوق عادي وفي ذوق في ضعيف الذوق ما صفها الواحد اللي تميز أصحاب الذوق الرفيع عن غيرهم
4: الصفة الأساسية هي التقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بخصة شديد فهو صاحب له الذوق الأسماء كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام وإن يعني ما في أعلى من يقول رب العالمين يقول وإنك لعلى خلق
2: عظيم
4: والخلق العظيم هو قمة الذوق
2: الله أكبر
4: من النبي صلى الله عليه وسلم فكل صرفاته كل قطعاته كل لفتاته كل كلماته عليه الصلاة والسلام هي قمة الذوق فمن كان أقرب للتأسي بسنته عليه الصلاة والسلام والاقتداء به فهو صاحب الدهية الأعلى من الذوق نعم. وكلما ابتعدت قليلا للأسف كلما ابتعدت عن هذا الذوق الأتم نعم. وبعض الناس يعتبرها لك كلها سنة يا أخي أنت تحب النبي
2: اللهم صل عليه
4: شوف الله يعني ما يكون الشخص الذي يحب اللاعب ويحب الممثل أحسن منك يقلده في علاقاته مع الناس تنتقده وتتكلم عليه ولكنه متعلق به يقلده طيب أنت أولى يا أخي
2: نعم
4: وسمت النبي صلى الله عليه وسلم ما حب ينتقده عليك بل الناس ترتاح له نعم اللهم صل
2: وسلم وصل الذوق كله صلى الله عليه وسلم
4: وهو أصل الذوق عليه الصلاة والسلام
2: جزاكم الله خير سيد أحمد وامتعنا كثيرا بهذا الطرح ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه الذوقيات فينا وجعلها طابع لكل إنسان مسلم بالذات يتحرى فيها في لبسه في حلاقاته في عطره في تعامله مع الناس وكثير نحن محتاجين لهذا الشيء كثير جدا جزاكم الله خير أستاذ حمد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم التوفيق ولإخوان المستمعين كذلك أن نذكرهم بأن هذا البرنامج سيعاد مساء يوم الأحد وكذلك يوم الاثنين ونرجو الله سبحانه وتعالى القبول والإقبال وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
4: جزاكم الله خير
6: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج قضايا وحلول برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع قضايا وحلول إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطاهر هندسة صوتية حسن بن صالح إخراج محمد بن سالم بافضل إشراف عام السيد علوي بن سالم بن سميط.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: حين يكون الألم صامتا تكون الرحمة هي الصوت الأقرب للإنسان. يسرنا الإعلان عن انطلاق العيادة المجانية لطب المخ والأعصاب باستضافة الدكتور علوي أحمد السقاف، أخصائي أول طب المخ والأعصاب والجلطات والقسطرة المخية، والتي تهدف إلى تقديم الكشف والاستشارات الطبية مجانا للحالات المتعلقة بالجلطات الدماغية، الدوخة واضطرابات التوازن، الصداع المزمن والشقيقة، الصرع والتشنجات، آلام الأعصاب والعمود الفقري، التنميل واضطرابات الحركة والتوازن، الالتهابات والأمراض العصبية المختلفة. المكان مستشفى عديد الخيري. في الفترة من 21 يونيو إلى 28 يونيو 2026 للميلاد، برعاية ودعم المؤسسات التنموية والطبية المشاركة، إيمانا بأهمية الوصول للرعاية الصحية المتخصصة لكل محتاج. للحجز والاستفسار التواصل على رقم الواتساب 783-555-614.
3: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
1: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن؟ وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
2: برنامج التأملات في القصص النافعات يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1:20 ظهرا.

0: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
1: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:00 صباحا.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة.
0: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم، والجوب القطع. ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة، أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها، أي صبرتين. وقوله كأنه مذهب هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال: مد هنا بدال مهملة وضم الهاء وبالنون. وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستناء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله: فاسقون.

0: وقال حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. كتب الحسنات والسيئات أمر الملائكة الحفظة بكتابتهما في علمه على وفق العلم السابق، هم أراد وقصد، والهم ترجيح قصد الفعل، تقول هممت بكذا أي قصدته بهمتي. ضعف، الضعف في كلام العرب المثل، هذا هو الأصل، ثم استعمل الضعف في المثل وما زاد وليس للزيادة حد. ويرشدنا هذا الحديث إلى أن رحمة الله بعباده المؤمنين واسعة، ومغفرته شاملة، وعطاؤه غير محدود. ويرشدنا أيضا إلى أنه على المسلم أن ينوي فعل الخير دائما وأبدا لعله يكتب له أجره وثوابه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي بردة عن أبيه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين. وعن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. وعن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وآله.

0: عليه وسلم. وعن حذيفة بن اليمان قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أخرجه مسلم.
2: والله أعلم.

إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، سبحانه وقامه الله وقامه مدام السماوات والأرض، وجعلنا مصالحة رسول الصلاة، تقارب وتراصل واعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله، ساوى الأقدام، حدوا بين المناكب، سدوا الفرق، استووا، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا سبحان الله وبحمده سبحانه وتعالى لا إله إلا الله لا شريك له والملك والحمد لله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم
1: اللهم صل وسلم

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

الله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعيد نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلي ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله. بعد أداء السنة موعدنا مع محاضرة مولانا الشيخ محمد ياسر قضماني بعنوان أصلها بالشيوخ وأثرها في تحصيل العلم وصفات طالب العلم التي ينبغي التحلي بها في الجانب البحري من المصلى. بسم الله توكلنا على الله.

كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتناول الجانب الآخر من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه. في هذه الآية بشارة من الحق سبحانه وتعالى للعبد الذي يكدح في الحياة الدنيا لينال عند الله الجزاء. فالمعلوم أن ما من إنسان يقدم خدمة معينة إلا ويبحث عن ثوابها أو عن ثمرتها، سواء كانت مسألة دينية أو كانت مسألة دنيوية. ما ترى إنسان مجتهد في عمل أو في وظيفة إلا وهو منتظر أن يكون له هناك جزاء أو شكور، سواء كان من جهة في الدنيا أو إن كان عبدا صالحا ينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى. يبشر الله المؤمنين، يبشر الله الإنسان الملتزم بالدين، أنك حتى لو تعبت في هذه الدنيا أو لم ينتبه منك أحد أو أرهقت في هذه الدنيا فإنك عند الله لك مكانة، فأنت ملاقي الحق برحمته، ملاقي الحق بيسره، ملاقي الحق الذي سيوفيك الجزاء. أو ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، بمعنى أنك اضمن أن حقك محفوظ، رصيدك لا يضيع، رصيدك لا يعبث به، ستجده ليس كما تتوقع، ستجده مضاعف. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولهذا قال: من أحسن عمله، سواء كان هذا العمل بعد الإيمان بعد اليقين كان في أمر الدين أو كان في أمر الدنيا. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فإتقان العمل وإبداع العمل أو في الوظيفة أو في التجارة أو في الأمور المكلف بها الإنسان، كلما أبدع ذلك الله سبحانه وتعالى يعطيه أمر آخر، وهو أن ينجح عمله في الحياة الدنيا وأن يرفع ثوابه في الآخرة. ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنة. وهذا يساعد الإنسان على أن يكون راغب في العمل، راغب في الخدمة. كلما قدم خدمة للناس، كلما قدم خدمة لله، هذا من غير العبادة، فما بالك بالعبادة. كلما اجتهد الإنسان في الطاعة، كلما اجتهد الإنسان في العبادة، قال: فإنك كادح لربك كدحا فملاقي. حتى قال بعض أهل العلم: ملاقي هذا الكدح في الدنيا، ملاقي الكدح في الدنيا. يعني تجد كثير من الأولياء من كثرة طاعة الله وعبادة الله بلغوا إلى مراتب الصديقية الكبرى، لأنهم تركوا بكدحهم في مقام الإسلام، في مقام الإيمان، في مقام الإحسان، كما ورد في الحديث الشريف الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذلته بالحرب، ولا يزال عبدي الأحد، ولا يزال عبدي هذا الكدح يتقرب إلي بالنوافل، في بعض الروايات بعد الفرائض، حتى أحبه. فإذا أحببته هذا ملاقيه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. ما الذي حصل؟ حصل أنه وجد ولاقى قربه من ربه، حتى أن الله تعالى من عليه بهذه العطايا أولا في الدنيا، ثم ما له عند الله سبحانه وتعالى أوسع، وما له عند الله أكبر وأعظم. لذلك الإشارة في الآية: يا أيها الإنسان إنك كادح لربك، أي بمعنى ابذل جهدك. وكما قلنا، خطاب للمسلم وخطاب للكافر. إذا كدح لنفسه، لو حتى كلمة إلى ربك إذا بتصرفها في الجانب اللغوي قد يكون إلى مسؤولك، قد يكون إلى مديرك، فقد تجد تلاقيه كما أنت فكرت فيه. لكن عندما يكون المعنى على أصله، هو أن تكون كادح إلى ربك، أي تؤدي العمل والنية لله مخلصة، وأنت منتظر الثواب والأجر من الله، فصدقت، فالتزمت، فأديت مالك أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عند هقوط يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إشارة إلى أن الله تعالى مطلع على حاجتك. تجد الآن كثير من العمال أو كثير من الموظفين يشتغل عند فلان، لكن هذا الرجل يمن عليه بالمرتب أو يمن عليه بما يعطيه أو حتى يمن عليه ببعض العلاقات التي تلزم هذا أن يكون تحت هذا. هذا إشكال كبير، يفقد صاحب العمل الثواب ويفقد الرجل الرغبة في العمل، فتصبح نوع من أنواع الكلف. يتكلف من أجل الرزق، يذل نفسه من أجل الرزق، يشعر أنه ذليل. أمره الله أن يصبر، لماذا؟ لأجل أن يستعف، لأجل أن يحفظ ما أوجه، لكن هو ينال ثوابه وثواب صاحب العمل الذي لا يعطي حقه. لهذا يقول: إخوانكم خولكم. يعني إذا كان عندك عامل أو عندك عبد في أيام العبودية، عليك أن تلبس مما تلبس، أن تجلس حيث تجلس، أن حتى كان في الرواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طبخ لك الطباخ طعاما، أول ما تبدأ تأخذ منه لقمة وتضعها فيه، لأجل تشعر أنك مقدر هذا الموقف الذي تقوم به. عندما تجد الآن مفهوم الكدح، يظن الناس مثلا، يظن الغني أو يظن الحاكم أو يظن الجندي أو يظن الضابط أو يظن الشخصيات الاجتماعية الكبيرة أن هذا يخدمه لأجل المال أو يخدمه لأجل جاهه. هنا يفقد هذا الرجل بهذا الغرور الثواب والأجر، فيصبح مجرد عن الأجر ويصبح شيطان في صورة إنسان، لأن الشيطان كدح وتعب من أجل الله وصلى وصام، لكن أصابه الكبر فضاع عليه كل العمل، فلم يلاقي إلا ما كان ينويه من السوء أو ما كان يعتقده من الشر، فلم ينفعه عمله لأنه أصابه داء الكبر أو أصابه داء التعالي أو أصابه داء الطغيان أو أصابه داء الاستبداد أو أصابه داء الانتقام أو أصابه داء الاحتقار. فكل هذه علل تصيب الإنسان. فعندما يريد أن يكدح إلى ربه لأجل يلاقي ربه من حيث أن يدخله الله تحت كنفه فيغفر له، يدخله عالي جنته، يعطيه الله سبحانه وتعالى مراده، يبوئه من الجنان أعلى مكان، عليه أن يصبر، سواء كان يعمل عمل خير للدين أو كان يعمل عمل خير للدنيا، فإن كلاهما يؤدي إلى الثواب وإلى الأجر. وهذا هو الأصل في مفهوم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاقي ربك على حسب عملك، وملاقي أيضا كذلك الثواب والأجر، كلاهما يجده الإنسان في عالم الآخرة. يحث القرآن، هذه الآية تحث الإنسان أن من طبيعة الإنسان يكدح، لكن أحيانا قد يفشل في النية. ولهذا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، لما نربطها بالآيات السابقة إن الإنسان لا يطغى، عرفت؟ هذه آية. في الآية الأخرى يشير الحق سبحانه وتعالى إلى الإنسان في أكثر من موقع إن الإنسان لا يطغى، هذه يشير فيها وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أنها طبائع بشرية تحتاج إلى تهذيب، فالكدح يحتاج إلى تهذيب. أيها الإنسان كادح، يعني أنت خلقت في الحياة للمعاناة، هذه هي المعاناة، فأنت محتاج إلى راحة، محتاج إلى فرح أنك تقدم خدمة لمن يعرف قيمة خدمتك. فيقول أنت ملاقي ربك، فعليك أن تخلص في عملك، إخلاصك في عملك، حسن أدائك لعملك، وظيفتك التي تقوم بها على أفضل الأوجه، لا تخاف، فإنك ستجدها عند الله سبحانه وتعالى محفوظة، كما هو معروف في الآية: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من أحسن العمل وجنبه الضرر والأذى والجدل، ورزقنا ما رزق خواص عباده الصالحين في كل زمان وفي كل مكان، ورحمنا برحمته، وغفر لنا ذنوبنا وستر عيوبنا وأصلح شؤوننا وقضى حوائجنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وجعله الوارث منا، وأعاننا وإياكم إن شاء الله على ما أرده منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: من طرائف النحويين. يحكى أنه ذات يوم أراد جحا أن يقوم بفتح عيادة خاصة له، فقام باستئجار غرفة صغيرة ووضع عليها هذا الإعلان: نعالج جميع الأمراض ب20 دينارا فقط، وإن لم يكتب الله عز وجل لك الشفاء نعيد لك ضعف المبلغ. وفي اليوم التالي جاء رجل وقرأ الإعلان فأعجب به بشدة، وخطرت على باله فكرة شريرة. قال الرجل في نفسه: ما هذا الغبي، سوف أدعي المرض الآن وأدخل إلى العيادة وأضحك عليك يا جحا حتى أخذ منك ضعف المبلغ دون أي تعب أو مشقة. وبالفعل دخل الرجل إلى العيادة وقام بدفع 20 دينارا لجحا، وقال له: أنا أعاني من مرض شديد منذ زمن، فأنا لا أحس بطعم الأكل أبدا، إني أفتقد حاسة التذوق، وقد ذهبت إلى الكثير من الأطباء ولكن لم يستطع أحد أن يجد حلا أو علاجا لحالتي. هز جحا رأسه ثم طلب من ممرضته أن تعطيه ملعقة من العلبة 22 وتضعها في فم المريض، فقامت الممرضة بذلك. فصرخ الرجل بشدة من طعم الدواء المر، وقال لجحا بعصبية شديدة: ما هذا يا جحا، إن طعمه لا يطاق أبدا. فابتسم جحا قائلا: ألف مبارك يا سيدي، لقد عادت إليك حاسة التذوق، وأصبحت الآن كما ترى تميز الطعم، حتى أنك علمت طعم الدواء المر. ذهب الرجل المحتال غاضبا من عيادة جحا، وهو يتوعد بالرد عليه وسلبه كل نقوده وما يملك. مضى أسبوع وعاد نفس الرجل من جديد إلى جحا ودفع 20 دينارا أخرى، وهو يقول لجحا: أيها الطبيب جحا، منذ أن خرجت من عندك وأنا لا أستطيع أن أتذكر أي شيء أبدا، فأنا قد فقدت الذاكرة، وأرجوك أرجوك عالجني الآن. فهم جحا أن الرجل يريد أن يحتال عليه، ففكر قليلا ثم قال بابتسامة خبيثة: إذا سمحت لي أيتها الممرضة أحضري لي الدواء من العلبة 22. وقبل أن يكمل جحا حديثه انتفض الرجل مفزوعا قائلا: لا، أنا لا أريد هذا الدواء، فإن طعمه بشع ولا أطيقه. ضحك جحا وهو يقول: ألف مبارك يا سيدي، لقد عادت إليك ذاكرتك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف، فقه كان لزاما علينا أن ندرسه ونتوقف معه كثيرا في ظل الأزمات التي تعيش الأمة الإسلامية والعربية في هذه الأوقات. يناقشنا في هذه السلسلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. كنا توقفنا في الحلقة السابقة في قضية التمذهب، والموضوع يعني في مسألة التمذهب والفقه طويل قليلا، ولذلك يعني سنستغرق فيه يعني الكثير من الحلقات. كنا توقفنا في رأي بعض المتأخرين من العلماء في قضية عدم القبول بالتمذهب والأخذ بالكتاب والسنة من المصادر الرئيسية دون الرجوع إلى التمذهب على المذاهب الأربعة السنية. لكن دعنا هنا نرجع إلى، وكأنك بررت في كثير من الحلقات تمذهب وأسباب التمذهب، لكن يعني نريد أن نتوقف مع جزئية مهمة جدا. ما السبب في التمسك أو تمسك العلماء العلماء أهل السنة في قضية أن يتمذهبون على مذهب من هذه المذاهب الأربعة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبالإخوة والأخوات. والسؤال الذي ذكرته سؤال وجيه ومبرر، خصوصا في هذا الوقت الذي يكثر السؤال فيه لماذا تواترت آراء الأئمة وتضافرت وتواطأت على قضية مشروعية التمذهب بالمذاهب الأربعة خلال هذه القرون الطويلة. هناك مبررات يذكرها البعض في هذه الأزمنة، من أن الدافع وراء تمسك العلماء بالمذاهب الأربعة إنما كان بسبب كسلهم وفتورهم وضعف هممهم، فرأوا من سبقهم قد دون مسائل الفقه والعلم فقالوا يكفينا هذا الاجتهاد ولنتمسك بما وصل لنا من أجل الراحة ومجاراة لهذا الضعف في هممهم، هكذا يتصور البعض. وادعى أيضا هؤلاء الذين يعارضون فكرة التمذهب أن الجهد الذي بذله الفقهاء في القرون التي جاءت بعد عصور الاجتهاد كانت مجرد ترديد لأقوال الفقهاء ومجرد محاكاة لأقوالهم والانتصار لها، هكذا كانت الصورة التي يشيعها البعض، فيذكرون أن تلك العصور كانت عصور التقليد، عصور الانحطاط، عصور الظلام إلى آخره. والحقيقة أن هذا الكلام عار من الصحة في الجملة، ولذلك نحن سنحاول أن نبين في هذه الحلقة إذن لماذا تمذهب أولئك العلماء. طبعا نحن يجب أن نعرف أننا نتكلم عن علماء الإسلام، أننا نتكلم عن علماء الشريعة، أولئك العلماء الذين جمعوا أمرين مهمين. الأمر الأول هو التمكن العلمي الكبير في علوم الشريعة واللغة بأنواعها، في علم الفقه وأصول الفقه والتفسير والحديث دراية ورواية، وكذلك علوم اللغة بأنواعها من نحو وبديع ومعاني وبيان إلى آخره. تمكنوا في هذه العلوم تمكنا تاما حتى وصلوا إلى درجة من فهم الشريعة بشكل كبير جدا. هذه واحدة. الأمر الثاني الذي أحرزوا وتمكنوا منه هو قضية تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف منه وحرصهم على الشريعة الإسلامية من أن تمتد لها أيدي المتطاولين بالعبث والتزوير واللعب واللغط كما جرى في أديان سابقة. إذن هم جمعوا بين أداتين مهمتين، العلم وكذلك التقوى. فإحسان الظن بأولئك العلماء يوجب علينا حقيقة أن نتريث وأن نتدبر وأن نتفكر، هل فعلا الذي بعثهم على التمذهب بالمذاهب الأربعة هو قضية هذا الارتخاء وهذا التكاسل وهذا التخاذل وضعف الهمة والفتور ومجرد ترديد أقوال السابقين؟ هل يعقل أن تكون هذا التصور هو الذي دعا علماءنا إلى هذا التمذهب؟ الحقيقة أن هذا الأمر غير صحيح. إذن هنا يأتي السؤال، إذن ما السبب لذلك؟ أعطونا السبب. السبب الذي ذكره العلماء جيلا بعد جيل في قضية التمذهب التالي: أولا أن أئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله عز وجل، وكذلك الطبقة التي أتت بعدهم ومن بعدهم، تميزوا بضبط طريقة الاجتهاد وتأسيس قواعده. يعني هم لم يقتصروا فقط على قضية استنباط الأحكام، بل بيّنوا لنا الأسس التي من خلالها توصلوا إلى استنباط الأحكام، القواعد، الطريق الذي ساروا عليه، ودونوه وهذبوه، وبيّنوا كيف فرعوا المسائل الفقهية عليه حتى نضجت المسألة الواحدة من حيث أدلتها ومن حيث طريقة الوصول إلى حكمها، وكيف فرعوا عليها مستجدات المسائل إلى آخره. بمعنى أن الرأي قد نضج نضوجا كبيرا في قضية طريقة الاجتهاد وأصول الاجتهاد وحتى في المسائل الفرعية. طبعا هذا لم يتوفر لغير المذاهب الأربعة. طيب، هذه كانت الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، أتى من بعدهم من العلماء ورأوا هذا الاجتهاد، هذا الجهد محررا منقحا مبذولا لمن أتى بعدهم من العلماء بأيسر سبل وأقصر طريق، ورأوا أنه ليس أمامهم إلا أن يختاروا أن يرجحوا من هذه الآراء وأن يسيروا على ما سار السابقون. لأنه كما لا يخفاك أخي محمد، العلم قضية تراكمية، لا يصح أن يأتي جيل فيبدأ من الصفر ثم يأتي الجيل الآخر فيبدأ من الصفر. القضية تراكمية في جميع التخصصات، في الطب وفي التربية وفي الفلسفة وفي الإدارة، هناك مدارس وهناك مذاهب وهناك تكونت مناهج، يأتي من بعدهم فيختار منهجا من هذه المناهج ويسير عليها.
0: ليس من المعقول أن ننسف هذه المناهج ونبدأ من النقطة الأولى، طبعاً نقطة الصفر.
1: طبعا، ولذلك هم ساروا على ما مهده الأولون، لم يسيروا سير الكسول، إنما أضافوا وواصلوا المسيرة. وعندما قيدوا هذه المذاهب الأربعة بأن هي التي يصح التمذهب بها، وذلك من أجل أن لا يعتدي بعض الناس على الشريعة الإسلامية فيخبطون فيها خبط عشواء ويقحموا أنفسهم في الاجتهاد في الكتاب والسنة بما لا يحسنون، وبالتالي يبدأ الخلل والدخل يدخل في الشريعة الإسلامية. فهم لما رأوا السابقين ضبطوا هذه المناهج الاجتهادية استمروا وواصلوا على هذا الطريق. هذا هو السبب، وليست القضية قضية الكسل والفتور. بمعنى آخر، كما يذكر بعض العلماء، لو أخذنا عالمين، أحدهم متقدم الإمام الشافعي، والعالم الآخر الإمام النووي وهو عالم متأخر، لو كان الإمام النووي هو في فترة الشافعي لأسس المذهب، ولو كان الشافعي في زمن النووي لسار على هذا المذهب. هكذا يقولون وهكذا يتصورون، وهي وجهة نظر يعني يدعمها ما علمناه من هؤلاء الأمة من التمكن القوي في العلم وبذل النفس والنفيس فيه. فأين قضية الكسل والفتور أو المجراء، وما علمناه أيضا من قضية غيرتهم على الشريعة والوصول للحق والصواب، فأين قضية ترداد الأقوال ومجرد يعني حكايتها على الألسن بدون نظر وبدون فقه وبدون تبصر؟
0: جميل. هل أفهم من هذا الكلام هو تحليل شخصي لفضيلتكم في قضية التمذهب، أم أن الموضوع هو عبارة عن يعني حتى كثير من العلماء المتمذهبين أسسوا لنفس هذا الموضوع وتكلموا بنفس هذه الأسباب التي ذكرت؟
1: نعم، هو الحقيقة ليس تصوري الشخصي أو هكذا أعتقد أو هكذا ربما تصل الأمور. العلماء عبر القرون كانوا يصرحون أن هذا هو الذي دفعهم، وليست قضية أنهم كسالى قالوا فلنأخذ ما تيسر. يعني فلأذكر لك مثالا أو نصا من عالم متأخر إلى حد ما، وهو ابن خلدون رحمه الله. وابن خلدون معلوم أنه مؤسس علم الاجتماع، بمعنى أنه كان ينظر في العادات والتقاليد وما وصل لهم من أحداث فيفسرها ويبررها. انظر ماذا يقول عندما جاءت قضية المذاهب الأربعة. يقول في مقدمته: وقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة، ودرس المقلدون لمن سواهم. يعني المذاهب الأخرى كالظاهرية والمذهب الأوزاعي والمذاهب الأخرى كلها درست. وسد الناس باب الخلاف وطرقه، قالوا لا نريد مزيد من التشعب وإعادة النظر في المسائل من جديد. لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم، العلم ازداد وتوسع، فلا يصح لنا أن نبدأ من الصفر. ثم قال: ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد، يعني رتبة الاجتهاد أصبحت رتبة صعبة المنال، ولما خشي من إسناد ذلك أو لما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه. خافوا مع رقة الدين وتباعد الناس عن عصر النبوة والرسالة أن يقتحم المجال العلمي من لا يحسنه، إما من ناحية العلم أو حتى من ناحية الديانة، وحضروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب، يعني تقليد المتأخرين، ولم يبق إلا نقل مذاهبهم، وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية. يعني وصلت المسائل مدونة محررة منقحة بطريقة صحيحة وكذلك برواية صحيحة. لا محصول اليوم للفقه غير هذا، ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه، مهجور تقليده، وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة. هذا كلام ابن خلدون رحمه الله. ولما أثيرت قضية التقليد في قرون متأخرة وقف بعض العلماء الكبار منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز العليجي رحمه الله.
0: لعلنا إن شاء الله بعد الفاصل يعني نبدأ مع الشيخ عبد العزيز العليجي رحمة الله عليه. أعزائنا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لمواصلة الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذا عدتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد في الجزء الثاني من الحلقة 12 التي نناقش فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج الكثير مما يدور حول مسائل فقه الخلاف. كنا فضيلة الشيخ قبل الفاصل توقفنا عند رأي ابن خلدون، وأيضا كنت ستذكر لنا عن الشيخ عبد العزيز العلجي بعض الأبيات التي يعزز فيها قضية التمذهب والبعد عن التقليد أو البعد عن الاجتهاد المفتوح إن شئنا نسميه.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ذكرنا كلام ابن خلدون الذي يؤكد ما قلته سابقا أن قضية التمذهب كانت من أجل ضبط الاجتهاد ومن أجل أن لا يقتحم ميدان الاجتهاد من لا يحسنه ومن لا يتقنه. وهكذا تواطعت كلمة العلماء. من علمائنا المتأخرين الشيخ عبد العزيز العلجي وهو مالكي المذهب رحمه الله، توفي منذ ما يقرب من 80 سنة تقريبا، في قصيدة ميمية جميلة مشهورة له يذكر فيها شيئا كثيرا عن هذه القضية. فمما ذكر في قضية لماذا بقي العلماء على هذه المذاهب الأربعة، انظر ماذا يقول. يقول: فهم حين خافوا يدعي العلم جاهل ويسلك في الأصلين، يعني في الكتاب والسنة، نهجا موهما، أحب وقوف الشرع عند أولي التقى ليخلص من أهل الفساد ويسلم، هم الخير أحياء وبعد مماتهم نرى نهجهم للخير أهدى وألزما، وهم حوطوا الشرع الشريف بفضلهم فأضحى عن الجهال ممتنع الحمى، وكم قاصد للدين يبغي فساده رآهم ليوثا خادرين فأحجم، ورب أناس أعرضوا عن سبيلهم على حسد حتى تولوا على العمى، كما فرق ضلت وجارت عن الهدى وخلوا على قفر الضلالات هوما، بأن تركوا نهج الأئمة وارتضوا هواهم وخالوا الاجتهاد محتما، فأدتهم آراؤهم واجتهادهم إلى أن أعادوا الدين نهجا مقسما. فكلمة الشيخ تشير إلى قضية ضبط الاجتهاد وضبط المسائل العلمية والانتقال منها إلى ما بعدها، وليس قضية أن يقتحم في الاجتهاد من لا يحسنه، وبالتالي نعود إلى الفتاوى الشاذة الضعيفة، ويعود قضية تقسيم الأمة إلى 100 مذهب أو إلى 1000 مذهب كما نشاهد في هذه الأيام للأسف الشديد.
0: جميل جدا. لكن لازال البعض يستشكل قضية كون هذه المذاهب الأربعة قائمة على علماء متأخرين، ليسوا من الجيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. البعض يطرح هذا التساؤل: لماذا لا نقلد إذن ابن عباس وهو حبر هذه الأمة؟ لماذا لا نقلد ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما؟ ونقلد من أتوا بعد هذا الجيل الذهبي، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في أكثر من موضع أن أفضل القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
1: نعم، هذا الحقيقة الكلام صحيح. لا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في اجتهادهم وفي فهمهم للشريعة هم أمتن وأقوى وأرسخ ممن أتى بعدهم. هم أقوى من التابعين، والتابعون في العلم أمتن وأمكن من أتى بعدهم، والأئمة الأربعة هم في عصور التابعين وعصور أتباع التابعين كما لا يخفى على الجميع. فسؤالك فعلا: لماذا لا نتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ الذي أريد أن أقول فيه، سيأتينا الآن من بعض النصوص ما يشير إلى قضية التريث والتوقف عندما تصلنا فتاوى الصحابة. قد يقول قائل: لماذا يعني نتبع الشافعي وأحمد ونترك فتاوى الصحابة؟ هذا جور وقسمة ضيزة. نقول: ليس الأمر هكذا، لكن في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض المسائل الفقهية كانت ما زالت قيد نقاش وحوار، ولم يستقر فيها رأي، وكان فيها نوع من، كانت الساحة مفتوحة لتوجيه سبب هذا الخلاف والتباين بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فجاء من بعدهم فنظروا في هذا الأمر كله حتى ضبطوه وبينوا مراميه ومقاصده. بمعنى آخر، قد تسمع الفتوى من الصحابي رضي الله تعالى عنه فإذا هي مما هجر وترك بعد ذلك، وجاءت الأدلة على خلافه، أو أن لكلامه توجيها، أو أن للفتوى التي أفتاها لها إضافات ومكملات وقيود وشروط وضوابط، فتتضح الصورة فيما بعد. لكن أن يفتح الباب على اجتهادات الصحابة فيؤخذ منها فقط، هذه الحقيقة فيه نوع من المجازفة. قد يقول قائل: هذه الحقيقة دعوة كبيرة منك وتجرع على مقام الصحابة، فأنا الآن أريد أن أبين الأمر بشكل أكبر. أريد أن أضرب أمثلة وبالمثال يتضح المقال، وهي قضية حج التمتع. عندما يأتي شخص ما ويصل إلى سمعه أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ومجموعة من الصحابة كانوا ينهون عن حج التمتع، يعني أن تبدأ بعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج، كانوا ينهون عن مثل هذا الأمر، وهو الذي ذكرنا في حلقة سابقة أن الألباني رحمه الله كان يوجبه على من لم يسوق الهدي، يقول كيف ينهى عمر عنه والآن هو مما أجازه العلماء. هنا تأتي قضية ما الذي نهى عنه عمر عندما يصلنا هذا الأمر؟ هل نعتمد على هذا الأمر وننهى عن حج التمتع وقد فعله وأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن كيف الأمر؟ هنا يأتي قضية المجتهدين الذين أتوا بعد ذلك وبينوا الأمر، فيكون الأمر ممهدا لمن بعدهم. ملخص المسألة أن سيدنا عمر ومن وافق من بعض الصحابة عندما نهوا عن حج التمتع أو عن التمتع، ما الذي كانوا يقصدون؟ يقصدون أحد أمرين كما شرح ذلك علماء الحديث. أحدها أنهم نهوا أن يحرم الحاج بالحج ثم يفسخه إلى عمرة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحرموا بالحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا ذلك إلى عمرة، يعني يخرجوا من الحج ثم يحرموا بالعمرة. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن هذا الأمر كان جائزا وخاصا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، بدليل أنه رضي الله عنه قال: إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، يعني الآن الأمور استقرت ونسخ ما كان سابقا، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، رواه مسلم. يعني قال لا يحرم أحدكم بالحج ثم يفسخه ويعمل عمرة، كان يرى هذا التمتع، يعني بعض يقول هذا هو التمتع الذي نهى عنه. وهناك رأي آخر لبعض العلماء أنه نهى عن التمتع المعروف، أن يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك إذا انتهى منها أحرم بالحج، مع معرفتنا به وكذكرنا أن العلماء أجمعوا على جوازه، فكيف ينهى عنه عمر رضي الله عنه؟ قال بعض العلماء إنما نهى عنه نهي كراهة. لماذا نهي كراهة؟ أو ما الذي يدل على هذا؟ هو رضي الله عنه قال: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعله وأصحابه، فأعلم أنهم قد فعلوه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن، أي بالنساء، في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم، أي من غسل الجنابة، رواه مسلم والنسائي. يعني كان يقول إذا أحرموا بالعمرة ثم أحلوا منها ربما أتوا نساءهم وهم في الأراك، والأراك موضع قريب من عرفة، ثم يحرمون بالحج فيدخلون الحج ورؤوسهم تقطر من الغسل. وكان يرى أن الحاج والمعتمر عليه أن يترك مثل هذه الأمور والترفهات، فكره التمتع لهذا، فأحب الناس أن يحرموا بالحج حتى إذا أحرموا به استمروا بإحرامهم مبتعدين عن محرمات الإحرام إلى أن يحلوا منه في يوم العيد. هذا كانت وجهة نظر سيدنا عمر رضي الله عنه. فكهذا الذي كنا نقوله، أن تأخذ برأي صحابي أو تصلك الفتوى يجب أن تتأكد من سندها، من ضوابطها، من المقصود منها، ولا لو أخذت بها مباشرة لو ربما وقع الناظر في ذلك في إشكالات. هنا يأتي دور العلماء المجتهدين في بيان الأمر وتحريره وجمع الآيات والأحاديث والآثار والفتاوى في صياغة الحكم الشرعي النهائي في هذه المسألة.
0: جميل، لكن قد يستشكل أيضا البعض، وهذه سمعتها كثيرا خصوصا في هذا الوقت، بالقول بأن أيضا هناك من الأدلة الشرعية التي لم مثلا تصل الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام أحمد في ذلك الوقت، أيضا كان موضوع الحديث لم تستقر الأمور فيه بالشكل الذي مستقر فيه الآن لدينا، فيستشكل يقول يعني الآن نقدر نستسقي هذه الحديث وقد استقرت بأريحية وبأكثر موثوقية مما كان في عهده.
1: هذا أيضا سؤال لا مانع من مناقشته، لكن الذي أقول إن المدرسة المذهبية كانت تستدرك على علماء مذهبها والمتقدمين منهم كانوا يستدركون عليهم هذا النقص.
0: جميل.
1: وهذا قد عمل في كل مذهب من المذاهب.
0: جميل.
1: وأنا إن شاء الله في حلقة قادمة سأبينه بالخصوص على مذهب الإمام الشافعي. سأبين أمور تراجع عنها الإمام الشافعي فجاء من بعده من أصحابه وتلاميذه فأقروه على بعضها ولم يقروه على البعض، وسنبين قضية ما يشاع من قضية الاجتهاد والتقليد الأعمى ولو الكلام والانتصار له بغض النظر عن الأدلة الشرعية أن هذا غير صحيح، فسأبينه. فما فعله الأئمة المجتهدون في التعامل مع فتاوى الصحابة حتى يعني حرروها وضبطوها، كذلك فعله من أتى من بعد الأئمة المجتهدين مع أئمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك. والمدرسة المذهبية على فكرة هي مدرسة ديناميكية إن صح التعبير، ليست مدرسة تكرار، هي مدرسة ديناميكية فيها رد وأخذ، وسنبين هذا بأمثلة إن شاء الله. كل الذي أريده قد يقول قال طيب الآن نحن الآن اتضحت لنا الصورة بشكل كبير جدا، هنا الذي نقص الآن هو قضية التمكن العلمي. قضية التمكن العلمي الحقيقة أنا أخالف في أن الآن بعض أو أن كثيرا من علماء هذا الزمن على درجة من التمكن العلمي الذي كان فيه الأئمة الأربعة ومن أتى بعدهم من العلماء. يعني هناك من الأئمة السابقين من كان يستطيع أن يملي مذهبا كاملا من حفظه بأدلته ومسأله وتقريراته، نسب هذا للإمام الروياني في الشافعية، إلى الإمام عبد القادر الجيلاني في الحنابلة، الإمام السرخسي ألف كتابا هو المبسوط وقد كان أعمى ومحبوسا في بئر، فأولئك العلماء عندهم من التمكن شيء كبير. الإمام البخاري كان يحفظ ما يقرب من 200,000 حديث، وإسحاق بن راهويه يقول كأني أنظر إلى 70,000 حديث. هناك تمكن كبير في الأئمة السابقين، اللاحقون ليسوا على هذه الدرجة. هذا غير ضعف الديانة والورع والتقوى والتأثر بالعالم الغربي والانهزام إلى حد ما أمام يعني هذا الضغط، سواء كان داخلي أو خارجي إقليمي أو دولي أمام العلماء، فيضطرون إلى التنازل شيئا فشيئا.
0: جميل، ذكرتم شيخنا في قضية، أيضا سأعود إلى قضية التمذهب، في قضية ذكرتم أن الأسباب التي تسببت في قضية التمذهب كانت من تحليلكم أو من أقوال العلماء، هل أيضا هناك شواهد ونصوص للعلماء لما ذكرتم أخيرا؟
1: نعم، يعني مما ذكره إمام الحرمين الجويني، وهو يعني من في القرن الخامس الهجري، فكان ينقل عمن سبقه، يقول أجمع المحققون على أن العوام الذين ليس لهم تلك الملكة الاجتهادية، ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يأتي إنسان ويقول سمعت أن عمر بن الخطاب نهى عن التمتع، إذن التمتع لا يجوز، نقول لا، هذا ليس لك، هذا ينظر فيه إمام مجتهد فيعرف ما المغزى منه. جميل. بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل، يعني تصوروا المسألة كاملة بشروطها وملابساتها وضوابطها، وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين. والسبب فيه طبعا، ما السبب؟ هل لأن الإمام المجتهد أعلم من الصحابي؟ ليس الأمر هكذا. قال والسبب فيه أن الذين درجوا وإن كانوا قدوة في الدين، يعني درجوا يعني مضوا من الصحابة، وإن كانوا قدوة في الدين وأسوة للمسلمين، فإنهم لم يفتنوا بتهذيب مسالك الاجتهاد. كلمة لم يفتنوا يعني لم ينشغلوا انشغالا كبيرا بتهذيب مسالك الاجتهاد، إنما كانوا يفتون وعندهم الأدلة، وكانوا منصرفين إلى نشر الإسلام والجهاد في سبيله وما شابه ذلك، وإيضاح طرق النظر والجدال وضبط المقال، لم ينشغلوا بهذا. ومن خلفهم من أئمة الفقه كفوا من بعدهم النظر في مذاهب الصحابة، فكان العامي مأمورا باتباع مذاهب السابرين، يعني المحققين المدققين. طبعا العلماء علقوا على كلمة إمام الحرمين، منهم ابن أمير الحاج رحمه الله في التقرير والتحبير يقول،
0: لأننا نختم بهذا لأن لم يتبقى من الوقت إلا القليل.
1: نعم، يعني أيضا ننقل هذا النص منه، يقول لأنهم أئمة الاجتهاد أوضحوا طرق النظر وهذبوا المسائل وبينوها وجمعوها بخلاف مجتهدي الصحابة، فإنهم لم يعتنوا، طبعا ليس تقصيرا منهم، إنما هم قالوا كلاما لو انبسط الكلام لبينوه أكثر وأكثر. قال فإنهم لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد، ولم يقرروا لأنفسهم أصولا تفي بأحكام الحوادث كلها، وإلا فهم أعظم وأجل قدرا. قضية تراكمية بنائية، يبني من بعد من يأتي متأخرا ويبني على ما من سبق.
0: نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله على هذه الإفاضات، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: إذا أنت طلبت الإذن وتوسعت واطلعت وبلغت مستوى في العلم طيبا، ثم علمته زملائك، نشرته في بلادك، جمعت لك مجموعة من الطلبة الضعفاء فقويت ورفعت مستواهم، هذا العمل منك كل جملة تتكلم بها وكل مسألة تعلمها هؤلاء كأنك تصدقت بالذهب والفضة، كأنك تصدقت بالدينار والدرهم. أنت إذا كنت بخيلا لا تسمح لك نفسك بالصدقات وبالإنفاق، علم الناس العلم، فإن تعليمك للناس كان العلم النافع، أمس يعدل ثواب الصدقة كلها، فخير لك من إنفاق الورق والذهب والفضة كصدقة هو تعليمك الناس العلم. لو حتى مسألة واحدة أخذتها من درس أو من مذاكرة وعلمتها أهلك وعلمتها أولادك وعلمتها أصحابك، تشارك بذلك في فضل العلم وتكون ممن نشر العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني شخص قد يسمع الكلام والحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما عنده مستوى من العلم يفهمه ويعمل به، ولكن نشرها وعلمها الناس، فربما هؤلاء الذين أخذوا منه تلك المسألة كانوا أكمل منه وعيا وذكاء وفهما، فنشروها واستنبطوا منها المسائل الكثيرة. ولهذا قال: إن الصحابة أكثر الناس إيمانا، والتابعون أكثر الناس عملا، وتابع التابعين أكثر الناس علما.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: حين يكون الألم صامتا تكون الرحمة هي الصوت الأقرب للإنسان. يسرنا الإعلان عن انطلاق العيادة المجانية لطب المخ والأعصاب باستضافة الدكتور علوي أحمد السقاف، أخصائي أول طب المخ والأعصاب والجلطات والقسطرة المخية، والتي تهدف إلى تقديم الكشف والاستشارات الطبية مجانا للحالات المتعلقة بالجلطات الدماغية، الدوخة واضطرابات التوازن، الصداع المزمن والشقيقة، الصرع والتشنجات، آلام الأعصاب والعمود الفقري، التنميل واضطرابات الحركة والتوازن، الالتهابات والأمراض العصبية المختلفة. المكان مستشفى عديد الخيري. في الفترة من 21 يونيو إلى 28 يونيو 2026 للميلاد، برعاية ودعم المؤسسات التنموية والطبية المشاركة، إيمانا بأهمية الوصول للرعاية الصحية المتخصصة لكل محتاج. للحجز والاستفسار التواصل على رقم الواتساب 783-555-614.
3: دعانا جل شانه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط، فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره، فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
1: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن؟ وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
2: برنامج التأملات في القصص النافعات يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1:20 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا الأعزاء مستمعي نور الإيمان من دار المصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونخوض وإياكم رحاب غمار لقاء جديد طيب مبارك ضمن برنامج فاسألوا أهل الذكر مع فضيلة العلامة الحبيب علي المشهور ابن محمد ابن سالم بن حفيظ، لنستمع وإياكم إلى إجاباته الشافية الوافية لما يعرض لكم من أسئلة واستفسارات في حياتكم وعباداتكم ومعاملاتكم، حتى تقوى الصلة لنا بخالقنا عز وجل، ونمشي على المنهج الذي رسمه لنا حبيبه ومصطفاه الأجل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. مستمعين الكرام، للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على هاتف رقم 417-970-417-970. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبمشاركاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذه الساعة أعظم البركة. مقدما نرحب بشيخنا الفاضل الحبيب العلامة علي المشهور ابن محمد بن حفيظ، ويتبادر إلى الأذهان ما يعيشه دار المصطفى بل واليمن عموما من فرحة وسرور وابتهاج بمقدم مشايخنا وعلمائنا الأجلاء الفضلاء من مناطق كثيرة من العالم لحضور ملتقى العلماء بدار المصطفى حول ميزان التعامل في الشريعة مع أصناف الموافقين والمخالفين على الوسطية والإنصاف. وقد حضر إلى دار المصطفى جموع كثيرة كبيرة مباركة من جميع محافظات الجمهورية اليمنية لتشهد هذا الحدث العظيم الطيب المبارك. فضيلة العلامة الحبيب مشهور، ما هي النتائج التي تترتب على عقد مثل هذا الملتقى، وما النفع الذي يعود به على أهل اليمن وعلى المسلمين عموما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإننا لنا آمال كبيرة معلقة على هذا الملتقى الذي بدأ جلساته الأولى ليلة البارحة في دار المصطفى، وتأتي بعده عدة جلسات خاصة وعامة، منها جلسة عامة هذه الليلة بعد المغرب، بعد صلاة المغرب مباشرة في جامع تريم، كما أنها في الليلة القادمة القابلة بعد صلاة المغرب مباشرة جلسة في جامع سيون، وهذه مفتوحة لكل أحد لمن عنده أسئلة أو عنده أي مقترح يقدمه للعلماء، فما يحتاج إلى جواب سيتم عليه الجواب. وإننا نعلق آمالا كبيرة وطموح عظيم في أن يحقق هذا المؤتمر للأمة الإسلامية نجاحا متفوقا ونشاطا ومحبة قلبية ونتائج إيجابية، يعني ثمارها تكون سارية المفعول في العالم الإسلامي ككل. وأول أمنية نتصل من الله سبحانه وتعالى يعني يحققها لنا في هذا الملتقى، أن الله يرفع الحروب هذه والمكدرات والأمور المشوشات حتى يتم الاستقرار في العالم ككل. فنتمنى للعالم الإسلامي وغيره، للعالم كله الطمأنينة والاستقرار والازدهار والتعايش، فإن التعايش مع جميع أصناف الخلائق على شتى أديانهم لابد أن يكون بالأمانة وبالصدق وعدم الخيانة. فنحن لا نزال على هذا المبدأ، ونتمنى من جميع أقطار العالم ككل أن يتعايشوا بالسلم والأمان والمحبة والصدق. وإنما الدين الإسلامي قد جعله الله دين حق، وقال في كتاب الحكيم لا إكراه في الدين. فنحن لا نكره أحد على أن يترك دينه، وإنما نوضح ديننا الإسلامي للبشرية ككل، لأنه كما جاء في صريح القرآن أنه الدين الحق عند الله والدين المرضي. ورضيت لكم الإسلام دينا، فما دام مرضي هذا الدين عند الله فيجب على كل إنسان أن يبلغ جميع الإنسانية أن هذا الدين هو الدين المرضي عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن لا نحمل لهم حقد، ولا نحمل لهم بغض، ولا نحمل لهم كراهية، ولا نحمل لهم أذى، وإنما نبين ونوضح، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا ما تمنى في هذا الملتقى نجاح كبير، وهو بذرة خير تعقبه لقاءات ومجتمعات في شتى أنحاء العالم على هذا الطراز وعلى هذا المقصد وعلى هذا الهدف الذي لا يحمل بغض ولا كراهية ولا حقد على أي إنسان، بل حتى الكفار لا نكلهم إلا أن الله يهديهم للإسلام ويعرف الحق، ويقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبه العين فيتبع الهوى. فمن عاد لم يعرف الإسلام هذا اشتبه عليه، ولكن إذا اتضحت له الحقيقة فأنه سيعرف ويذعن ويوقن بأن الدين الإسلام هو خير دين للبشرية جمعاء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: أحسنتم حي مشهور، وجزاكم الله خير الجزاء. من الأسئلة التي وردتنا قبل لحظات، اتصلت أحد الأخوات المستمعات تقول بنت عمرها 13 سنة وقد بلغت ووجب عليها صيام رمضان ولكنها ما صامت، في سن 14 من العمر أدركت أنها في السنة الماضية لم تصم وهو واجب عليها، فهي الآن تريد أن تقضي ولكن لا تدري كم الأيام التي جاءتها العادة فيها، وهل عليها إخراج شيء من الطعام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: الحمد لله، ذكر العلماء أن علامات البلوغ 3، الأولى منها تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والعلامة الثانية في الذكر والأنثى الاحتلام أي خروج المني من بعد 9 سنين فما فوق، يصير الصبي أو الصبية بالغ. وعلامة خاصة في النساء وهي العادة الشهرية، فإذا جاءتها العادة الشهرية، ولما يقولوا عادة شهرية إنما هي هو كما هو الغالب، وإنما حقيقتها دورة نسائية، فبعض النساء دورتها شهرية وبعضهن دورتها أقل من شهر وبعضهن دورتها أكثر من شهر، إنما الغالب الدورة تكون شهرية، فلهذا الحكم على الغالب. فمن جاءتها الدورة الشهرية أقل أكمل حيض، يعني زاد يعني أقله ولم ينقص عن أقله ولم يزد على أكثره، فهذا تعتبر البنت بعد 9 سنين تعتبر بالغة بهذا، ويجب عليها أن تؤدي ما يجب على المسلم البالغ المكلف، ما يجب عليه من واجبات يلزم عليها، ومن ذلك صوم رمضان، فهي مخاطبة بعد بلوغها بأن تصوم الشهر كله. فإذا لم تصومه إما عن جهل أو عن أمور أخرى فهي آثمة من ناحية الإثم لترك الصوم بعد أن كانت بالغة، وعليها القضاء، فالقضاء هو ما لا بد منه. فتقول في السؤال أن في 13 جاءتها العادة بلغت، فعام 14 لما كان سنها 14 سنة لم تصوم حق عام 13 سنة، وجب عليها القضاء. وإذا وعليها إذا كان عبرت عام 13 سنة 13 كله مضى ولم تصوم حتى جاء رمضان آخر فعليها أن تقضي أولا، وعليها مد لكل يوم على عدد الأيام التي وجبت عليها هذه أفطرت فيها أو التي لم تصمها. نعم، فإن زاد على سنة سنة ثالثة يتكرر المد بتكرر السنين. هذا والمعتمد والمقرر في مذهب الشافعي أن المد يتكرر بتكرر السنين. فأول سنة لما كان سنها 13 لم تصم يا رمضان عليها قضاء بس، لكن لما تخر إلى بعد سنها 14 سنة عليها مد، ما لم تصم ولم تخرج المد. حتى جاء سنها 15 سنة عليها مدين لكل يوم على عد الأيام، وهكذا. إذا كجست سنتين 3 سنين 4 سنين المعتمد والمقرر أن المد يتكرر بتكرر السنين. هذا هو المعتمد. وهناك قول إذا كان شخص يعني فقير أو لا عند تم تمتلك شيء يجوز لا تقليد القول الذي يقول عليها مد واحد فقط وإن تكررت الأعوام، وهذا يحمل كثير ما يسالن عن هذا الموضوع، لأنه يصب عليها بعض لها سنوات عديدة لم تقضي بعد أدركت أن القضاء عليها. فالمعتمد أن المد يتكرر بتكرر السنين، فإن كان ظرفها طيب وعندها إمكانيات وربي أكرمها بالمال تعد السنين كلها وتعد لكل يوم، وكان 7 سنين عليها 6 أمداد، وكان 8 سنين عليها 7 أمداد لكل يوم، وكان 10 سنين عليها 9 أمداد، لأن أول سنة ما عليها شيء. إذا كان له 10 سنين عليها 9 أمداد لكل يوم، فإذا كان العادة حقها 7 أيام تضرب 9 أمداد في 7، هذا هو المعتمد والمقرر. وإذا كان ظرفها صعب ما تمتلك شيء فيجوز لا تقيد قول بأن تخرج مد فقط وأن تكررت السنين. ثم أن في سؤالها تقول لعل ما تدري كم أيام التي فعليها الاجتهاد في التفهم والتذكر لما الأيام التي كانت العادة فيها، وإذا لم تذكر شيء فتعطى أكبر مدة وهي 15 يوم. فإذا كانت تعرف أن العادة لا زيد على 10 أيام تقضي 10 أيام تخرج عن 10 أيام، تعرف أن العادة حقها ما زيد على 7 أيام خلاص. وإذا كان ما هي داري قلت العادة حقها إلى 13 14، لأن أكبر مدة الحيض 15 يوما، فعليها تتذكر. فإن فطنت وعرفت الأيام التي افطرتها في رمضان أيام العادة حقها، وإذا لم تذكر شيء فنقول أتذكري هل العادة حق تزيد على 10؟ قالت نعم. نقول ها الغاية 15 يوم تقضيها. هذا ما يجب على هذه المرأة، وعليها يجب أن نبه البنات التي يعني في بعد 9 من السنين بأن من بعبل على أولياء الأمور ينبهوا بأولادهم وبناتهم، أما الأولاد بخروج المني والبنات بخروج المني، وعاد البنات بزيادة العادة الشهرية. فإذا جاءت العادة بعد 9 سنين فتعتبر بالغة، يجب عليها ما يجب على المرأة المكلفة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. تجي بعد هذا عندنا سؤال في من شك في فساد يوم من أيام في فساد صوم يوم من أيام رمضان، هل يصح قضاءه أم لا؟
2: إذا تيقن أن صوم يوم من أيام رمضان أو أكثر حصل فيه مفسد فيجب عليه القضاء، وأما بالشك الشك لا يجب عليه القضاء، وإنما يسن له أن يقضي ما شك في صحته من أيام رمضان. وأما أن تيقن أن يوما من أيام رمضان حصل عليه مفسد من أي ما من أي شيء يبطل الصوم فيجب عليه أنا أن يقضي. وأما إذا كان ما عنده يقين ألا شك يسن له القضاء ولجوء ما يجب.
1: جزاكم الله خير الجزاء. هذه تقول أنها تصلي فوق قطيفة عليها بول صبي وقد جف وبقيت آثار من رائحته، هل تصح الصلاة عليها أم لا؟
2: الصلاة من شرطها فرضا أو نفلا الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، ونعني بالمكان ما يلاقيه المصلي حال الصلاة في حال قيامه أو حال ركوعه أو حال سجوده أو حال جلوسه. أما ما عداه فلا يلزم طهارته، فلو بيصلي في مكان أمامه نجاسة وخلفه نجاسة ويمينه نجاسة ويساره نجاسة، لكن الموضع الذي تلاقي أعضاء عند القيام والركوع والسجود والجلوس لم يلاقي شيء من النجاسة، فصلاته صحيحة من ناحية صحة الصلاة. أما من ناحية الكراهة مكروه يصلي الإنسان يحاذي للنجاسة، مكروه، لكن الصلاة صحيحة. وأما إذا كان القطيفة اللي تم السؤال عنها فيها بول، إن بيلاقي شيء من بدنها حال قيامها أو حال جلوسها أو سجودها شيء من تلك النجاسة فصلاته باطلة. وأما إذا كان البول اللي أمامها أو خلفها وعن يسارها وعن يمينها ولم يلاقي شيء من محمولها من بدنها أو من ثيابها شيء من تلك النجاسة، إما بدنها بيلاقي النجاسة أو شيء من ثيابها التي تلتبسها حال الصلاة بيصير فوق النجاسة، هذا الصلاة باطلة. أما إذا كان كما ذكرنا أمامها أو خلفها نجاسة فالصلاة صحيحة، لكن قال العلماء أنها مع الكراهة لما يصلي محاذي له للنجاسة، ولو كان نجاسة حتى في الوسط لا عندما يسجد تكون محاذية لصدره، ولكن ما يمسها لم يلمسها شيء من ثيابه ولا من بدنه، فيسجد ولم يلاقي شيء من بدنه وثوبه تلك النجاسة فالصلاة صحيحة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. عندنا اتصال من المستمع سعيد مبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل.
3: يصلي يعني بعد ما يصلي.
1: نعم.
3: وجدت يوم من الأيام إماما من تصليهم.
1: أيوة.
3: هل يلزم أصلي وراء ريب صلاة صحيحة وراء؟ ما أحط في جماعة وعرف الشخص هذا يصلي
1: نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر، صلوا. فما دام الشخص هذا الذي يصلي ويخلي يعني تارة يصلي وتارة يترك الصلاة، هذا مسلم عاصي ما دام يعتقد أن الصلاة فرض ركن من أركان الإسلام، يتركها تهاونا وكسلا لا جحودا لوجوبها وفرضيتها. فما دام أي شخص مسلم يترك صلوات معتقدا أنها ركن من أركان الإسلام لم يجحد وجوبها فهذا مسلم، اللهم مسلم عاصي فقط، فتصح الصلاة خلفه مثل من كان عاصي، من كان زاني أو كذاب أو مغتاب أو مرتكب أي جريمة، فكل زاوية لها حكمة. فمن زاوية الصلاة وصحتها، فما دام انه يحكم الصلاة ويؤدي اركانها وشروطها وما يلزم لها وشروط القدوة موفرة فيه، فهو تصح الصلاة خلفه ولا

0: ولا بحيث أنه يمنع الإنسان يقول ما يصلي خلف العاصي. نعم ذكر الفقهاء أن الصلاة خلف الفاسق مكروهة والتارك الصلاة لا شك أنه فاسق، لأن الفاسق من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة يسمى فاسق. وذكر الفقهاء في كتبهم أن الصلاة تكره خلف الفاسق، وإنما كما قال الإمام الغزالي إن الفسق قد عم العباد والبلاد، فأين تجد إمام ما عنده فسق؟ فإن الفسق منتشر في كل مكان، اللهم الأخف الأخف. فهذا إذا كان بتترك الصلاة خلفه وبتحلي وبتحصل شخص غير فاسق، لأن الفاسق قد يكون فاسق بترك الصلاة، وذاك فاسق بالغيبة والنميمة، وذاك فاسق بالكذب، وذاك فاسق بالأكل الحرام، إذن كلهم في الهوى سواء، كلهم فساق، اللهم كل واحد من زاوية. إذا كان القوم بالشكل هذا غمض، يعني كيف معنى غمض؟ صل يتحصل وصلوا خلف كل بر وفاجر. أما إذا بتحصل على جماعة خلف إمام تعتقد فيه الصلاح والتقوى وأنه بعيد عن الفسقات، فهذا الصلاة خلفه أفضل وأفضل وأكمل، وهذا حسب اعتقاد الإنسان. فنحن الحين كثير من الأشخاص لا أعتقد فيهم الصلاح، وكثير من الأشخاص لا أعتقد فيهم الفساد على حسب ما يظهر لنا، لأن النبي قال أنتم شهداء الله في الأرض. فما فعنوان الإنسان أفعاله اللي تظهر للعباد، عنوان الإنسان اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فعنوان الإنسان أفعاله اليومية، فما يشهد الناس منه يحكمون بالصلاح فيه أو بالفساء أو بفسقه، إنما على حسب ما يظهر من أفعاله، والحقيقة لا يعلمها إلا الله. فنحن فالسؤال من ناحية صحة الصلاة، ففرق بين أن نقول هل صح وما صح، نقول الصلاة صح إنما تكره خلف الفاسق. فإذا بيجي حصل شخص إما أقل فسق من هذا الشخص، أقل فسق أو شخص عدل ما عنده فسوق بالكلية، هذا بتكون الصلاة أفضل خلفه. وإذا ما حد له ذا أبي حصل واحد ثاني فاسق مثله، فالصلاة خلف هذا تصح، وفضل الله واسع والله أعلم.
1: أحسنتم وجزاكم الله خير الجزاء. هذا يقول أحيانا نصلي في المسجد ونجد حوالينا بعض الذبان الميتة وغيرها من الحشرات الصغيرة، هل تؤثر على صحة صلاتنا أم لا؟
0: ذكر العلماء في المعفوات عن ما في باطن الحشرات الصغيرة يعفى عنه، لكن جرم الحشرات من نمل من سبخ أو قمل أو غير ذلك أو ذباب، جسمه وجرمه إذا هو ميت نجس. أما مدامه حي ذبان حي، لو 100 ذباب أو 1000 ذباب برا عليك وأنت تصلي فصلاة صحيح حي، أو ذر أو شيء أو أي حشرة حية. لكن إذا ماتت، إذا مات جرمها وجسدها نجس، بل يجب إخراجه من المسجد. من وجد ذبابا أو نملة أو غيرها من حشرات المسجد واجب عليه يزيله، لا كما يقول هلا على المنظفين وعلى الناس المسؤولين عن التنظيف. ما دام تشوف نجاسة في المسجد يجب عليك أنت التي رأيتها تعين عليك إزالتها، وأما تكالية على من ينظفون وعلى المسؤولين عن التنظيف هذا تصير أنت مأثوم. إن نظفوا وبعدوه الإثم ارتفع عنك من بعد ما بعدوه، وإن تم حيته الإثم على رأسك مستمر، انقعد يوم انقعد يومين، لأنك رأيت تلك الحشرة ميتة داخل المسجد ولم تبعدها. وأما سؤالك عن صحة الصلاة، فإن كانت إن الذبان الميتة أو الحشرات الميتة لم يلاقيها شيء من بدنك أو من ثيابك حال الصلاة، فالصلاة صحيح من حيث صحة الصلاة. أما إذا كان تسجد عليها أو تجلس عليها تلاقيها حال قيامك أو حال جلوسك أو حال سجودك، فالصلاة باطلة. لو جاء الذباب ميت ويعني أخرجته نبذته العنكبوت، لأن العنكبوت إذا استكبت منه تنبذه ترميه، فجاء فيك وانت تصلي، إن ألقيته في الحال، لأن ذكره في مثلات الصلاة

0: بعد الصلاة يقضي الصلاة ذي ويتوقع أن الذبابة مات في ثوبه من قبل فترة طويلة لأنه قده يابس في يعني ناشف قده، علمت أنه هذا قد له يوم أو يومين. يجب عليه قضاء كل صلاة لا يحتمل أن تكون النجاسة بعده، وأما أي صلاة يحتمل أن النجاسة وقعت بعده سنة قضاها. وهذه قاعدة عامة في عدة حالات، كل صلاة لا يحتمل أن النجاسة حدثت بعدها واجب قضاها، وكل صلاة يحتمل حدوث النجاسة بعدها يسن قضاها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله أن ينفعنا بعلومكم وكافة المستمعين. حبيب مشهور، أيضا وصلنا سؤال يقول صاحبه: بينما كنا في المسجد والإمام يصلي بنا نسي الإمام التشهد الأول فهم بالقيام، ولكنه عاد قبل أن ينتصب قائما، وهناك بعض المأمومين لما أحسوا بقيامه قاموا، ثم لما عاد بعضهم عاد ليواصل التشهد معه، وبعضهم رأى أنه قد قام فلم يعد إلى التشهد، فمن هو الصحيح منهم؟
0: ذكر العلماء رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم أن المأموم يجب عليه متابعة الإمام، فقد جاء في الحديث: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. والسؤال الآن: الإمام ترك التشهد الأول وقام، ولكن قبل أن ينتصب عاد، فيجب العود على جميع المأمومين عليهم كلهم، لأن من لم يعد يصدق عليه بأنه خالفه في سنة تفحوش فيها المخالفة. نعم، فإذا عادوا فالصحيح أنه يجب العود قبل الانتصاب، أما بعد الانتصاب ما يجوز العود. فلهذا لو عاد لبعد الانتصاب ولم يعد بعضهم معه صلاته صحيحة، لأن عوده غير مشروع. فصاحب الزبادة يقول: ومن نسى التشهد المقدمة وعاد بعد الانتصاب حرما، وجهل التحريم أو ناس فلا يبطل عوده، وإلا أبطل. إذا كان عاد عامد عالم صلاته باطلة، أما عاد عن جهل بعد الانتصاب أو عاد ناسي فلا تبطل صلاته، ولا يجب على المأموم متابعته، لأن عوده غير مشروع، عوده للجلوس غير مشروع. أما من عاد قبل الانتصاب فعوده مشروع ويصل له العود، ويجب على المأمومين متابعته، فيلزم على من نهض عندما أحس أن الإمام ارتفع إلى القيام ولكنه عاد قبل الانتصاب الإمام، فيجب على جميع المأمومين العود. فمن لم يعد فصلاته باطلة، لأن متابعة الإمام واجب وعوده قبل الانتصاب مشروع ومسنون. ثم أن لما ذكرنا هذه المسألة، لما يعود قبل الانتصاب هل يسجد للسهو أم لا؟ هذه المسألة بقى تنبيه كثير، لأن كثير من الناس إذا انهض بدأ في النهوض وثم سبحوا عليه أو ذكر عاد سجد للسهو. يقول المسألة فيها تفصيل: أن عاد بعد أن صار إلى القيام أقرب هذا يقعود سن له العود، لم ينتصب وهو إلى القيام أقرب سن له العود ويندب له أن يسجد للسهو لأنه كان إلى القيام أقرب. أما إذا كان للجلوس أقرب فإنه يعود للتشهد ولن يسجد للسهو لأنه لم يكن للقيام أقرب. وذكر العلماء أن الركوع هو الحد، إن كان وصل إلى حد الركوع فما فوق فهو للقيام أقرب، وإن لم يصل إلى حد الركوع نهض قليل وعاد للجلوس فإنه يعود ولا يصل سجود السهو لأن عوده كان وهو للجلوس أقرب. الحين لنا إذا عاد الإمام وهو للجلوس أقرب يصل له العود ولا يسجد السهو، وإن عاد الإمام بعد أن كان للقيام أقرب وصل إلى حد الركوع فما فوق، يسن له العود ويسجد السهو، ويجب على المؤمن متابعته في هاتين الحالتين. أما إن عاد بعد الانتصاب، إن عاد بعد الانتصاب إن كان عامد عالم بطل صلاته، وإن كان ناسي أو جاهل فصلاته صحيحة ولا تجب متابعته لأن عوده غير مشروع كما قلنا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير جزاء المشهور. عندنا اتصال من المستمع كرامة سعيد التمر، تفضل يا كرام.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا مرحبا.
2: إننا بلاد قوان كل يطبخ وحده وواحد هذا مثل بالقاد والكهرباء والماء شراكة، كل ما قلنا له تتقدم رفض والآن قطع علينا الماء والكهرباء، كيف الحل في هذا؟
0: هذا يجب على الأسرة وعلى الأخوة التناصح، وأن يقدر بعضهم بعض، وأن يتعاون مع بعضهم مع البعض. وهذا الالتهاء والعياذ بالله بالقات من الأمور الغير المستحسنة، لأننا كما شهدنا وكما عرفنا بعدما ظهر القات في بلادنا كوارث كثيرة ومصائب نتجت عن وجود القات، كنا لا نعرفها قبل أن يدخل بلدنا القات. وكثير من الأمور البشعة، الأمور التي غير لائقة، رأيناها بعدما انتشر القات في بلادنا، ولا كنا نعرف هذا من قبل 20 سنة أو قبل 5 أو 15 سنة، ما تعرف هذه الحالات عندنا. ولكن بعد ما جاء القات رأينا المصائب كلها انصبت علينا، فلهذا لو حكم شخص بأنه حرام من ناحيته ما ينتج عن ذلك المصائب من بلاء، سبب مقاطعات، سبب تنافر، سبب مشاكل، سبب إجرام، سبب سرقات، سبب أشياء كثيرة، فهذا القات مصيبة طامة. فما دام أن المصيبة جاءت للأسرة هذه، الأخوة عايشين في بيت مرتاحين سنين، لما تولى أحدهم بالقات لأن القريب والرحم الله سبحانه وتعالى فرض علينا مودة إلى الإحسان إلى القرابة والتعامل بالمعروف والجميل، وكل خدمات تفيد قرابتك واجب تقدمها لهم، وهذا من حسن المعاملة ومن حسن العشرة، عشرة الرحم بعضهم بعضهم بعض. وأي حاجة يتأذى منها قريبك أو رحمك أو جارك يجب عندك شعور وعندك تقدير للرحم والقرابة والجواب، ابتعد عنها كليا. اللي إذا كنت قليل أدب ولا عندك تقدير للرحم والقرابة فهذا عاقبته وخيمة على الإنسان في نفسه وفي أسرته وفي حاله. وكم ما رأينا من ناس قلوا أدب على أرحامهم عاقبتهم الخسارة، وعاقبتهم أمور بشعة، وعاقبتهم يعني كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا، وجاءتهم مصائب كبرى وعظمى لأنهم لا مبالاة بالرحم، لا مبالاة بالقرابة. فهذا الذي الأخ الذي تعيشون معه كنتم قبل يتعاطى القات هذا بالمعاملة الطيبة، والآن بعد ما تعلق بالقات صارت الأمور مشادة والأمور فيها يعني تباعد، فينبغي أن ينصح هذا من قبل من يكون لكلامه ثقال عليه، يقول له يا هذا لا تجعل هذا القات سبب ينفر بينك وبين أخوانك وبين أرحامك وبين جيرانك، فهذا شيء لا تحمد عقباه. فعسى أنه إذا وجهت له النصيحة من شخص له ثقال عنده أن يستجيب ويبتعد عن القات، وإذا بعد عن القات كل شيء بيصلح. فالقضية وما فيها من المشادة بين الأخوة الثلاثة سببها القات، نسأل الله أن يتوب على هذا الشخص ويقنعه منه حتى تستمر الحياة بينهم والألفة والمودة والرحمة، وحتى لا يؤذي أحدهم بأي شيء، لا بقات ولا بأي أذية كانت. فينبغي للإنسان أن يراعي هذاك، أحد اللي قال كان يشتكي من الفيران في بيته، قال واحد عندنا فيران تاذينها في البيت، وقال سهل ايتي لك ببسة هرة، قال إذا جئنا بالبسة والهرة الفيران بتهرب عند الجيران، وأنا ما بابي جيراني بفيراني، أنا بصبر عليهن ولا بق... ولا, ب... ولا أبغى الفيران حقي يا ذين جيراني وهذا اللي جار، فكيف اللي برحم وفي بيت واحد يأذيهم بأي أذية كان، فضلا عن الفيران فضلا عن هذا القاتل الذي سبب المشادة بينهم. فنسأل الله له قنعوا ربنا من هذا التعلق بالقات، ونصيكم بأن توجهون النصيحة له من شخص له ثقال عنده، وقد تكون ثقاله من زوجته ولا عمه أبو زوجته ولا صهوره ولا خاله، يكون لكلامهم تأثير وقبول عنده، والله يهدي الجميع ما فيه الخير.
1: آمين يا رب العالمين. معنا سؤال أيضا من المستمع علي باسباعي، تفضل يا علي.
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي، تفضل.
3: فضيلة الشيخ، شاب يعمل العادة السرية ودخل عليه شهر رمضان وعمل هذا العمل مرة أخرى في شهر رمضان، وهو لا يعرف أن هذا العمل حرام وعليه غسل، ولا يتذكر الأيام التي عمل هذا العمل فيها. بعد فترة تيقن أن هذا العمل حرام وعليه غسل فيه في نفس شهر رمضان، بعدما غلق شهر رمضان نوى القضاء في صوم الست من شوال، فكيف تكون صحة صومه وما يجب عليه أن يعمل؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن من معاصي اليد كما ذكره العلماء بل في الرسالة الجامعة معاصي اليد الاستمناء باليد، وهذه العادة السرية عادة خبيثة مضرة لها عواقب حققها كثير من الدكاترة في العصر الحديث، مصايبها ومضارها على جسم الإنسان وعلى حياته وعلى إنتاجه، والسبب العقم فيه والسبب مصايب كبيرة جم، فهي عادة خبيثة لها مضار، والشارع ما ينهانها عن شيء إلا وفيه مضار عرفناها أو لم نعرفها. فالآن عرفت مضار هذه العادة السرية، فيجب أن ننبه شبابنا وننبه كل من خصوصا في سن المراهقة، لأن في سن المراهقة تحصل هذه الحالة منهم، فيجب أن ننبههم تنبيه بأن هذه عادة خبيثة. أولا أنت مؤمن والشارع حرم هذه العادة، حرم هذا العمل على المسلم بغض النظر عن مصايبها وعن ما يترتب عليه من مضار عرفناها، فالآن فوق التحريم من الشارع صلى الله وسلامه عليه جاءت لنا توضيحات عن دكاترة إخصائيين عن مضار هذه العادة السرية، فهي عادة خبيثة وعادة يعني بحيث أنها شيطانية، وقالوا هؤلاء التي يتعاطون هذه العادة يتاتي يوم القيامة أيديهم تعظم حتى تصير كالجبل، فلا يستطيع أن يسحبها أو يجرها لثقلها، جبل تعظم تضخم يده هذه. فعلى كل حال هذا الشخص قال كان ما يعرف، هذا لو كان إلا جاهل معذور حتى إلا قريب عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لبدا رحل إلى بلدان العلم ولا بدا حد عالم جاء عنده، هذه بنقول جاهل معذور، لأنه جاهل إما قريب عهد بإسلام أو رحل أو جاء في بادية بعيدة ما بدا رحل إلى بلدان العلم ولا بدا حد عالم جاء، هذا بنقول معذور في جهل بهذا. وأما من نشأ بين ظهران العلماء أو رحل إلى بلدان العلم أو جاء علماء إلى عنده وهو مقصر في عدم الاستفسار والتفاهم لما حرمه الله عليه من ضمن ذلك العادة السرية لاستمناء باليد، فما دام أمام أمر واقع حصل منه أنه عمل هذه العادة السرية في شهر رمضان، فإن تغسل في حينه أول الصوم حقه باطل، لأن هذا جاهل غير معذور، الجاهل نوعين معذور وغير معذور، وشرحنا الجاهل غير المعذور الذي نشا عند العلماء أو يرحل إلى بلدان العلم، هذا جاهل غير معذور، لماذا ما يسأل عن ماذا يحرم عليه؟ فهو نقول صومه باطل له، وثم أنه يتغسل في حينه خلاص القضاء الصوم بس يقضي عليه، وإن كان أجيق مصيبتين، أول هي العادة السرية حرام وما يتغسل منها، جريمتين مش جريمة واحدة، يجب عليه قضاء صلاة ما هو الصوم، الصلوات اللي قضاها قبل أن يغتسل يجب عليه أن يقضيها حق يوم حق يومين حق أكثر، وإذا كان يقول ما أدري كم صلوات فاتت علي أو كم أيام عملت العادة السرية فيها، فهذا يجب عليه أن يصوم أيام يغلب على الظن أن ما صامه أكثر مما أبطل في الصوم بالعادة السرية، فأكبر تقدير كم بيقع أيام. فإذا قال أكبر تقدير 20 يوم، نقول يقضي 20 يوم ما أكبر تقدير، ما بزيد على 20 على سبيل المثال. هو عارف نفسه، عارف نفسه كيف الحال. فإذا فبأكبر تقدير أنه يقضي صيام 20 يوم، والغسل قال بقى مرات عمل هذا العمل ما تغسل، يبقى 2 أيام 3 أيام 5 أيام كم، قال 10 أيام تغسل في الأسبوع من الجمعة للجمعة، نقول عليه قضي صلوات حق الأسبوع كامل لأنه متغسل من الجمعة للجمعة. أما إذا كان يغتسل بعد من بأي موجب حصل فيه عنده، فهذا الصلاة ما تجب عليه، إنما الأيام التي إذا كان مغتسل عمل العادة السرية ولا مغتسل فعليه الصلوات يصليها بالوضوء باطلة، فعليه قضاها. وقلنا في الجواب أنه يقضي من الصلوات حتى يغلب على ظنه أن ما قضاه يعادل ما فاته أو أكثر، والله أعلم.
1: بالنسبة للصيام كذلك،
0: والصيام مثل الصلاة يقضي من الأيام التي توقع، كما صورنا قبل صورنا بأنه لو قال بأكبر تقدير 20 يوم يقضي 20 يوم، لا يمكن يكون تكون أكثر من 20 يوم، يمكن تكون 10 12 15 إلى 20 يوم، ما بزيد 20 يوم، نقول عليه يقضي صيام 20 يوم، والله أعلم.
1: أحسنتم وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الحق سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع كافة المستمعين بما قدمتم من إجابات وافية وشافية. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعل لنا والإخوان المستمعين فيها الفائدة والقبول، ونختم حلقتنا هذه بدعوات مباركة من الحبيب علي المشهور.
0: نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا، يعلمنا ما جهلنا، يرزق العمل بما علمنا، ويبارك في أوقاتنا وفي أعمارنا، ويوفقنا لكل خير، جعلنا من الخير، وحفظنا من كل شر، وبوس وضير. في العمانة في عافية، وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: كان إذا بلغ الابن 15 سنة يجي يسوي حفلة الأب، مش حفلة عيد الميلاد ولا حفلة الكريسمس ولا حفلة البلاوي اللي لقيها الحين ولا حق الشموع. كم عمره؟ قالوا 4 سنوات. أقول 4 شمعات، من دريش 5 شمعات، من دريش كلام فارغ. إذا جابوا لنا الغربيين نعاني من بلاويهم لما ذا الحين كيف يلقون اللي يجي يقول لهم تعالوا يجمع علماء ولا أقاربه الصالحين، تعالوا اسألوا الولد عن الفاتحة، اقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة، اقرأ من الضحى إلى آخره، قرأ، قم توضى، قال توضيت، قم صل، قال صليت. شونا خلاص علمتك أمور دينك يا ابني، قال الحمد لله، قال شهدوا علي، شهدوا على ولدي إن أنا بريء الآن، ما قصرت فيه. لكن نحن الآن ولا حاجة، انشغالات كثيرة، ولكن فيما يتعلق بأمور الدين ولا شيء. بتبكون بعدين، بتقع حسرة كبيرة إذا كذو الولد ذاك ما شاء الله يقوم يصلي الصبح، وذا ولدها إيش يقوم؟ قالت يقوم الساعة 9:30 ماشي مدرسة في الإجازة، لما الساعة 12:30 هو نيم، وخلوا نيم، النوم ما يلقي شيء، ما يبني شيء، ما يبني شيء. لذلك دائما يجب علينا أن نهتم بهذا الموضوع. موضوع إيش؟ موضوع أنه نحفظ أولادنا مما يؤثر عليهم، سواء كان من التلفزيون أو من مسايرة الأضداد، يعني اللي هو ما هو طيب، أو مسايرة الأضداد. لأنه عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارين يقتدي. لا تخبر على فلان، من؟ قل لا صاحبه، من؟ صاحبه فلان، بس خلاص بيقع كمان، تمام؟ واللي يدخل عند صاحب العطر بينقلب ريحه زين، واللي يدخل عند صاحب الكير بيحترق ثيابه. والمسؤولية على الأب وعلى الأم. الأم مرت مسؤوليتها بعد 7 سنوات تتحول مسؤولية على الأب، مو يصح الشغل ولا هو داري. يقول لك واحد أنا يمكن 6 أشهر ما أشوف ولدي إلا من الجمعة لجمعة، من الجمعة لجمعة اللي خريبه للبحر، من يخريبه بيت مشابه مسكين، وحتى صلاة الجمعة إن جات ما جات زي بعضه يعلم ولده إنه ما يصلي، يعلم ما يقول لا تصلي هو، لكنه هو إذا كان الأب ما صلى الولد ما بيصلي. إذا الأب شتم وسب الابن بيشتم ويسب. لذلك شوفوا لسانك خلها رطل، يعني خلها تكون ثقيلة عندما تتكلم بأي كلام عندك الأولاد. انتبه شوهم يشوفون ويقلدون ويسمعون ويخابرون، وعقب انت دا توعد تتحسب على هذا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. فقرة الإعلانات.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن إقامة عدد من الفعاليات العلمية والدعوية المباركة، وذلك وفق البرنامج الآتي:
2: ذكروني بذكرى الدار يا أهل النجابة، متحفوني بأخبار فقلبي صبابة.
1: مساء يوم الأحد 28 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الساعة 8:30 مساء، إقامة حفل ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والذي ستحييه بعض فرق حارة تريم للنشيد وفرقة المسرة للتمثيل،

ظهر يوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، إحياء ذكرى افتتاح دار المصطفى للدراسات الإسلامية وتحرك موكب الطيالة قبيل أذان الظهر.

مغرب يوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، افتتاح ملتقى الدعاة السنوي العشرين عصر يومي الثلاثاء والأربعاء الأول والثاني من محرم لعام 1448 للهجرة. تتواصل فعاليات الملتقى السنوي للدعاء بمحاوره وجلساته العلمية عصر يوم الخميس الثالث من محرم 1448 للهجرة، اختتام فعاليات ملتقى الدعاء يوم الجمعة والسبت الرابع والخامس من محرم 1448 للهجرة، فعاليات الزيارة السنوية الخاصة لنبي الله هود عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الفعاليات مباركة نافعة، وأن يفيض على المشاركين فيها من بركاته ورحماته، وأن يحقق المقصود منها في خدمة الدين والدعوة إلى الله تعالى، والله ولي التوفيق.

0: حين يكون الألم صامتا تكون الرحمة هي الصوت الأقرب للإنسان. يسرنا الإعلان عن انطلاق العيادة المجانية لطب المخ والأعصاب باستضافة الدكتور علوي أحمد السقاف، أخصائي أول طب المخ والأعصاب والجلطات والقسطرة المخية، والتي تهدف إلى تقديم الكشف والاستشارات الطبية مجانا للحالات المتعلقة بالجلطات الدماغية، الدوخة واضطرابات التوازن، الصداع المزمن والشقيقة، الصرع والتشنجات، آلام الأعصاب والعمود الفقري، التنميل واضطرابات الحركة والتوازن، الالتهابات والأمراض العصبية المختلفة. المكان مستشفى عديد الخيري في الفترة من 21 يونيو إلى 28 يونيو 2026 للميلاد، برعاية ودعم المؤسسات التنموية والطبية المشاركة، إيمانا بأهمية الوصول للرعاية الصحية المتخصصة لكل محتاج. للحجز والاستفسار التواصل على رقم الواتساب 783-555-614.
1: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
2: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: اليوم في كثير من بلداننا يحتاج أحدنا ليصنع الكرسي الذي يجلس عليه إلى أن يستورد من الخارج، لأن المجتمع لم يعد ينظر إلى النجار على أنه مسؤول على أن ثغر من ثغور هذه الأمة. لما؟ لأن مفهوم العمل اليوم اختل عند الناس. لو عدنا إلى مفهوم العمل الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وقرأنا وعلمنا أن نوحا عليه السلام كان نجارا، وأن داود عليه السلام كان حدادا، وأن لقمان عليه السلام كان خياطا، وأن الأكابر من الأنبياء والحكماء والصالحين كانوا يعيشون هذه المعاني. عندما نقرأ أن الأوزاعي رحمه الله نظر إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله، وهو من كبار الأئمة رحمهم الله تعالى من العارفين بالله، نظر إليه وهو يحمل على عاتقه حزمة من الحطب، فقال له: يا إبراهيم، يكفيك أصحابك مثل ذلك؟ أنت إبراهيم بن أدهم. تعلمون أن إبراهيم بن أدهم كان ملكا من الملوك قبل أن يتوب، قبل أن يرجع إلى الله، وعافت نفسه هذا الأمر وبحث عن معنى من القرب من الله وجده في هذا الحال. فقال: يا إبراهيم، يكفيك أصحابك مثل هذا الأمر؟ ومشهور وله التلاميذ والمريدون والأصحاب. قال: لا، لقد بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تحمل المذلة في طلب الحلال، التعب، المشقة، المهنة في طلب الحلال، أن تحمل المذلة في طلب الحلال ثمنه الجنة. أصبح الرجل في إنتاجه في عمله، يسمونه اليوم إنتاج بلغة العصر، ها، في إنتاجه في عمله، يعمل وهو ينتظر بحمله للفاس وأخذه للحطب وربطه إياه بالحبال، ينتظر أن ينال الجنة عند الله سبحانه وتعالى. ففي ديننا مفهوم العمل لا ينفصل عن الآخرة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: منبه الطاعات، الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. رواه النسائي وأحمد.
3: ذكرى للعالمين.
4: قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقا فليوقد نارين ثم لينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى، وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي والدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. الخامس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. السادس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال البقر. شك الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى

اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، فلا نهلك وأنت ثقتنا رجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا

لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا

0: وسع كرسيه السماوات والأرض لا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

Store sarı. Razu rahmetullah. Allahu akbar.

أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: kleine Tier, den wir da. Im Falle gedrückt. لم نشرح لك صدرك عنك وزرك لا اله الا الله ولا شريك له الحمد لله خلص الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم
1: عليه وسلم على سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا واطمئنوا

0: آمين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال

عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولا

0: البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك من سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات السكنات الكلمات والخطرات من الشكوك يظنون على وهمس ساترته القلوب عن مطالعة الغيوم، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ثبتنا أنصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، سخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان، سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة، سخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، منا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمرنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، وأطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصلاة فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم

وعن جل جل الحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاشين حميم عين سين قاب ما جل بحرين يلتقيان بين

السميع العليم. سيدنا عائشة مسؤول علينا، أين الله نازلة إلينا بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائه محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ.

الله أجل الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو علي توكل رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكل رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكل رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات

اسمع دعائي بأصى صدرك آمين. أعوذ بك من عدو الله التام كل من شر ما خلق. أعوذ بك من عدو الله التام كل من شر ما خلق. أعوذ بك من عدو الله التام كل من شر ما خلق. يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعمة، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضر ليس بغاب، يا موجود عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا لطيف السن، يا حليما لا يعجل، يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا، خرب علينا المسافات، سلمنا من العلل والآفات، لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يقدم لكم طلاب الدورة التعليمية 28 ببيت الحبيب عطاش الحبشي بحارة عديد الشرقية. أوبريت
1: هدية دمرتني.
2: فكرة مدرسي الدورة 28 بحارة عديد الشرقية.
1: أداء المجاهد والحوارات.
2: مجموعة من مدرسي وطلاب الدورة. تم التسجيل والمكساج باستديو الدندنة التراثية والترويحية للإنتاج الصوتي حضرموت تريم. خدمات الأستاذ
1: عمر بن أحمد باباوي ومحمد بن حسن باطحان.
2: متابعة الأستاذ صالح بازهير. إشراف عام الأستاذ عبد الحكيم باحريش.
3: مرحبا.
4: السلام عليكم يا ابو فيصل.
3: هيا استاذ سمير. عليكم السلام.
4: الف مبروك، ابنك فيصل حقق المركز الاول على المدرسه.
3: اوه فيصل ما شاء الله طلع من الاوائل. يا سلام، ده الكلام اللي بسمعه اليوم، صراحه فرحتنا جمك.
4: ما شاء الله احسنتم التربيه.
3: ذا من تعبنا حمعوه، انت ما قدر بشي.
4: يلا على خير ان شاء الله.
5: يا ابويا انا فزت.
3: يا حيه
5: المركز الاول يا ابويا.
3: هو ان شاء الله عليك، ان شاء الله عليك. بطل يا فيصل بطل، شوفك رفعت راسي، تستاهل المركز الاول يا ولدي.
5: والهديه يا ابويا الجوال.
3: اكيد الزقال اللي هم ينسون. طيب خلاص، دامك طلعت في الاوائل انا قد وعدتك، خلاص خذ الجوال. هذا هو الجوال، ها قاعد مسكر.

0: فيصل انتبه لعينك.
1: طيب
0: لا تقرب على وجهك يم. The large multi-touch display of Spectrum. ايش اخبار جديدة؟
2: الله اكبر الله اكبر.
0: قم توضي يا ولد قم. قم توضي.
1: طيب.
0: بعد لعبة منك يلا. هيا انا خريت هنا.

0: كان مواظبا على صلاة الفجر، وكان يحفظ من القرآن أكثر مما يحفظ زملاؤه، لكنه الآن نائم عن الصلوات، تائه في الإدمان، ناسيا ما كان يوما ينير قلبه في حياته. الساعة الآن 9 صباحا.
1: أوه، مدرسة 9 في الساعة. سرع سرع سرع.

0: السلام عليكم
1: مرحبا.
0: ابو فيصل.
1: مرحبا مرحبا استاذ سمير. مرحبا
0: ابو فيصل، العفو على الازعاج، بس حبيت ابلغ ان فيصل كثر غيابه.
1: ايش؟
0: وبعدين ينام في الحصص ومستواه تدنى بشكل ملحوظ.
1: نزل مستواه؟ شي الولد هذا.
0: المهم انا نبهتك، يعني يمكن في شي مثر عليه. شوف انت، والله عينكم ان شاء الله.
1: ايش الولد ذا؟ ايش الولد ذا؟ غرم بالرسوب انا. فيصل، ايش ذا الاهمال يا فيصل؟ ليش مستواك نازل؟ كأنك ما ترد علي.

0: ما شفت شيء ما شفت شيء.
1: صور الخليعة؟
0: إلا بالغلط.
1: نقلي الأدب.
2: بعد استبعد إيش؟ إيش فيه؟ إيش فيه؟ إيش فيك أنت على ولدي؟ ليش ترفع صوتك عليه؟
1: ابنك شوف أشياء غير لايقة. ما تراقب ولدك أنت؟ الجوال اللي عطيته إياه دمره.
2: إيش اللي أقول ذول الحين؟ ولد صغير هو. ولد صغير قدامك إيش يفهمه هذا؟ بقى أفتح شيء بالغلط يلا. إيش الناس المزعجة؟
0: يا عمي يا عمي فين فيصل؟ كأنه معدين عم معنا.
2: ايش
3: يا عمي اشتقنا له، كان الهداف حق الفريق.
2: يلا عاد انتوا الالعاب حقكم ذي، ايش استفدنا منكم؟ لعب في لعب بس. يلا سرحوا من قدامي. ايش الاوادين؟ يلا يلا يا فيصل فيصل روح عند امك لعب هناك. يلا
4: وفي نهاية السنة الدراسية
2: من تكبر تعال شوف روح من تكبر.
5: السلام عليكم.
2: حي استاذ سمير. وعليكم السلام
5: يا ابو فيصل. فيصل راسب.
2: ايش
5: راسب؟ بكل المواد
2: راسب.
5: والسبب الجوال. الجوال يا ابو فيصل وهمالك له، ما كفاك حتى ان الدكتور هشام كذا نبهك تبعد الجوال منه.
6: السلام عليكم يا ابو فيصل.
2: وعليكم السلام، كيف حال الفحص يا دكتور؟
6: ابنك يا ابو فيصل مصاب بتوحد.
2: ايش توحد؟
6: انفصام، ضعف في النظر، سلوكه عدواني، وكله من الاستخدام المفرط للجوال.
5: نحن ما نقول ان الجوال شر مطلق، لكنه أداة ان وجهت كانت نور، وان اهملناها صارت نار. حين يكبر الابناء سيملكون الهاتف لا محالة، فهلا ربيناهم من الان على حسن الاستخدام قبل أن يتملكهم الإدمان.
2: فيصل هات الجوال خلاص، هات الجوال خلاص.
0: لا لا
2: هات الجوال.
0: هات هات هات
2: يلا
0: هات الجوال يا حمار.
2: ايش
0: هات الجوال؟
2: ايش تقول انا حمار؟
0: ايوه حمار.
2: عرب الفاضك يا ولد.

0: أبو فيصل، ابنك مات.
1: إيش؟
2: لا فيصل، فيصل، أي فيصل، سامحنا يا ولدي. أنا السبب، أنا السبب يا فيصل، أنا السبب.
3: أبي، لقد قتلتني بهديتك، حرمتني من أصحابي، من صلاتي، من فرحتي. ما ذنبي، ما ذنبي حتى توصلني إلى هذا الحال؟ سامحك الله.

حب الشباب. سمي هذا الحب بحب الشباب لأن أكثر ظهوره يكون في سن الشباب والمراهقة. حب الشباب أو العد، ويظهر على هيئة رؤوس سوداء أو رؤوس بيضاء أو بثرات تحتوي على خراج، ويظهر عادة على الوجه والرقبة والكتفين وأعلى الظهر والصدر. وإذا ما كان لكل مرض أو ظاهرة صحية أسبابها، فما هي أسباب ظهور حب الشباب؟ العوامل الهرمونية. لابد من وجود غدد دهنية نشطة كشرط لظهور حب الشباب. فالأندروجين الهرمون المنبه للغدد الدهنية في الذكور وفي الإناث، ومصادره هي الخصيتان في الذكور والمبيضان والغدة فوق الكلوية في الإناث. لذا فإن حب الشباب لا يصيب الذين يعانون من نقص في إفراز هرمون الذكورة، بينما يبدأ في الظهور بعد بدء العلاج التعويضي بذلك الهرمون، ويلاحظ انتكاس المرض في الفتيات مع كل دورة طمثية. العوامل الميكروبية. تعيش بعض الميكروبات بشكل طبيعي على سطح الجلد وفي فوهات الجريبات الشعرية الدهنية، ولا تسبب له متاعب. ويعيش أحد تلك الميكروبات داخل فوهة الغدة ويتكاثر مع زيادة الإفرازات الدهنية، منتجا عند تكاثره مواد التهابية تنفذ مع الجريبة فتسبب التهابا حولها. العوامل الوراثية. قد تنحدر الإصابة من أبوين كان قد أصيب أحدهما بالمرض. العوامل الغذائية. كثيرا ما ربط الناس بين حب الشباب وبعض الأصناف الغذائية. لم يثبت وجود علاقة مباشرة بين تناول المواد الدهنية والشوكولاتة وكذلك ظهور أو زيادة حدة حب الشباب كما كان يعتقد. لذلك لا داعي لامتناع مرضى حب الشباب عن تناول تلك الأصناف. إذن ما علاج هذا المرض المزعج ورغم ما يبدو فيه من بساطة؟ العلاج الموضعي. هناك 4 مجموعات من العلاجات الموضعية تعتمد على وجود مواد فعالة كالكبريت والريزورسينتول أو بيروكسيد البنزويل أو حمض الريتينويك أو بعض المضادات الحيوية، وتركب تلك المواد إما على شكل دهون أو سائل. قد يظهر احمرار وتقشر جلدي مع الشعور بالحكة خفيف، مما يدفع البعض لإيقاف العلاج، لكننا ننصحهم بعدم إيقافه لأنها ستخف بالتدريج. العلاج المجموعي، وذلك باستعمال أولا المضادات الحيوية بجرعات صغيرة ولمدة قد تصل لأربعة شهور أو أكثر، وتستخدم المضادات التي لا تسبب مضاعفات مع طول الاستعمال مثل التتراسيكيلين أو الإيريثوسين. ثانيا مشتقات حمض الريتينويك، ويقتصر استعمالها على الحالات الشديدة التي تتميز بوجود خراريج أو أكياس والتي تترك ندبا مشوهة، وكذلك تستخدم في الحالات التي لا تستجيب للعلاج بالطرق الأخرى. هناك أنواع أخرى من حب الشباب لكنها غير شائعة نسبيا. أولا حب الشباب الطفلي، يصيب الأطفال ويختفي عادة عند عمر 5. ثانيا عد المراهم، يصيب أهل الكاريبي وسببه وضع أنواع من الدهون. ثالثا عد مايوركا، نسبة إلى جزيرة إسبانية، يظهر صيفا في جو حار رطب أو بعد التعرض لهذا الجو بوقت قصير. رابعا بعض المراهم المحتوية على مركبات أستيرويدات أو تناول هذه المركبات عن طريق الفم قد يسبب حب الشباب. خامسا حب الشباب المتأخر، ويصيب حوالي 5% ممن تزيد أعمارهم عن 23 عاما، وهو من النوع الاعتيادي ولكن تأخر تكونه، ويدل على أن جلودهن تمر بمراحل متأخرة من البلوغ الجنسي. نصائح عامة: غسل الوجه عدة مرات يوميا بالماء الدافئ والصابون للمساعدة على إبقاء مسام الجلد مفتوحة وهي فوهات الجريبات. ينصح المريض بالإقلاع عن عادة الضغط على البثرات وعصرها، حيث يؤدي ذلك إلى إبقاء لون أسمر داكن مكان الإصابة.
متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في ذكر فوائد القرآن والحث على تلاوته وشيء مما في صحف إبراهيم وموسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذكر شيء من أحوال المقصرين مثل الإنهماك في عمل الرياضة والأغاني، وشيء من فوائد الذكر وتوجيه قارئ القرآن.
2: الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد ولأهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

وفي الفتن مرجع لإخراج الورى من ظلمات، وخيركم من علمه وعلمه قال الرواة، والماهرين مع الكرام البررة في المرتبات، فيه العلوم كلها من يحفظ.

كل حصص لها اهتمام ومراجعة ومذاكرات، إلا القرآن جعلوه في آخر المؤخرات، ما له سوى حصة فقط بلا اهتمام ولا التفات، فيغلطون إذا قروا في كل سطر غلطات، وبعد أن يتخرجوا قد يقرؤون في النادرات، وإن قروا ما رتلوا فلا يجيدون القرات، ويدخلون في الحصص

هذه المعركات وسرعة المشي بها يذهب وقارها للصلاة والتوادة والاقتصاد وحسن سير الحركات ربع سدس هدي النبي فخل منك العجلات والصالحون يمشوا رويدا.

القرآن في الفرقان 11 صفات، فاقتد بهم فغيرهم ملتحقون بالشقات. والدين فصل ليس بهزل ولا لعب ومسخرات، وما خلقنا للعب ولا

غير جواب سؤال أربع مشكلات عن الشباب أين مضى وعمر وعلم وثروات وخاتم الدرس الضحى شريط كله أغنيات ويشتمل هذا الغنى على الغناء.

عليها أزكى الصلاة، ومن ستر مسلم ستر هنا ويوم الطامات، ومن فضح مسلم فضح في الدار ذا والآخرات. يا ساتر استرنا وزد من تحت سترك حسنات.

كذا المصاحف تشتكي وتتعلق بالعصات، فبعضهم يقرأ قليل من حيث فك الختمات ولا عرف من أي جزء، وهكذا

في صحف إبراهيم حكمة وعظات، ولا صحف موسى الكليم عليهما منا الصلاة. في صحف إبراهيم نصح لمن رعى من الرعاة، فيها خطاب للملوك لا يجمعون الفانيات، بل ينصرون من ظلم يكف منه الدعوات. فيها على العاقل يكون عمر السوائع أربعات، ساعة يناجي خالقا والثانية محاسبات، والثالثة يفكر بها في صنع ربه والصفات، والرابعة يصلح بها شأنه وشأن العائلات. ثم على العاقل يكون بصير أيام الحياة، لا يضعن إلا لمعاش أو لمعاد الآخرات، مقبل على شأنه حليم حافظ لسانه واللهات، أيقن بأن كل كلام عمل فقل الكلمات. وفي صحف موسى عليه أزكى السلام والصلاة، فيها عجبت للفرح ممن تيقن بالممات، ومن ضحك موقن بنار الحطمة والهاويات، ومن مصدق بالحساب ولا تعب بالصالحات، ومن غضب من بالقدر مؤمن سخط للمقضيات، ومطمئن بالدنا وقد علمها فانيات، يعلم بما قد صنعت بمؤثر

وإن درى فقل كذبت وجئت أطلب مغفرات حتى يسامح وإذا قضي عليه بالممات فالورثة هم نائبون على الحصص قال الرواة ومن يحج وهو فقير وبعد

الصلوات فاستغفر الله كثير يكفيك شر المعصيات كل مصيبة بذنوب العاجلات والآجلات والله يعفو عنك.

إذا كان الجسم لا يستغني عن الطعام والشراب، فإن غذاء القلب الذي لا يستغني عنه هو ذكر الله، فهو حياة القلب وراحته. وفي الحديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وبه طمأنينة القلب وسكينته.

0: القلوب،
1: وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن كثرت عليه شرائع الإسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وإذا خف البدن من تخمة الطعام والشراب نشط القلب واللسان لذكر الله، وكفى الذاكر فضلا أن الله يذكره.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: فعندما أنت تستغل فرصة وجودك لأجل تأخذ نصيبك الوافر من التزكية، كان يسألني بعض الشباب في الرباط عن بعض الهموم اللي يعانيها، فقلت له عجيب وأنا أعجب أن الإنسان يشعر بالهم ودواء الهم بيده، الدواء حق الهم بيدك وتشفى من الهم. يقول عندنا واحد شاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء بين اكتافها محمول. العيس، عرفت العيس؟ الجمال، الإبل يحملونها الماء وتسير في الصحراء، هي ضميانة والماء فينه فوق بارا. ولهذا ضرب الله مثال بمن يكون عنده العلاج ولكن ما يفهم، كمثل الحمار يحمل ايه؟ يحمل أسفارا. حمل الحمار 15 مرجع و20 ملزمة وعلق على رقبته القرآن وخليه يمشي، يا سلام، ايه بيغير طبعه باعتبار حمار. وسبحان الله كيف ربي جعل هذا الحيوان يتحمل حتى هذه التهم. حيوان سمى وضعه الله حكمة، قال كمثل الحمار، مع أنه كائن من كائنات الله ولا شك أنه عند الله مقام، وحتى في حمار بيدخل الجنة. حمار من؟ حمار عزيز؟ أقل شيء واحد منهم بيدخل الجنة. لكن يضرب الله الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس. ليه ما كان نضربها للطيور؟ ليه ما كان نضربها للحيتان؟ الحيتان أكثر منكم، الواحد منكم يكون كذا كذا حوت في الشهر. نضربها للنمل، نضربها لشيء من هذا العالم؟ قال لا، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لأنك أنت عنصر أو وعاء تفكير، غيرك ما هو عنصر وعاء ولا تفكير. حتى الملائكة ما هم مثلك. ملائكة، سمعتوا حد جمع الملائكة وحاضرهم؟ حصل الملائكة حد حضره؟ هذا الإبداع الذي ترونه في النحلة لما تصنع العسل، في شيء ماذا ستعلمون؟ الخطوط الهندسية اللي بيعملوها، ما بدأ سمعنا النحلة غلطت حتى في خط من الخطوط الهندسية، دل بني آدم هو اللي يغلطها، يخرب عليها خليتها، يضح لها سكر وهي قدها تنتج عسل. بعض المجتمعات الآن يشترون حبوب ويضعوها في الماء حق ليه؟ حق النحل، عشان تشتغل ليل ونهار كما مخدرة. بني آدم هو اللي أفسد كل شيء في الأرض، حتى الحيوان المنظم من عند الله أفسده الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما أكسبت أيدي الناس. إذن وظيفة العاقل الذي يريد أن يرتبط بهذه المنهجية، منهجية التزكية، عليك ما يحرص على الناس يحرص على الحيوان. نحن الآن نعاني من تلوث في البحر نتيجة الإنسان، نعاني تلوث في الجو نتيجة الإنسان. الآن يناقشون في مؤتمرات المناخ الحرارة الموجودة الآن في الأرض وما يتعلق بها، بسبب من؟ بسبب عقل الإنسان. الفساد الآن اللي يحصل في ما يدور في هذا العالم من ذوبان الجليد في المحيطات بسبب الإنسان. إذن هذا الإنسان ما هو، نحن نتفق مع بعض أنه في ممكن إصلاحه، ممكن، لأن الأصل مش الفساد، لا، إلا ظهر الفساد. الأصل سلامة الحال في المسلم وفي الكافر. ما تعرفوا أن في الكفار ناس أعقل وأفضل في تصرفاتهم من المسلمين؟ في، لأنه طبعه بارد، طبع للفطرة التي فطره الله عليها فطرة السلامة، لأن الفطرة إما أن تكون من سلامة طبع وإما من آداب شرع. ففي كثير من الكفار ما يشرب الخمر، كثير من لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله ما يرتكب حرام، لكنه هو واقع في الحرام من جهة أخرى، في نكران النعمة وعدم شكرها. لأنك لما تكون صاحب حق في هذا الوجود لابد تشكر النعمة اللي أنت عليها. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة. يعني أنت لابد تدفع ضريبة، ما في لك عذر منها، كنت طيب ولا كنت بطال. يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة، وبعد عدد النبي صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، تحمل أخيك على دابة صدقة، أن تبش في وجه أخيك صدقة. حتى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما تضعه في امرأتك صدقة، لو خدت لقمة هذه وحطيتها في فم زوجتك صدقة. وبعد قال: وفي بضع أحدكم صدقة. إيه معنى بضع أحدكم؟ يعني ما اتيانه إلى أهله صدقة. قال واحد من صلى: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله بها صدقة؟ قال: نعم، كيف لو وضعها في حرام؟ أليس عليه وزر؟ أليس عليه وزر؟ أي عمل تعمله عليك فيه وزر؟ عندما تعمله خارج دار شكر النعمة الشرعية أنت لك به ثواب. عندما يأتي في دائرة النعمة مع صعوبة الأمر، أنتم هل أنا أعرف وأنتم تعرفون، وكلنا مثلكم، هذه الساعة من أصعب الساعات في الانتباه، وساعة العصر بعد ما يرجع الإنسان من عمله أو من دراسته إلى منزله أو بيته أو قسمه الداخلي أو فراشه، يكون أصعب عليه صلاة العصر، لأنه وقت ثقيل، ومثل صلاة الفجر وما بعدها وقت ثقيل صعب. لكن لأن الإسلام دين تزكية، وهو ما خلقك لأجل تنام على الفراش، خلقك لأجل يعدك لفراش آخر، ونبهك في هذا وقال لك: ما لك من الآخرين، انتبه، هذا شيء يخصك، نبه عقلك، نبه نفسك، صلي، صوم، اعبد الله، هذا رصيد لمدة سنوات أنت تسعى فيها ما بين دين ودنيا حتى تموت. انتبه، يأتيك ساعة الاختبار وانت مفلس، تأتيك ساعة الامتحان وانت مفلس، اجتهد، خذ لك نصيب حتى تنجح ولو حتى بنسبة. ومن فضل الله علينا وعليكم في هذا العصر وما سيأتي من عصور أن الله تعالى شطب على علامات القبول. تتعرفون الآن في الاختبارات يقولوا علامة قبول الإنسان يأتي بتسعين 95%، إذا ما يأتي بها يسقط، ما هو مقبول. واحد منكم يروح جامعة كم حصل؟ 80 40 50، قالوا هذا دون درجة القبول، ما لك قبول، دخل جهنم. يعني لا تدخل الشيء اللي انت رغب ما تحصل، هذا في الدنيا يروكم إياها. قال لك ربك ان في أعمال وفي أشياء ترفع مستوى القبول عند الله من العبد حتى يكون من أهل درجات القبول، وفي أشياء تسقط. مثلا لما يقول أن الصلاة من أتى بها تامة قبلت، وقبل معها سائر أعمال، باعتبار أن الصلاة هي أهم درجات القبول، المادة اللي إذا نجحت فيها نجحت في كل المواد. متى؟ يوم الاختبار. إذا كرس جهدك في صلاتك لإحسانها، لأنها جزء من شكر النعمة، وشكر النعمة هي التي تساعدك على تخفيف حد التوتر. لو أنا أريد أن أقسم الآن أن ما تروه من توتر نتيجة عدم طاعة الله في كثير من الناس، لأنك عندما تملأ جسمك وروحك بطاقة الله النورانية يثقل عندك الاستعداد للشر، تثقل ما تقدر، لأن جسمك يكون مسترخي بطاعة الله. وأما عندما تخف طاعة الله، لا ذكر، لا صلاة على النبي، لا حضور جماعات، لا صلاة، ثرثرة، كلام فارغ، إيش يدور في الساحات، إيش في الجرائد، إيش في التلفزيون، هنا يسيطر الشيطان على هذه الطاقة، يحولها إلى طاقة نارية، يعطيها دفع داخلي في الذهن، في العقل، في التفكير، في التصورات، حتى يشوف الصالح يشوفه شيطان، يشوف واحد يصلي قال لك ما يصلي، كذاب، لأن كل إناء بالذي فيه، لأن كل الطاقة اللي عنده طاقة نورانية تفسر العالم نار، تفسر العالم شر، تفسر العالم بلاء، لأنه هو مبتلى. ولهذا لابد تخفف هذا البلاء بالطاعة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وليه، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لكن فهم الناس لهذه المعاني ضعيف جدا، ويقرأ القرآن كل يوم عشان مصاحب أكثر منها، لكن هذا القرآن اللي يقرأ لا يدخل في الوعاء الأصلي لإعادة ترتيب الإنسان. مثل البنزين لما يدخل في السيارة ما يصل إلى موقع الحركة، تصل ينفق على السيارة لما انكظمها. كثير من الناس أرواحهم مكظومة بالمعاصي، بالأوساخ، بالقاذورات. روح صف حقك الجهاز، صفي صفي بطاعة الله، صفي شوف كيف لما بتسمع صوتك، شوف كيف لما بتشوف حركتك، شوف ايه اللي بتناله انت من الفرح وما بيناله من معك. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لا، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، هذا الضياع والبهذلة وعدم التزكية، وكان في معزل يعني يعيش مع المجتمع، ما يعيش مع النبوة ولا مع الأبوة. ورآه في هذا المعزل، يا بني يا بني تعال معنا. هو ينظر لوالده بعين ثانية، يشوف والده انه مخطئ وانه مجنون وانه ما عنده عقل. حد يبني سفينة فوق جبل؟ يدخل في العقل حد يبني سفينة فوق جبل؟ الناس يبني السفن فين؟ ولو واحد سألك أي سفينة بنيت فوق جبل؟ ما في إلا سفينة نوح. بنيت سفينة فوق جبل؟ قال لهم سيدنا نوح يضحكون عليه، يمرون عليه العصر كل من خرج لبس ثيابه عبر على سيدنا نوح يضحك. قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم فسوف يأتيكم عذاب. لكن أحد صدق، والآن يشوفوه الآن جاي عذاب، ما حد صدق أبدا، ما حد صدق. لما ولو نزل جبريل على الناس عاد وصي عليهم ما حد بيصدق. استحواذ إبليس على العقول وضعف طاعة وعدم توكل على الله ولا يقين في الله. الناس يقينهم في بطونهم وفي عيونهم وفي دنياهم، ولهذا أوكلهم الله إليها. توكل هذا شيء مذكور في علامات الساعة. وبياتي عاد جيل بعدكم من هذا الجيل الذي سلبت عقولهم، ولا عاد يعرفوا شيء اسمها طاعة ولا عبادة ولا دين ولا أدب ولا تزكية ولا خلق. يعرفون شيء اسمه الذهب الأحمر والذهب الأسود والذهب الأبيض، ما في إلا الثروات، ثروة كل شيء ثروة. أي قسمنا فيها؟ إن فيها ولا نموت. يقول لهم ربي بجيب لكم ثروة تشوفوها بعيونكم، لعد يتعب فيها الخبير ولا المفكر ولا المخترع ولا المكتشف. نهر الفرات ينحسر، يقل الماء حقه يظهر الجبل. يتنابؤون في القنوات اخبار عن وجود جبل من ذهب، يلا تحركوا. يعني لو قالوا لكم في الساحل عنبرة ولا واحد يبقى، ويمكن يتقاتلون عندها. اهل عدن يقول حقتنا، شلكم فيها انتم؟ واللي في ذيك الحديد يقول حتى هذا احنا اصحاب صيره، حقتنا حيث نزل الماء، هذا ما مانا والأرض أضنا والمكان مكاننا والحوت حقنا والرب ربنا. وبيموتون وبيلاقوا الله لا كلوا من العنبرة ولا استفادوا منها كلهم. هذا شوفوا مثال عقول الخلق لما تأله المادة والدنيا. ولهذا قال سيدنا أبو هريرة في الحديث يقتتل عليه خلد دال يقتل يقتسم، قسموا كل واحد شله نصيب. ذا جبل يقتتل عليه من كل 199، من كل 199 كم باقي؟ وبعد ايه المبرر انكم تقتتلون؟ قال لا، كلهم يقول شوف الثقافة حقتهم، كلهم يقول لعلي انجو، انا اللي ما انجو هو بيموت، خلى ابو يموت. اذا كلهم ايه؟ كلهم ماتوا والجبل مطروح.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
2: من الضروري تسخير المواهب المتنوعة كالخطابة والكتابة والشعر في خدمة الإسلام والدعوة إليه. ومن شعراء النبي صلى الله عليه وسلم أبو عمرو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. قال البراء بن عازب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب، وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر، وكان مجتهدا في الصوم والعبادة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وتزوج رجل امرأة عبد الله بن رواحة بعد وفاته، فقال لها: تدرين لما تزوجتك؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله بن رواحة في بيته. فقالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين، فإذا دخل بيته صلى ركعتين لا يدع ذلك أبدا. وكان كثير الذكر لله تعالى. قال يوما لصاحب له: تعال حتى نؤمن ساعة. قال: أولسنا بمؤمنين؟ قال: بلى، ولكننا نذكر الله فنزداد إيمانا. وكان مثالا للأمانة والعدل حتى مع الأعداء، فقد قال لليهود لما عرضوا عليه الرشوة: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إليه، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. كان عبد الله بن رواحة الأمير الثالث يوم مؤتة في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة، ونال الشهادة، وقد نعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا، فاستغفروا له. رضي الله عنه وأرضاه.
3: حكمة لقمان.
4: ذكرى للعالمين.
3: حكم عن الموت. حكي أنه لما حضرت لقمان الحكيم الوفاة بكى، فقال له ولده: ما يبكيك يا أبتي؟ فقال: يا بني، لست أبكي على الدنيا ولا على نعيمها، ولكن على ما أمامي من الشقة البعيدة والمفازة السحيقة والعقبة الكؤود والزاد القليل والحمل الثقيل، ولا أدري أيحط عني ذلك الحمل حتى أبلغ الغاية، أم أثقل حتى أساق إلى النار، فلهذا أبكي. فمات عليه السلام.

قال لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني، إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم. وهذا قريب من قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها.

النوم والموت. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، إن كنت تشك في الموت فلا تنم، فكما أنك تنام كذلك تموت، وإن كنت تشك في البعث فلا تنتبه، فكما أنك تنتبه بعد نومك فكذاك تبعث بعد موتك.

وذكر أن لقمان الحكيم عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني، كثيرا ما أوصيتك إلى هذه الغاية، وإني لموصيك الآن بست خصال فيها علم الأولين والآخرين. أولها ألا تشغل نفسك بالدنيا إلا بقدر ما بقي من عمرك، وثانيها اعبد ربك بقدر حوائجك إليه،

وثالثها اعمل للآخرة بقدر ما تريد المقام بها، ورابعها ليكن شغلك في فكاك رقبتك من النار ما لم تظهر لك النجاة منها، وخامسها لتكن جراءتك على المعاصي بقدر صبرك على عذاب الله، وسادسها إذا أردت أن تعصي الله فاطلب مكانا لا يراك فيه الله وملائكته.

الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء لقدرته. الحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته وأظهر كل شيء بحكمته وتصاغر كل شيء لكبريائه. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وأنصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، لك من الذاكرين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد لساننا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وادفع عنا ولا تدفعنا، واعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وانصرنا ولا تخذلنا، واسترنا ولا تفضحنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واحفظنا ولا تضيعنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفسنا تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضر. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا

وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض،

وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

المؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة وقد قامت الصلاة. الله

استووا للصلاة راسوا اعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. تسوية الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها في فرجة في الصف الذي قبله، وليس لنا من صلاتنا إلا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. طيبا مباركا فيه من السماوات. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله لا إله إلا الله سلامك السلام تبارك يا رب الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحمد لله بدير الله الأمان يا من أعطي ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد

ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة.

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسا

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن.

0: به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار المصطفى والرأس دار المصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعما وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله،

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله، بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله، بسم الله والحمد لله والخير والشر.

أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور

جلهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر

0: صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عنا لبيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل كساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يولي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم وضعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين
وذوي الحقوق علينا وموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. تعوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

استووا للصلاة رأسوا واعتدلوا تقاربوا يرحمنا ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر

له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.

0: سمع الله لمن حمده. طيبا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم لا مانع لما أعطيت لما أعطيت لما أعطيت لما أعطيت لما أرد لما قضيت لما أرد. سبحان الله سبحان الله.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بإسنادكم إلى سيدي أبي المواهب الشعراني رحمه الله تعالى، قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله عليه وسلم بها عشرة. وزاد في رواية: وكتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. وفي رواية: من صلى علي عشرة صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا. وفي رواية: من صلى علي واحدة صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة. وفي رواية: من صلى علي مئة كتب الله له بين عينيه براءة من النفاق. من صلى علي مئة كتب الله له بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار، وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء. فأكثروا من الصلاة علي كلما ذكرت، فإنها كفارة لسيئاتكم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد مؤمن يذكرني فيصلي علي إلا بلغتني صلاته وصليت عليه، وكتب له سوى ذلك وكتب له سوى ذلك عشر حسنات. تقدم في باب صلاة الجمعة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لقيني جبريل عليه السلام فقال: أبشرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى علي واحدة كانت له عدل عشر رقاب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله تعالى ملكا أعطاه أسماع الخلائق، قائم على قبري إذا مت، فليس أحد يصلي علي صلاة صادقا من

قلبه إلا قال: يا محمد صلى عليك فلان ابن فلان. قال: فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرة، وتصلي عليه الملائكة ما دام يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى علي تعظيما لحقي جعل الله عز وجل من تلك الكلمة ملكا له جناح في المشرق وجناح بالمغرب، ورجلاه في تخوم الأرض، وعنقه ملتو تحت العرش. يقول الله عز وجل له: صل على عبدي كما صلى على نبيي، فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة. وفي رواية: فما من عبد يصلي علي حبا لي إلا انغمس ذلك الملك في الماء ثم ينتفض، فيخلق الله تعالى من كل قطرة تقطر منه ملكا يستغفر لذلك المصلي عليه إلى يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى جعل لأمتي في الصلاة علي أفضل الدرجات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جلس قوم يصلون علي حفت بهم الملائكة من لدن أقدامهم إلى عنان السماء، بأيديهم قراطيس الفضة وأقلام الذهب، يكتبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: زيدوا زادكم الله. فإذا استفتحوا الذكرى فتحت لهم أبواب السماء واستجيب لهم الدعاء، وأقبل الله عز وجل عليهم بوجهه ما لم يخوضوا في حديث غيره ويتفرقوا، فإن تفرقوا انصرف الكتبة يلتمسون حلق الذكر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى علي كل يوم 3 مرات وكل ليلة 3 مرات كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يحدث بحديث فنسيه فليصلي علي، فإن صلاته علي خلف من حديثه وعسى أن يذكره أو أن يذكره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض: اقعدوا، فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم. فإذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم حتى يفرغوا، ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاء يرجعون مغفورا لهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة كتب الله له قيراطا، والقيراط مثل أحد. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وفي رواية: إذن يكفيك الله هم دنياك وآخرتك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصلاة علي أمحق للخطايا من الماء للنار، والسلام علي أفضل من عتق الرقاب، وحبي أفضل من مهج الأنفس، أو قال: من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. ومن صلى علي واحدة حبا لي وشوقا إلي أمر الله حافظيه أن لا يكتب عليه ذنبا 3 أيام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها أكثركم علي صلاة في دار الدنيا.

0: صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ليردن الحوض علي أقوام لا أعرفهم إلا بكثرة الصلاة عليه، صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت البارحة عجبا رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة ويحبو مرة ويخر مرة ويتعلق مرة، فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاوزه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل مسلم لم تكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها زكاة، ولا يشبع مؤمن خيرا حتى يكون منتهاه في الجنة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أكثركم أزواجا في الجنة أكثركم صلاة عليه، صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة أيسرها عتقه من النار. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: زينوا مجالسكم بالصلاة علي، فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون أحدكم مني إذا ذكرني وصلى عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى علي طهر قلبه من النفاق كما يطهر الثوب الماء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال صلى الله على محمد فقد فتح على نفسه 70 بابا من الرحمة، وألقى الله محبته في قلوب الناس، فلا يبغضه إلا من في قلبه نفاق. قال شيخنا رضي الله عنه: هذا الحديث والذي قبله رويناهما عن بعض العارفين عن الخضر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما عندنا صحيحان في أعلى درجات الصحة، وإن لم يثبتهما المحدثون على مقتضى اصطلاحهم، والله أعلم.
1: والله أعلم. الحمد لله مكرمنا بحبيبه ومصطفاه، وفتح أبواب جوده وعطاياه على يده صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أكثر الحق سبحانه وتعالى خصائصه ومزاياه. فصل اللهم وسلم وبارك وكرم على عبدك السراج المنير سيد كل منيب وأواه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل قرب الحق تعالى ورضاه، وعلى آلهم وصحبهم ومن سار في دربهم، وعلى جميع ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عدد ما خلقت وملء ما خلقت، وعدد ما في الأرض والسماء وملء ما في الأرض والسماء، وعدد ما أحصى كتابك وملء ما أحصى كتابك، وعدد كل شيء وملء كل شيء يا أكرم الأكرمين. يواصل سيدنا الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر ما ورد من الفضائل في الصلاة والسلام على خاتم الرسائل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما ينال صاحبها من جود الله تعالى وغيثه الهاطل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وفقنا الله تعالى لكثرة الصلاة والسلام على حبيبه المختار صلى الله عليه وسلم في السر والإجهار والليل والنهار، محبة وشوقا وتعظيما وامتثالا للأمر، إنه أكرم الأكرمين، مستحضرين ومستشعرين أنه سبب هذه النعمة كلها وسبب ما أنعم الله به علينا ظاهرا وباطنا. وبهذه المعاني من المحبة والشوق والتعظيم واستشعار أنه سبب نعمة الإله العظيم يتوفر الجزاء والنصيب على الصلاة عليه الصلاة والسلام، ويعظم العطاء من حضرة المولى جل جلاله. كان يقول: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قال أهل المعرفة بالله: ولو جينا بعمل الإنسان من أوله إلى آخره وضع في أعمال جميع المخلوقين في كفة وجاء بصلاة واحدة من الله فوضعت في كفة لرجحت صلاة الله على أعمال المخلوقين. هذا عمل الخالق وهذا عمل المخلوقين، ماذا يرجح عليه؟ فهذه من أكبر النعم أن الحق تعالى يصلي على من صلى على حبيب محمد، وبالمرة الواحدة يصلي عشر صلوات سبحانه وتعالى. من كتب الله عشر حسنات أمحى عنه عشر سيئات، بكل صلاة يصليها على خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالرواية الأولى جاءت في صحيح الإمام مسلم وأبي يعلى وابن حبان في صحيحه، والرواية الثانية زيادة وكتب له عشر حسنات مع أنه عشر سيئات جاءت عند النسائي عليه رحمة الله تعالى وابن أبي شيبة في المصنف أبو عبد الله الدقاق وغيرهم. فتعددت إلينا الروايات عن خير البريات في مثوبات الصلوات عليه ترغيبا منه رحمة بنا وشفقة علينا، وهو الغني عن صلواتنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما رواية من صلى علي عشرا صلى الله عليه وسلم من صلى علي ما صلى الله عليه ألفا، فذلك مفهوم من رواية من صلى علي واحدة صلى الله عليه بعشرا، فلا شك أن المئة بألف والعشر بمئة والأمر معلوم. والقصد أنه يكثر عليه الرحمات من الله تعالى بواسطة صلاة على نبي محمد. ومن صلى علي مئة كتب الله له بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار، وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء. فأكثر من الصلاة علي كلما ذكرت فإنها كفارة لسيئاتكم. اللهم وفقنا لكثرة الصلاة والسلام عليه، معظمين محبين ممتثلين للأمر، وكفر بها سيئاتنا واغفر بها زلاتنا وتجاوز بها عن خطيئاتنا. يقول: ما من عبد مؤمن يذكرني فيصلي علي إلا بلغتني صلاته وصليت عليه وكتب له ذلك عشر حسنات. فالحق يصلي علينا ورسوله يصلي علينا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم، كما كالسلام كذلك، من سلم عليه سلم الله عليه ورد عليه السلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح في الحديث: ما من مسلم يسلم علي أو لا يسلم عليه أحد من أمتي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. وهي مطلوبة في مختلف الأحوال والشؤون والأوقات، ولكن في أوقات وأحوال مخصوصة يعظم فيها ثواب الصلاة عليه وتكون مخصوصة بالنص عليها، مثل ليلة الجمعة ويوم الجمعة. أكثروا من الصلاة عليه في الليلة الغرة واليوم الأزهر، أكثروا من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة. ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بعشرة، إن من خير أيامكم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه. إنه لا يدركم لعل ذلك يبلغني. قالوا: كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت أي بليت بعد الموت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول: لقيني جبريل فقالوا: بشروك يا محمد، إن الله تعالى يقول لك: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر، رزقنا الله الإكثار. وينبغي أن نلقينها أطفالنا وأهالينا في البيوت ويلهجوا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت، في الأوقات المخصوصة مثل ليلة الجمعة يوم الجمعة وأحوال مخصوصة دخول المسجد والخروج من المسجد في كل صلاة أيضا، وهي واجبة عند الشافعية والحنابلة أنها تجب في كل صلاة. قال المالكية والحنفية إنها تسن في كل صلاة وإنها تجب في العمر مرة. فاتفق العلماء على أن الصلاة عليه واجبة صلى الله عليه وسلم، واختلفوا متى تجب، فأقلها ما قيل إنه يجب على المؤمن أن يصلي على النبي في العمر ولو مرة، وهذا فرض وواجب، وقيل أنه يجب أن يصلي عليه في كل صلاة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجب الصلاة عليه في التشهد الأخير صلى الله عليه وسلم كما تصن في التشهد الأول. وكذلك قيل أنه تجب عليه في كل يوم وليلة، وقيل أنه تجب الصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. وفي الحديث أنهم قالوا عرفنا الصلاة عليك السلام عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم هذه الصلاة الإبراهيمية، ومحلها في الصلاة كذلك بعد السلام عليه بقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يقول من صلى علي واحدة كانت له كعدل عشر رقاب، كان أعتق عشر رقاب، أمر عظيم. يقول وكان يقول إن الله ملكا أعطاه أسماع الخلائق، يعني أن يسمع أصوات الخلائق في المشرق والمغرب، قائم على قبري إذا مت، فليس أحد يصلي علي صلاة صادقا من قلبه إلا قال يا محمد صلى عليك فلان فلان، قال فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحد عشرا وتصلي عليه الملائكة ما دام يصلي علي. ويقول من صلى علي تعظيما لحقي جعل الله عز وجل من تلك الكلمة ملكا له جناح في المشرق وجناح في المغرب ورجلا في تخوم الأرض وعنقه ملتوي تحت العرش، يقول الله عز وجل له صلي على عبدي كما صلى على نبيي، فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة فضلا من الله تبارك وتعالى. يقول وفي رواية فما من عبد يصلي علي حبا لي إلا انغمس ذلك الملك في الماء ثم يندفض فيخرج الله من كل قطرة تقطر منه ملكا يستغفر لذلك المصلي علي إلى يوم القيامة. وكان يقول إن الله تعالى جعل لأمتي في الصلاة علي أفضل الدرجات، إذا جلس قوم يصلون علي حفت بهم الملائكة من لدن أقدامهم إلى عنان السماء بأيديهم قراطيس الفضة وأقلام الذهب يكتبون الصلاة على النبي، يقول ويقولون زيدوا زادكم الله، فإذا استفتحوا الذكرى فتحت لهم أبواب السماء واستجيب لهم الدعاء وأقبل الله عز وجل عليهم بوجهه ما لم يخوضوا في حديث غيره ويتفرقوا، فإن تفرقوا انصرف الكتبة يلتمسون حلق الذكر. وهذا متصل بالحديث الذي جاء في الصحيحين أن لله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر، سيارة في الأرض. كان صلى الله عليه يقول من صلى علي كل يوم ثلاث مرات كل ليلة ثلاث مرات كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذاك اليوم. وجاء في الحديث أن من صلى علي في كل يوم عشر مرات في رواية عشر صباح وعشر في المساء وجبت له شفاعتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يقول من أراد أن يحدث بحديث فنسيه فليصلي عليه. فإن صلاته علي خلف من حديثه وعسى أن يذكره، فهي من أسباب زوال النسيان الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على العموم. وبهذه الصيغة خصوصا في تكريرها وخصوصا فيما بين المغرب والعشاء يزيل النسيان عن الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله، فإن تكريرها وخصوصا فيما بين المغرب والعشاء يزيل النسيان، يذهب النسيان عن الإنسان، فيبقى ذاكرته محفوظة ويذكر ما حفظ ويزول عنه النسيان بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم عامة وبهذه الصيغة خصوصا، وخصوصا فيما بين المغرب والعشاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يقول إن الله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم بعض اقعدوا فإذا دعا القوم أمنوا على الدعين فإذا صلوا على النبي صلوا معهم حتى يفرغوا. ثم يقول بعضهم لبعض الملائكة طوبى لهؤلاء يرجعون مغفورا لهم، أي بذكرهم لله وصلاتهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول من صلى عليه صلاة كتب الله له قيراطا، والقيراط مثل أحد كما أخرجه عبد الرزاق في مسنده. سيدنا أبي بن كعب وقصته مشهورة، يقول يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. ما معنى قوله فكم أجعل لك من صلاتي؟ بعضهم يفسرون يعني باستغراق أوقاتي في الصلاة عليك، ولكن اللفظ الوارد هذا يؤيد المعنى الثاني الذي يقولونه، يقول إني أنا أكثر من الصلاة عليك، ولي عليك صلوات كثيرة في خلال أوقاتي واليوم خلال اليوم والليلة، لكن كم أجعل لك من صلاة، يعني هذه الصلوات الكثيرة يصلي عليك أجعل لك منها، يعني أهدي ثوابها، ثواب كم منها إليك؟ يقول لنفسه قال ما شئت. قلت الربع، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف يا رسول الله، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها، هذه الصلاة اللي استغرق بها أوقاتي وأكثر منها أجعلها كلها لك. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنب لك ذنبك. ها، هذا نتيجة كثرة الصلاة والسلام عليه وإهدائها إلى روحه الكريمة، غفر الذنب وكفاية الهم. فإيش يبقى من تعب في الدنيا وفي الآخرة؟ إذا كفيت الهم وغفر لك الذنب، إيش عاد باقي عندك؟ ففي الدنيا بكفاية الهموم أنت سعيد، وفي الآخرة بغفر الذنوب أنت سعيد، نلت سعادة الدارين. والإمام النباني كتاب سمى سعادة الدارين في الصلاة والسلام على سيد الكونين، وتتبع فيه كثيرا من السياق الواردة عن الصالحين والعارفين وما ذكر من آثارها وثمراتها وبركاتها. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وفي رواية إذن يكفيك الله هم دنياك وآخرتك، يتولاك في الدنيا وتولاك في الآخرة، لأنك تكثر الصلاة على سيد أهل الدنيا وسيد أهل الآخرة صلى الله عليه وسلم. كان يقول الصلاة علي أمحق للخطايا من الماء للنار. كم يطفئ الماء النار، فالصلاة عليه تطفئ الذنوب، تمحق الذنوب صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه أفضل من عتق الرقاب، وحتى أفضل من مهج الأنفس، أو قال من ضرب سيفي في سبيل الله عز وجل، أي بذل الأرواح في سبيل الله. ويقول من صلى علي واحدة حبا لي وشوقا إلي أمر الله وحفظه أن لا يكتب عليه ذنبا ثلاثة أيام، بحسب محبته وشوقه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يقول إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها أكثركم عليها صلاة في دار الدنيا، وهو يوافق الحديث الذي صح عنه في قوله إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فيما رواه الترمذي في سننه عليه رضوان الله، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فإذا كان أولى برسول الله في القيامة فالأهوال بعيدة عنه من غير شك. إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها أكثركم علي صلاة في دار الدنيا، إنه قد كان في الله وملائكته كفاية، إن الله وملائكته يصلون ما يحتاج إلى صلاتنا. قالوا إنما أمر بذلك المؤمنين ليثيبهم عليه من شأن نحن نستفيد ونحن ندفع، وإلا عاد محتاج إلى صلاتي، سنة كم خلقت متاجيت أنا وربي يصلي عليه من قبل خلق السماوات والأرض، والملائكة من حين خلقوا وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون، يعني فإيش تكون صلواتنا؟ ما هو غير محتاج لها، لكن من أجل ننتفع نحن ونرتفع نحن ونستفيد نحن، أمرنا بكثرة الصلاة على نبيه، وهو غني عن صلاتنا ربنا ونبينا، كل ما غني عن صلواتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فضل الله ورحمته لنا. قال بدل ما قالوا الإكثار 700 مرة في كل يوم، 700 مرة في كل ليلة، قالوا الإكثار 350 كل يوم و350 كل ليلة، فيكون ممن أكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لقينا أيام الشدة القديمة جاءت كانت في سوريا، وكان القتل كثير وسجن وتعذيب للناس كثير. في قال ورقينا بعض العلماء في أيام الحج قبل 40 سنة، يقول جاءتني امرأة من أهل حماة، جاءت تبكي تبكي تبكي تبكي، وبعد مدة قد سكتت وما قدرت تتكلم. ما لك؟ قالت لي 3 أيام امتنعت عني رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3 أيام ما عاد رأيته. قال أنا ظنيت أنهم قتلوا زوجها ولا أباها ولا ولدها ولا في الشدة هذيك. قال إلا المرأة تشكي أنها 3 أيام من قطعت عنها رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وانت ترينه كل ليلة؟ قد كل ليلة أرى، لكن الآن 3 ليالي انقطع، ما أدري إيش من ذنب عملته، إيش من مصيبة نزلت بها تنقطع عني. قال قلت لها كم تصلين عليه كل يوم؟ قالت 13,000 مرة، كل يوم تصلي 13,000 مرة. فكانت تراه في كل ليلة. وهكذا يعظم الحظ منه بكثرة الصلاة والسلام عليه محبة وتعظيما وشوقا. ويقول من سره أن يلقى الله تعالى وهو راض عنه سبحانه فليكثر من الصلاة عليه. وكان يقول ليردن الحوض علي أقوام لا أعرفهم إلا بكثرة الصلاة علي، يعني يميزهم من بين بقية الواردين على الحوض. وكان يقول رأيت البارحة عجبا رجلا من أمتي يزحف على الصراط، مرة يحبو مرة يخر مرة يتعلق مرة، فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاوزه وخرج إلى الجهة الأخرى ببركة صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. كان يقول من صلى علي في يوم 1,000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. وكان يقول أيما رجل مسلم لم تكن عنده صدقة فليقول في دعاء اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات، فإنها زكاة ولا يشبع مؤمن خيرا أي من الخير من خير حتى يكون منتهاه في الجنة. اللهم اجعلنا من الخير. يقول هذا أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان. يقول ما أيما رجل مسلم لم تكن عنده صدقة، فقير ما عنده مال ولا عنده شيء يقدر يتصدق به، فليقول في دعاء اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإن زكاة صدقة تعتبر لا يشبع مؤمن خيرا أي من خير حتى يكون منتهاه في الجنة. وكان من صلى عليها في كل يوم 100 مرة قضى الله 100 حاجة أيسرها عتقه من النار. هكذا جاء في رواية ابن النجار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول زينوا مجالسكم بالصلاة علي، فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة. وجاء في الخبر أنه تفوح رائحة طيبة لبعض ملائكة السماء، فيقولون ما هذه الرائحة الطيبة؟ فيقال مجلس صلي فيه على رسول الله محمد في الأرض، فتفوح منه هذه الرائحة الطيبة المعنوية فيشمها ملائكة السماء. وكان يقول أقرب ما يكون أحدكم مني إذا ذكرني وصلى علي صلى الله عليه وسلم، ويستشعر مصلي عليه أنه في روضته الكريمة أو في حجرته الكريمة أو مقابل حجرته، فيكون ذلك أدعاء لحضور قلبه ولتوفير حظه من مدد ربه سبحانه وتعالى بواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول من صلى علي طهر قلبه من النفاق كما يطهر الثوب الماء كما يطهر الثوب الماء. وكان يقول من تجد فيه وسخ كثير ويشق عليك حتى النظر اليه تشمئز منه، يجي الماء ويطهره ويذبه يبرق زين وتستحلي النظر اليه، هكذا يعمل الماء بالثوب بوسخ الثوب. قال كذلك الصلاه علي تعمل بالذنوب هكذا، ويطهر القلب من النفاق كما يطهر الثوب الماء. وقال من قال صلى الله على محمد فقد فتح نفسي 70 بابا من الرحمة وألقى الله محبته في قلوب الناس فلا يبغضه إلا من في قلبه نفاق. يقول قال شيخنا أن هذا الحديث والذي قبله الحديثين الأخيرين هذه من قال صلى الله على محمد فقد فتح 70 بابا من الرحمة وألقى الله محبته في قلوب الناس فلا يبغضه إلا من في قلبه نفاق ومن صلى علي طهر الله قلبه من نفاق كما يطهر الثوب الماء. قال هذا الحديث والذي قبله رويناهما عن بعض العارفين عن الخضر عليه السلام عن رسول الله ومعندنا صحيحان في أعلى درجات الصحة من لم يثبتهم الحديثون على مقتضى اصطلاحهم فإنه بمقتضى اصطلاحهم ضع كثير من السنة ولكن حفظ السنة من التدليس والتلبيس وإلا فكثير من الحديث قال لم تأتهم من الطرق بحسب القواعد التي وضعوها إلى جانب ما يعرض للإنسان من ضعفه البشري وإلا فأحاديث صلى الله عليه وسلم كثيرة وضاعت على الناس كثير من الحديث ولكن أبقى الله وحفظ وتكفل بحفظ ما يكفيهم للإهداية والرشاد ومعرفة معاني الكتاب من سنته صلى الله عليه وسلم فهو محفوظ في الأمة وباقي وإلا فالذي لم يقيد ولم يكتب من السنة أكثر مما كتب وحفظ. الخطبة الواحدة اللي خطبها من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب في ليلة واحدة في يوم واحد وين هادي؟ وقالوا فيها الذي حضروا عنده ما ترك شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثنا به ولا ترك والي يري أمر 300 ما هو 3000 ولا 3 مليون أو 300 إلا ذكروا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قال فأكثرنا علما أكثرنا حفظا وإنا لنرى الأمر يحدث قد نسينا أن النبي ذكر فإذا حدث تذكرنا أنه قال لنا بهذا الأمر صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يرزقنا حسن متابعته. يقول الإمام السخاوي عليه رحمة الله تعالى يقول البديع من مجموع الروايات من جملة ما ورد في النتائج وفوائد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وصلاة الله عز وجل وصلاة الملائكة على المصلي وصلاة الرسول نفسه وتكفير الخطايا وتزكية الأعمال وقبولها ورفع الدرجات ومغفرة الذنوب واستغفار الملائكة لقائلها وكتابة قيراط من الأجر والكيل بالمكيال الأوفى وكفاية أمر الدنيا والآخرة ومحق الخطايا وأنها أفضل من عتق الرقاب والنجاة بها من أهوال يوم القيامة وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبها يوم القيامة وجوب الشفاعة وحصول رضوان الله تبارك وتعالى ورحمته والأمان من سخطه والدخول تحت ظل العرش ورجحان الميزان وورود الحوض والأمان من العطش في القيامة والعتق من النار والجواز على الصراط ورؤية المقعد المقرب من الجنة قبل الموت وكثرة الأزواج في الجنة ورجحانها على أكثر من 20 غزوة وقيامها مقام الصدقة للمعسر وأنها زكاة وطهر ونمو ينمو المال ببركتها ويقضى بها 100 من الحوائج بل أكثر وأنها عبادة وأحب الأعمال لله وأنها تزين المجالس وتنفي الفقر وضيق العيش ويلتمس بها مضان الخير وفاعلها أولى الناس برسول الله يوم القيامة ينتفع هو ولده ولد ولده بها ومن أهديت له في صحيفته بثوابها كلهم ينتفعون بالصلاة وتقرب إلى الله عز وجل إلى رسوله وأنها نور وأن بها النصر على الأعداء وتطهر القلب من النفاق والصداء وتوجب محبة الناس للمكثر منها توجب رؤية النبي في المنام وفي اليقظة وتمنع من اغتياب صاحبها وهي من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعا في الدين والدنيا والآخرة. قال وعدم سؤاله يوم القيامة وإكرام النبي لصاحبها بأنواع الإكرام مصافحة النبي يوم القيامة وخذ لك فوائد كبيرة من الصلاة على صاحب الدرجات الكبيرة صلى الله عليه وصحبه وسلم وهكذا. ثم قال عن الأوقات والأحوال التي جاءت الصلاة عليها على الخصوص حتى قال عندنا العلماء والفقهاء في مثل ليلة الجمعة ويومها أنها تفوق الصلاة عليه الصلاة والسلام بقية العبادات كلها حتى قراءة القرآن إلا السور الوارد قراءتها ليلة الجمعة ويوم الجمعة وما عدا ذلك فهي أفضل لأنه نص عليها في هذا الوقت وفي هذا الحال. يقول الإمام السخاوي عند الفراغ من الوضوء وردت عند التيمم والغسل وردت في الصلاة أيضا وهي واجبة كما ذكرنا عند بعض العلماء وعقب الصلاة وعند إقامة الصلاة وبعد الصبح والمغرب وفي يوم في القنوت أيضا إذا قنت في الصلاة وعند القيام للتهجد وبعد القيام للتهجد وعند المرور بالمساجد ورؤيتها والدخول من المسجد والخروج من المسجد وردت الصلاة عليه في هذه المواطن بخصوصها بعد إجابة المؤذن في يوم الجمعة وليلتها في يوم وردت أحاديث في الأكثر عليهم من الصلاة السبت والأحد والاثنين والثلاثة وجاء إذا في خطبة الجمعة حتى عدها الشافعية وغيرهم ركن من أركان الخطبة وخطبة الجمعة وخطبة العيدين والاستسقاء والكسوفين وأثناء تكبيرات العيد ورد الصلاة عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنازة عند إدخال الميت القبر وفي شهر رجب وفي شهر شعبان أنه الذي نزلت فيه الآية شهر شعبان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. قال وعند رؤية الكعبة وفوق الصفا والمروة وعند الفراغ من التلبية إذا لبى ثلاث مرات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واستلام الحجر وفي عشية عرفة والملتزم ومسجد الخيف وعند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وعند رؤية المدينة ورؤية آثاره الشريفة ومواطئه ومواقفه مثل بدر وغيرها وعند وداعه عند الذهاب من زيارته وعند الذبح وعند البيع وعند كتابة الوصية وفي طرفي النهار عند إرادة النوم ولمن قل نومه وعند السفر وعند ركوب الدابة وعند الخروج للسوق وعند دخول المنزل وافتتاح الرسائل بعد البسملة بالصلاة عليه الصلاة والسلام وعند الهم والكرب والشدائد وعند الفقر وعند الغرق وعند الطاعون وإذا ضلت عليه الضالة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أول الدعاء وأوسطه وآخره عند طنين الأذن يقول من طنت أذنه فليذكر أحب الناس إليه فكان إذا طنت أذن بعض الصحابة يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم يذكره يقول هو أحب الناس إليه صلى الله عليه وصحبه وسلم عند طنين الأذن وعند خدر الرجل كذلك إذا جاءت الفترة والخدر في الرجل وتنملت وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال بعضهم ذكر عن ابن عمر يقول لما خد رجله قال اذكر أحب الخلق قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيصلي عليه وعند خد الرجل عند العطاس وعند النسيان وعند استحسان شيء عند أكل الفجل وكذلك عند التوبة من الذنب وما يعرض من الحوائج ولمن تهم وهو بريء وعند لقاء الإخوان عند المصافحة كذلك ورد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعند ختم القرآن ولأجل حفظ القرآن وعند القيام من المجلس وفي كل موضع يجتمع فيه لذكر الله وافتتاح كل كلام وعند ذكره عند نشر العلم والوعظ وقراءة الحديث عند الإفتاء عند القضاء وهكذا قال وكتابة عند كتابة اسمه وثواب كتابتها فيما يروى أن من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب صلى الله عليه وسلم فما أعجب الصلاة عليه الله يوفقنا للإكثار منها والقيام بحقه محبة وتعظيما وشوقا وامتثالا للأمر ويوفر الله حظنا من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتأمل الحديث الصحيح أبي بن كعب يقول إذن أجعل لك صلاتك إذن تكفى همك ويغفر ذنبك ولا عاد مشكلة في الدنيا ولا في الآخرة بكثرة الصلاة والسلام عليه. ولهذا يقولون عن المؤمن ما يكاد يفتقر من دنيا حتى يفتقر من دينه هو يقصر في الصلاة على النبي يقصر في الصلاة بعدين يقول عندي مشكلة كذا عندي هم كذا. أنت أصلا فين أنت؟ لو قمت بهذا الكنوز اللي معك لا تسددت أمورك كلها وأحوالك إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والهم غاية ما يكدر على الناس عيشتهم حتى أنه لما عد جنود الله سيدنا علي وانتهى إلى الإنسان وما أوتي من خصائص وقوى قال يغلبه النوم والهم يغلب النوم إذا جاء الهم روح النوم فكان أقوى من أقوى الجنود هذه المرسلة قال تكفى همك وإذا قد جاء الهم عاد عرف عبادة والعد عرف، عادة والعد عرف، يقيم الأمور على وجهها، وتكفى هذا بالصلاة على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ادفع به عنا جميع الهموم والغموم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
3: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا.

الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: حين يكون الألم صامتا تكون الرحمة هي الصوت الأقرب للإنسان. يسرنا الإعلان عن انطلاق العيادة المجانية لطب المخ والأعصاب باستضافة الدكتور علوي أحمد السقاف، أخصائي أول طب المخ والأعصاب والجلطات والقسطرة المخية، والتي تهدف إلى تقديم الكشف والاستشارات الطبية مجانا للحالات المتعلقة بالجلطات الدماغية، الدوخة واضطرابات التوازن، الصداع المزمن والشقيقة، الصرع والتشنجات، آلام الأعصاب والعمود الفقري، التنميل واضطرابات الحركة والتوازن، الالتهابات والأمراض العصبية المختلفة. المكان مستشفى عديد الخيري. في الفترة من 21 يونيو إلى 28 يونيو 2026 للميلاد، برعاية ودعم المؤسسات التنموية والطبية المشاركة، إيمانا بأهمية الوصول للرعاية الصحية المتخصصة لكل محتاج. للحجز والاستفسار التواصل على رقم الواتساب 783-555-614.

0: الإرشاد الزراعي، حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل برنامجنا في الموضوع المشار إليه. الآن نأتي للحلقة الرابعة اللي هو القات واستخدام نويدات على هذا المحصول. طبعا المستهلك لهذا المادة لو يدرى ويعرف ما هي المبيدات تستخدم كان ممكن يبطل في اليوم الأول. طبعا تجار القات وباعة القات ومنتجي القات لهم طرقهم ولهم أساليبهم في ترويج هذه السلعة، وصلوا إلى درجة أنهم يستخدموا جميع المبيدات المحرمة على القات. ليش؟ لأنها فيها منشطات وفيها أنزيمات تحول المادة والورقة الخشنة إلى ورقة غضة، لها بريق ولها نظارة، وبالتالي تعطي صفات تسويقية لها السلعة. فجي المشتري يحصل قات كله يبرق كله يلمع، والعاد ورقة رماها برا، قال هذا القات عظيم، هذا القات جيد، ما هو عارف أنه المادة السامة داخل في العصير. تقول لي يا ابن الحلال يا أخي هذه في مادة سامة، يقول لك فيها بودر غسله. مثل ما أشلنا في الحلقة الأولى في المبيدات أنه في مواد تسريع مع العصير. ليش؟ لأنه في حشرات اسمها حشرات ثاقبة ماصة، ما تغذى على الورقة، تتغذى على العصير، تثقب الورقة في الحلقات وتسحب العصير بلسانها. طيب لما تغسل القات هل بتنزل المادة السامة من داخل العصير؟ إذا هو بودر سهل بينزل، لكن المادة السامة داخل عصير حق ذات ما ينزل بالعصير، إن غسلته بالماء ونغسلته بالصابون. لما يبدأ الإنسان صاحب القات في المضغ تنزل المادة القات هذه مع العصير ومع المادة السامة إلى بطنه. طيب عمليات المضغ أيضا يسبب شلل في العصب الفك. الإنسان في وجبة الغداء أو وجبة العشاء كم يصبر في الوجبة؟ 10 دقائق، 15 دقيقة؟ ربي أعطاك الفك ونظم حياتك على قدر نشاط الفك العصب، لكن صاحب القات يستمر كم؟ 4 ساعات، 5 ساعات. أنا قابلت ناس علاج في الأذن راحوا يعالجوا العصب، مجرد ما يفك أذنه مش قادر يقفله، تمزق في العصب، لأنه ينضغ في القات حوالي 7 ساعات 6 ساعات في اليوم، تمزق في عصب الفك، ما عاد يقدر يقفل الفك إذا فتحه. شوف كيف هي المشاكل. طيب المبيدات اللي قلنا تستخدم إنها مبيدات سامة ضارة، فترة التحريم حقها من 50 يوم وما 60 يوم. سوبر أسيد، روجر، نوفاكرون، ديمكرون، كلها مبيدات محرمة، والدولة تعرف بهذا الكلام. تجار قات لهم عدة أساليب. أيضا الأدهى والأمر إنهم جاءوا على طرق صفات ترويجية لقات. عندما يكون لقات في السيارة في الحوض، طبعا مساحة الحوض ما تجاوز 1.5 متر، مترين، يجيب تنكة ماء ويطلع لها أكبر كمية من المبيد ويطلع لها 200 حبة فاليوم. والأدهى والأمر في هذا أنهم حبوب من الحمل اللي أنا استخدموها على القات. ليش؟ لأن فيها أنزيمات، فيها أنزيمات تعمل تنشيطات وقتل خلايا جنسية عند المرة حتى لا تنجب، فهذه تعمل نشاط في ورقة القات، بريق ونظارة وليونة، فصاحب القات يحس بصفات تسويقية ممتازة، سهل في تسويقه. المشتري أيضا شاف منظر تسويقي ومنظر جمالي في القات خذاه. الفحوصات اللي تمت على القات أنه كل نص كيلو قات أخضر يحتوي على 15 ملي جرام مبيد ما تفرزه لا الكلية ولا الكبد ولا الخلايا ولا الجلد في العرق. يعني أنت يا صاحب القات يوميا تجمع لك من 10 إلى 15، من 10 إلى 15 ملي جرام. طيب المضاعفات، أولا القات نفسه في المختبرات فحصوا مادة القات بغض النظر عن مبيدات، في 8 مواد سامة من نفس التركيب الطبيعي القات. لأن الإنسان لما يزرع القات يحس بنشوة، يحس بنوع من الهذيان، نوع من الاسترخاء، نوع من الهدوء، بسبب إيش؟ المهدية زي ما الفعل. في مادة القاتين، في الكارثين، في مادة التنين. مادة التنين هذه مادة قابضة، والدليل على هذا صاحب القات مجرد ما يأكل القات 3 دقائق يروح الحمام قطرتين بول ورجعت. ليش؟ لأنه البروستات التهبت تقفلت، ربك خلق البروستات أوتوماتيك تشتغل، إذا امتلت المثانة بالبول تحولت إلى مادة قلوية، انفتحت البروستات راح البول، صفت كل ما فيها من بول. لكن المادة القابضة هذه تشغل لك غير التشغيل الإلهي، شوية فتحت كم قطرات وجاء جلس، قام شوية كم قطرات. طيب إيه السبب؟ معنى ارتهاب البروستات. اليوم أخذت قات ارتهبت البروستات، ارتهبت الأمعاء، ثاني يوم نفس الطريقة ارتهبت البروستات ارتهبت الأمعاء. طيب بعد سنة إيش نتائج الارتهابات؟ تضخم في البروستات، سفروا برا سووا العملية. طيب بعد سنتين ارتهاب الأمعاء، قرحة، سرطان. والكثير من أصحاب القات يعرفوا له قريب عنده سرطان عالي برع وسافر وفي النهاية وفاة، ويعرفون أنه سبب رئيسي القات، بس ما هو عارف أنه المبيدات والمواد السيئة اللي توضع إضافة القات فوق المبيدات. صاحب القات نصيحة، هو يستخدم قات كمادة ضارة، ويستخدم مبيد، ويستخدم فاليوم، ويستخدم حبوب على الحمل، يعني 4 مواد ضارة يأكلها جسم الإنسان.

0: يقول لك التغسيل، التغسيل لا يفيد. طيب مضاعفات أخرى غير الجانب الاجتماعي، أوجاع في الركب والمفاصل، ضعف النظر، الأسنان متراكبة هكذا عزك الله، دي من الصفاصيف يعني ماشي مظهر جميل للأسنان، لأن المبيدات هذه مادة حارقة تغير لون أسنان من أبيض إلى لون بني أو أسود، حتى شكله أمام الناس أصبح مخيف. أيضا الوجه، مجرد ما تنظر الوجه كما مثل ترك صلاة، هو فعلا ترك صلاة، لأنه لما يبدي في القات صلاة الظهر ما فيش، عصر ما فيش، المغرب يخر، والعشاء ما نعرف، الفجر قبل الفجر بربع ساعة ينام ما يجي له النوم، ربي حرام حتى من صلاة الفجر، وفعلا منظره من ترك صلاة، ولد شباب في عز جماله وجهه ما ترتاح له بسبب المواد السامة وأيضا ترك الصلاة. القضاء الاجتماعي، طيب واحد دخله موظف 30,000 أو 40,000 كل يوم بغاله 1,000 ريال و1,500 راتبه كله راح لقات، فأما أن يسرق ويأكل عياله مراتبه أو راتبه هذا يأخذ بقات ويجوع عياله، ناس سرقوا وذهب زوجاتهم بسبب القات، طيب إيش اللي جرنا نصل للدرجة هذه؟ يعني أسر علاقات أسرية مزقة، أولاد يسرحوا أولاده نيام ويرجع من الديوانيات يخزن فيها وأولاده نيام، أولاده جائعين حرمته في مشاكل، إيش اللي وده بالإنسان للدرجة هذه؟ وهذا سبب الرئيسي، لو القات نظيف من غير مواد كيماوية عادوا ألطف، لكن الآن ضرر المواد على القات أكثر من القات نفسه. طيب ناتي في المقدرة الجنسية، الحياة الزوجية والعشرة صفر ما فيش، يمزق العصب ويمزق كل شيء، أنت الخلايا الجنسية تموت، ومن الدوام التأثير التراكمي لاستخدامه هذا ممكن يصبح عاجز، العلاقات مع الزوجة والأولاد مثل ما قلنا صفر، الأولاد جائعين في البيت، وفي النهاية مرض، والعلاج في الخارج وكم بيكلف، إما يموت من قلة العلاج أو يروح يجمع له بركة الله ويدين ويتبهدل ويعالج نفسه على نفسه جانت براكش. ومثل ما قلنا المبيدات الأكثر سمية والأكثر خطورة يستخدموها أصحاب القات، أصحاب المزارع متفنين عشان يسووا صفات تسويقية لقات ويجيب لك أشد أنواع المبيدات، والدور الرقابي في البلد ما فيش، إذا ما بتخاف الله أنت في نفسك بتخاف الله في عيالك وتنقذ حياتك، ولا على نفسك جانت براكش وأنت الضحية. فلهذا نصيحة للمتعاطين في القات أنهم يداركوا المسألة طالما الأمور تحت يدهم قبل لا يكون مدمن وحتى لا يقع الفاس في الرأس. على كل حال ناتي إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقي في الحلقة اللي بعدها، وشكرا.
1: الإرشاد الزراعي، الإرشاد الزراعي، إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله.
3: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط. حوار الأستاذ حسين بن سعيد بعضان. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن سميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الجواد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير العباد وعلى آله وصحبه ومن على منهجهم سار وانقاد. أما بعد، أحبتي المتابعين الكرام، متابعينا عبر إذاعة وقناة نور الإيمان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. نرحب بمتابعينا أيضا المنضمين إلينا في هذه الحلقة وفي هذه الساعة العلمية عبر جميع الإذاعات المتصلة بنا في هذه اللحظات. نرحب بكم جميعا ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كما نحب أن نذكركم أحبتي المستمعين الكرام بأننا على الهواء مباشرة، نستقبل أسئلتكم ونعرضها على أهل العلم لتوضيحها وتبيينها لكم عبر تليفون الإذاعة الثابت 414-111. كذلك أيضا نستقبل رسائلكم عبر تطبيق الواتساب الرقم 77-111-80-577. وفي بداية هذه الحلقة نرحب بضيف الحلقة السيد محمد بن أحمد بن صميت. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: حفظكم الله.
0: طبعا سيد محمد، نحن في أيام معدودة تفصل بيننا وبين توديع عام مضى ونستقبل عام جديد. كيف ينبغي للمسلم أن يستقبل العام الجديد ويودع العام الذي سيكون قد مضى من عمره؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا شك أن في مرور الأيام والأسابيع والأشهر بل والسنوات على الإنسان فيه تذكرة وتذكير له بانقضاء عمره، وأنه في كل يوم ينقص عليك فإنه ينقص عليك يوم من عمرك، بل كل نفس تتنفسه فإنه ينقص عليك نفس من الأنفاس التي قد حسبت لك وقد قضى الحق سبحانه وتعالى في سابق الأزل أنها تكون لك. فنحن في هذه الأيام المباركة في خواتيم عام 1447 للهجرة، ونستقبل إن شاء الله في هذا الأسبوع عام أول يوم في عام 1448 هجرية، ينقضي عام ونفتتح عام. ويتذكر المسلم في انقضاء الأعوام انقضاء عمره كما أشرنا، فيراجع حساباته. الأهل التجارة هؤلاء يراجعون حساباتهم في نهاية كل عام من أجل أن يعرفوا الربح من الخسارة، وما الذي ربحوا فيه وما الذي خسروا فيه، وماذا ينبغي أن يفعلوا وماذا ينبغي أن لا يشتروا، وهكذا. فيكون عندهم مراجعة. فانقضاء العام يكون مفيدا للمسلم أنه يراجع حسابه وما عمله فيما بينه وبين ربه، وما أمره به فيما يتعامل به مع خلقه، يراجع خلال العام كله ماذا أنا عملت، ماذا قدمت، ماذا فعلت، ماذا تركت، ماذا كان ينبغي أن أفعل ولم أفعله، ماذا كان ينبغي أن أترك ولم أتركه. فهكذا يراجع نفسه ويعرف النقصان من المزيد، لأنك أنت سائر إلى الحق سبحانه وتعالى، وسيأتي ساعة يقال لك بحثنا لك عن نفس زيادة في شرق الأرض وغربها لم نجد لك شيء، وبحثنا لك عن رزق زائد في شرق الأرض وغربه فلم نجد لك شيء، وحانت الساعة فأنت تستعد لهذه الساعة. وكان كثير من السلف الصالح يحبون ختام أعوامهم بخير، وختام أشهرهم بخير، وختام أسابيعهم بخير، وختام يومهم بخير، وختام ليلتهم بخير، بل يترقى بعضهم حتى لا يختم كل ساعة إلا بخير. وذلك كله لماذا؟ عندما يسألون يقول الواحد منهم استعدادا أو طلبا أن يختم الله أعمارنا بخير، أن يختم الله أعمارنا بخير. والسنة ستمر وستعبر، ويعيش من يعيش من كتب الله له الحياة، ولكن هذه السنة قد مر فيها خيرها وبرها كما مر فيها سوءها وشرها. والمؤمن وكل ابن آدم خطأ، ولا بد أنه يقع في الخطأ، ولكن المؤمن الذي يستغفر ويتوب إذا راجع حساباته ورأى الخسارات، رأى السيئات، رأى المعاصي، رأى السوء، رأى الشر، فإنه يستغفر من ذلك ويتوب من ذلك ويقلع عن ذلك ويعزم أن لا يعود إليه أبدا، وإن تعلقت بحقوق آدميين فإنه يسعى إلى إعادة ما لهم إن كان مالا وإن كان عرضا يستسمح منهم. فهكذا يكون حال المؤمن في ختام الأعوام، ويستفتح بعد ذلك يكون هذه التوبة وهذا الاستغفار ومراجعة الحسابات في آخر هذا العام هو المقدمة لاستفتاح العام الجديد، فيختتم عامك بخير وتفتتح العام الجديد بخير إن شاء الله. وأما الشقي والعياذ بالله تعالى الذي لا يتعظ، تمر عليه السنة كأنها ساعة ولا يبالي، ونحن أصلا في آخر الزمان، يعني بركة الأوقات ممسوخة، ويمر كما جاء في بعض الآثار، قال السنة كالشهر تمر علينا سريعا، ما ندري، ما لا، بعض الناس عادوا إلى الآن يخطئون، يكتبون 1446 مثلا في كتابات أو في أيوة الآن قد انتهينا من 47 وسنستقبل 48 في هذا الأسبوع. فهذا كله تذكرة وتبصرة يتذكر ويعتبر المؤمن، فنسأل الله التوفيق.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. طبعا معنا متصل على الهواء مباشرة الآن الأخ بحرش من تريم، تفضل أخي بحرش. السلام عليكم.

0: ممكن ترفع صوتك مشان يتسنى لنا سماع. مرحبا، تفضل انت الان على الهواء مباشره، تفضل اطرح سؤالك.
1: السؤال الاول،
0: مرحبا.
1: يصلي بلا امام،
0: يصلي بلا امام،
1: هو يصلي بحد احنا هو امام.
0: ايوه مرحبا.
1: لكن اللي وصف الفاتحه يست، بعدين يعلم بس عادي يقول الفاتحه يعني بس يدعس يعلم بس يعلم حقا يعلم بعدين يطلع في السورة يكمل. اقول صليت ولا يغير صلي قضاء ولا ما غير.
0: مرحبا. طيب السؤال الثاني،
1: انسان اعطاه ثوب يخيطه، قلنا له احنا ما قدرنا لا تخيط، قلنا له فصله بس قطبه وهاته نحن بنخيطه.
0: طيب
1: قال هو خيطه وارتب ورياض وكل شيء، لازم علينا نعطيه حق الخياط.
0: تمام مرحبا.
1: السؤال الثالث، السؤال الثالث يا اخي، حق السلام، سمعت؟
0: مرحبا.
1: واحد بيسلم بيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله
0: بدون ال، بدون ال
1: التعريف.
0: مرحبا مرحبا.
1: السلام عليكم، ما حدا يريد هو يتغمر اللام الالف ولا ما يقرا.
0: تمام.
1: هذا يقول حين اصلي اريض ولا ما اصلي.
0: مرحبا.
1: هي حصلات ولا ما يصحيح.
0: تمام.
1: والعفو بقول لك يا
0: مرحبا، تسمع الاجابة ان شاء الله من الشيخ. السيد محمد هذا سائل يسأل، يقول إمام يعني شخص يصلي إمام بالناس ولكنه إذا ناصف الفاتحة يعمعم في قراءته ولا ندري، قال هل يكملها صحيح أو لا، هل يجوز الصلاة خلفها؟
2: أولا نعلم أن الفاتحة كما هو معلوم ركن قولي من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه، وكما جاء في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقراءة فاتحة الكتاب معنى ذلك أن يقرأ الفاتحة بجميع حروفها وجميع شداتها، وقد عد العلماء شدات الفاتحة وركزوا عليها وأكدوا عليها، فيجب أن والبسملة أيضا آية كاملة من الفاتحة، فيجب على كل مصلي إن كان إماما أو مأموما أو منفردا فرضا أو نفلا أن يأتي بالفاتحة كاملة مضبوطة الأحرف مضبوطة الشدات فمضبوطة المدات، فلا يخل بشيء منها، لا يخل بشيء منها، فإذا خل بحرف واحد أو بشدة واحدة ما صحت فاتحته، وإذا لم تصح فاتحته لم تصح صلاته، وهذا أيضا للقادر. أما إن كان إنسان غير قادر عنده عذر شرعي خلقي ربي سبحانه وتعالى يعني لم يجعله لسانه قادر أن تنطق بحرف من الأحرف، كما بعض الأعاجم ينطق الحاء هاء فيقول الحمد لله مثلا أو نحو ذلك، هذا معذور من الله تعالى، ولكن لا يصلي بمن يقدر، لا يصلي بمن يعرف الفاتحة، ولا يجوز لمن يتقن الفاتحة أن يصلي خلف من يغير حرفا من حروف الفاتحة أو ينقص شدة من شدات الفاتحة، فما يصح أن يصلي خلف من يقول إياك نعبده، ما يشدد الياء، يجب أن يقول إياك، فيعرف الإنسان هذه الأمور. عرفنا ما يصح أن يصلي خلف شخص يقول صراط الذين أنعمت، ما لا ينطق الهمزة، ونقول هذه الصلاة غير صحيحة، فلا بد أن يقول صراط الذين أنعمت، يوضح الأحرف، فلا يأتي مثل معمعة أو يدغم في غير موضع الإدغام فيقول صراط الذين أنعمت ويسقط الهمزة، فهذه قراءته باطلة. فإذا كان هو يعني جاهل أو معذور هذا أمر ثاني، لكن إذا كان تمكن من التعلم وترك التعلم يعتبر غير معذور. إذا أمكن أن يتعلم مرة اليوم واليومين وسبوع وسبوعين والشهر والشهرين وسنة وسنتين ولا يتعلم، هذا مقصر، فتبطل صلاته ويأثم بذلك. فشاهد أن هذا الإمام إذا كان يعني يغفل في وسط الفاتحة ويعمعم عاد لعنه النائم، هذا ما سيكون عرضة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ الإنسان القرآن وهو ينعس، فهذا أكيد سيلخبط في قراءته. فإذا نطق بحروف الفاتحة كاملة بحروفها وشداتها فهذه قراءته صحيحة وتصح الصلاة خلفه، وإن كان غير ذلك فكان يعني يسهو في وسط الفاتحة أو ينام في وسط الفاتحة أو ينعس في وسط الفاتحة ويؤدي ذلك إلى خلال بحرف من الحروف أو شدة من الشدات، فهذا لا تصح الصلاة خلفه. وهو أيضا إذا قيل له ذلك لا عاد يتقدم يصلي بالناس، إذا واحد يصلي بالناس هذا الإمام ضامن. كيف تضمن وأنت مضيع؟ كيف تضمن حق الناس؟ تضمن صلاة الناس وأنت أصلا مضيع الصلاة كلها؟ فما يصح ذلك. فينبغي النصح هذا الإمام وتنبيهه وإرشاده. ولكن أيضا هذا إذا تيقن تحقق ذلك. أما إذا كان شكا مثل في بعض الصلوات السرية ما نعرف ماذا يقرأ وماذا يقول، عرفنا نعم إن تيقن شيء نعم فنقول صلاته لا يصح الصلاة خلفه من لمن يعرف ليتقن له القراءة.
0: جزاكم الله خير. طبعا بقي سؤالين لكن لدينا اتصال من الأخ أبو أمين من الشحر. تفضل أخي أبو أمين.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: يوم باركة
0: على الجميع إن شاء الله.
3: معي ثلاثة أسئلة.
0: تفضل.
3: السؤال الأول إن فيه اتفاق بين التجار والصرافين اللي يزيدون أسعار، يزيدون صرف بيزيدون أسعار، بيزيدون فايبر في السلة الغذائية. بعدين شخص نصحهم قالوا حرام عليكم تلاقون هكذا زيدون في الأسعار. قال عيبك احتر عيبك لا تشتري، روح كل الطين متيوع كل الطين لا تشتري، عيبك احتر عيبك لا تشتري متيوع. والله استحقكم هذين الأشخاص. صح صوال
0: تمام واضح إن شاء الله.
3: السؤال الثاني، السؤال ايوه السؤال الثاني ان في شخص يقول صباح الخير صباح الخير يود عليك يقول صباح الشحيم صباح الزفت صباح الجن، وانا استحضركم هذا الشخص. صح سؤال
0: تمام.
3: السؤال الثالث هو موضوع صلاه الجنازه، ان في شخص لا يعرف يقول صلاه الجنازه، هل صلاته باطله وصحيحه ولا لا احكام صلاه الجنازه؟ هل صلاته باطله وصحيحه؟
0: كيف يؤدي الصلاه وما يعرف؟
3: يعني كبر هكذا الله أكبر الله أكبر
0: يتبعك
3: تمام ولا يقول شيء.
0: تمام مرحبا.
3: جزاك الله خير.
0: يا مرحبا. تسمع الإجابة إن شاء الله. سيد محمد، نعود لأسئلة الأخ بحريش من تريم. سؤاله يقول أنه أعطوا شخص يقوم بتخيط الثياب ثوب وطلب منه تفصيله فقط دون تخيطه، ولكن الشخص هذا قام بتفصيله وتخيطه أيضا، يقولون هل يجوز يعني هل يجب عليهم دفع الأجرة حق الخياطة؟
2: يعتبر هذا الإنسان الذي يعني الذي دفع له هذا الثوب أو هذا القماش مقصر على يعني التقصير على الذي عليه ثابت، فكونه أنه خالف المطلوب منه خالف المطلوب منه، فهو يعني المطلوب منه أن يرد الثوب أو القماش كما طلب منه دون زيادة. فإذا قام بتخيطه خطأً عمداً سهواً غفلةً فهو قام بعمل يعني غير مطلوب منه فلا يستحق على ذلك أجرة، فهذا من ناحية الواجب. لكن يعني الشخص المستفيد هذا إذا كان الرجل لم يخطئ يعني في القماش يعني أدى لك المطلوب بالضبط، لم يعني يخالف مقصودا وإنما زيادة، بدل ما هذا عاده الرجال يعني فخيطه لك وكما سمعنا في السؤال أنه أحسنه ورتبه وكل شيء. فإذا كان كما يحب وكما يطلب يعني فلم يعتدي أو يعمل لك شيء غير مطلوب يعني ليس على مقاسك أو لن يلبس أو أنه مخالف لمقصودك في اللبس، فإذا كان كذلك فلا بأس أن تعطي أجرة المثل، فهذا يكون إحسان منك. هو مخطئ ما قلنا شيء، ولكن أنت إذا رأيت أن عمله مفيد وأفادك وأنه أحسن في عمله فأنت أعطيه يعني أجرة المثل من باب الإكرام والإحسان ومقابلة الإحسان بالمثل. هو أحسن أنه طلب منك شيئا، طلبت منه شيئا فأحسن فرده لك بأحسن وأجمل، لا يستحق شيء على الزيادة، ولكن أنت من باب الإحسان والمكافأة بالإحسان أن إذا أعطيته أجرة المثل فأنت بذلك تعتبر من المحسنين. فهكذا ينبغي أن يكون له، إن الله كتب الإحسان على كل شيء عرفنا، فيكون الإنسان كما جاء في الحديث سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهكذا الحكم، هو عندما فعل شيئا غير مطلوب منه لا يستحق عليه أجرة، ولكن المستفيد هذا إذا رأى أنه أحسن ولم يعني لم يخرب عليك ثوبك أو يتلفه يعني فصله لك تفصيلا خطأ بحيث أنك لن تستطيع أن تلبسه أو أنه غيره عليك، هذا أمر ثاني. لكن إذا أداه لك جيدا وحسنا وكما تحب وأحسن مما تحب فلا بأس أنت أن تقابل الإحسان بالإحسان وتعطيه أجرة المثل.
0: جزاكم الله خير. سؤاله الأخير يسأل يقول شخص يقول في سلامه في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدل من السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكن يبدو أن معنا اتصال. أبو عبيد من تريم، تفضل أخي أبو عبيد.
4: ألو،
0: مرحبا، تفضل.
4: معنا اتصال.
0: تفضل ضع سؤالك.
4: السؤال يعني مثلنا واحد إنسان يعني ما هم قيم بالصلاة والصوم هذه وراح الحي، يعني كيف الحي يعني صح الحي حق ولا كيف؟
0: تقصد ما هم قيم ما هم مهتم يعني بال
4: أي ما مهتم بالصلاة يعني الصلاة أوكي يعني يصلي ويخلي والصوم أوكي يصوم وما يصوم.
0: تمام. عايش في سؤال آخر؟ تسمع الإجابة، مرحبا. نعود إلى سؤال الأخ بحريش الأخير، يقول قال يعني نسمع كأنه يقول سلام عليكم بدون ألف ولام، ما أدري هل يدغم قال.
2: فأيضا يعني كما قلنا أن الفاتحة ركن قولي من أركان الصلاة، فكذلك السلام. السلام ركن قولي من أركان الصلاة، لا يصح الصلاة تصح الصلاة بدونه. والأقله السلام عليكم. السلام عليكم يأتي بالألف ويدغم اللام في السين فتكون السلام تسديد السين، السلام عليكم، هذا أقله. فإذا كان هذا الشخص تحقق أنه يقول سلام عليكم أو شيء من هذه سلام عليكم، فنقول هذا خطأ وهذا يعتبر خطأ ولا تصح صلاته بذلك، فيجب أن ينبه، يعني ينبه على ذلك ويرشد أنه يجب أن يوضح الصيغة. هذه الأركان القولية عندنا تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة في جميع الركعات، قراءة التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والسلام، خمسة أركان قولية يجب أن يوضحها المسلم والمصلي، وأن يسمع نفسه جميع حروفها، فيسمع التكبيرة الإحرام كاملة ينطقها بحروفها كاملة ويسمع نفسه، يقرأ الفاتحة بحروفها وشداتها كاملة ويسمع نفسه، يقرأ التشهد الأخير كاملا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده كاملة ويسمع نفسه. والسلام أيضا يأتي بالسلام كما هو، السلام عليكم، الألف في البداية ثم السين المشددة المدغمة فيها لأن اللام لام شمسية فتدغم في الحرف الذي بعده، السلام عليكم، فهذا أقله. فإن كان هذا طبعا كما أشار السائل أنه إذا تيقن ذلك، أما إذا شكوا في الأمر فيحملون الناس على الصحة، قال ما أنا متأكد أنه قال السلام عليكم ولا قال سلام عليكم، ما وضحها. فنقول إذا ما هناك شك فيتصح الصلاة خلفه، ما نوسوس نحن إلا إذا تيقننا. نعم، واحد اثنين ثلاثة قالوا الرجال شوفوا ينقص ويقول السلام عليكم ما يوضح السلام، هذا يجب أن ينبه، يقصد الإمام وينبه أنه ينطق ينتبه في قراءته. البعض هكذا تساهلا يعني ما يعني هو يحسن ولكنه تجده يعني مع الدرج الكلام يسقط بعض الحروف أو بعض شيء، فنقول هذا في الصلاة أو في الأركان القولية في الصلاة هذا أمر غير مقبول، فيجب أن يأتي بالسلام كما هو، السلام عليكم أقله، والأكمل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. فهذا التوجيه لهذا الشخص.
0: طيب، جزاكم الله خير. الأخ أبو أمين من الشحر لديه أيضا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول هناك يكون بعض الأحيان اتفاق بين التجار وبعض من لهم يد في رفع الأسعار وزيادتها، فقال نأتي لهم على سبيل النصيحة نقول لهم يعني الأسعار مرتفعة كثير، يقول لا تشترون شيء أنتم كلوا لكم طين أو شيء من الكلام هذا، فيقول ما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
2: الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فالإنسان يكون رفيق في كلامه، لين هين سهل في خطاباته، فلا يفحش في السؤال ولا يفحش في الجواب، فيكون السؤال بلطف والجواب بلطف، عرفنا. فإذا نقول يعني نصيحتنا للجميع، الذي يريد أن ينصح يحاول أن ينصح يختار باللطف، يقول لهم يعني هذا شوفوا يعني هذا الأمر خير لكم، هذا فيه صدقة لكم، هذا صدقة سر، هذا لكم فيه خير كبير من الله تعالى، بارك الله لكم في تجارتكم، في إذا رعيتم أمور الناس وشؤونهم، فيكون عنده لطف في الحديث. وأيضا الذي يرد يكون يرد بلطف، أنت ما عندك استطاعة أو ما يخارجك أنك تنقص الأسعار، مثال يعني أنه ما يخارجك كلام الرجال، فلا داعي للإجحاف في الرد، وأنت تقول لهم مرحبا جزاك الله خير وخلاص، ما الرد بالجميل، الرد بالجميل. فعندما قيل في بعض الآثار أنه أحد من أنبياء الله جاء رجل يسبه وهو يدعو له يقول بارك الله فيك، أحسن جزاك الله خير، بارك الله فيك، فقال وقيل له يا نبي الله هذا يسب، ما هو يدعو لك ولا يثني عليك، قال كل ينفق مما عنده، هو عنده السب والسوء، أنا عندي إلا الخير، أنا عندي إلا الخير، هكذا كما ورد في بعض الآثار عن بعض الأنبياء. فالإنسان كل ينفق مما عنده، فالإنسان يكون في نصيحته يكون هين لين ولطيف في النصح، وأيضا مستقبل النصيحة إذا ما يعني الأمر يعني ما بيخارجه أو شيء، فأيضا يكون رده لطيف، فما يحتاج أنك يعني ما هو شرط أنك أنت تتبع كلام أحد، ولكن اللطف في الرد هذا أمر مطلوب. وعموما في موضوع رفع الأسعار، التجار هؤلاء يعني يمكن يعني أن ينالون درجات كبيرة بتخفيض، إذا تمكنوا من تخفيض الأسعار والتخفيف على الناس، فإنهم بذلك يعني يكون لهم أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر عندما يخفض الأسعار ويراعي أحوال الناس هذا يكون مثل صدقة السر الذي يعني ما يعرف بها أحد، كان يعني الناس يبيعون بمبلغ معين أنت تنقص عن ذلك رغبة في ثواب عند الله سبحانه وتعالى، يكتب لك الله سبحانه وتعالى الفرق هذا، يكتب لك يا صدقة سر ما حد رابها، الناس يشوفونك اللي تبيع وتشتري وأنت ما يدرون أنك تساعد الناس وتخفض لهم، فيكون فارق التخفيض هذا صدقة سر لك، وصدقة السر تطفي غضب الرب. وأيضا كما ورد قال الجالب مرزوق، فأنت إذا جلبت هذه الأمور وراعيت أحوال الناس الله سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا المال ويبارك. نعم التجارة مفتوحة الأمر، إن يجوز الإنسان أن يكسب بدل الدرهم درهمين أو ثلاثة أو أربعة إلى عشر أي شيء قل أو كثر، ولكن كلما حاول الإنسان التخفيف عن الناس وجلب الأرزاق لهم بأسعار يعني تكون أقل من أسعار الناس، فيكون في ذلك إن شاء الله خير كبير من الله سبحانه وتعالى.
0: جزاكم الله خير. معنا متصل الأخ سالم بقرنون، تفضل أخي سالم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: أنا سؤال بخصوص يوم عرفة متى يبدأ ومتى ينتهي، لأن بعض الناس يعتقدون أنه ليلة العيد ما يعتبر الوقوف فيها، كما شخص يعني أنه هو الحج ليلة العيد هل يصح حج، هل هذا باتفاق المذاهب الأربعة
0: نوى الحج ليلة العيد
5: يعني ليلة النحر
0: تمام،
5: هل الحج صحيح اتفاق المذاهب الأربعة وفي دول ثاني؟
0: تمام مرحبا. في سؤال آخر؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. سيد محمد، سؤال الأخ أبو أمين، السؤال الثاني يقول بعض الأحيان نقول لبعض الإخوة صباح الخير، قال يرد للأسف يقول صباح الجحيم صباح
2: هذا كما أشرنا نفس جوابي في السؤال الأول، الإنسان يكون حسن الأخلاق حسن السؤال حسن الرد، قد يكون بعض الناس هو عنده يعني طبعه هكذا سيء تعود على المجازفة بالكلام، فنقول هذا يعني نعم بعض الناس يعني يقول هذا طبع فيه، وإن كان طبع فيك غير طبعك، هل هذا الطبع إذا جيت عند السلطان ولا حاكم ولا رئيس يستطيع أن يقتلك، بتجيب قل ولا أنا طبعي وتجي تسبه أمامه مش معقول ما بيتأثر، بتجي نفسك وقفت من نفسك وقفة، فنقول هذه الأمور أنت الرد بالسوء هذا سيكتب عليك سيئة، هاي كلمة ستخرجها إما تكتب لك حسنة أو تكتب عليك سيئة، لماذا قال لك صباح الخير؟ أقل شيء ما تريد أن ترد سكت ساكت، أما أن ترد بألفاظ قبيحة تكتب عليك سيئة يعني ما ما ما ما تستفيد من هذا، أنك تكون في بداية يومك وأنت في سوء، فيكون عليك الألهم والغم والحزن والحزن والصعوبة والشدة كله عليك بسبب هذا، لا بسبب هذا التصرف هذه التصرفات، وأنت إذا حسنت خلقك مع الناس فأنت الرابح، عرفنا قال أقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فنسأل الله الهداية.
0: بعض الناس لما تسأله يعني لماذا تفعل مثل هذا ما يقول لك إلا بس على سبيل المزاح والبسط،
2: المزاح ما يكون في السوء معصية، يعني ما يكون المزاح إذا مزحت لا تكذب، إذا مزحت لا تعتدي، إذا مزحت لا تسب، هذا صحيح، أما مزاح مع السب مع المعصية هذا يكون معصية بل مدعاة وداعية إلى المعصية. أنك إذا كان مزحك يسبب يكون إنما مما بمعصية الله بسب باحتقار بكذب بشيء منها باعتداء هذا نقول هذا بئس هذا بئس المزح هذا ويكتب عليك سيئة. فنسأل الله الهداية.
0: آمين. سيد محمد سؤال الأخير لأبو أمين من الشحر يقول شخص يصلي صلاة الجنازة ولا يعرف كيف يؤديها ولكن يكبر مع الإمام هكذا من دون معرفة وعلم.
2: هذا بتكون صلاة باطلة. يعني يجب كثير من العوام يعني يهابون صلاة الجنازة أو أنهم كم الرجل هذا يكبرون بس ولا يدرون ماذا يقولون. فنقول هذا صلاتهم غير صحيحة. فيا لابد يكبرون 4 تكبيرات ويقرؤون الفاتحة في الركعة في التكبيرة بعد في واحدة من التكبيرات 4 ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ويدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة ثم يسلم بعد التكبيرة الرابعة. فهذه أركان يجب على الذي على كل من يريد يصلي الجنازة أن يعرفها وأن يقوم بها. فهي سهلة ما هي تحتها. تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة. تقول الله أكبر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة والصيغة الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية أو لا. بعد الركعة بعد التكبيرة الثالثة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه أقل الدعاء للميت. وبعد التكبيرة الرابعة لا يوجد شيء واجب وإنما تدعو الله تعالى بأي دعاء ثم تسلم. فالأمر سهل بسيط. فيحتاج أن الناس يثقفون في هذا الأمر. والذي يصلي فقط هكذا ساكتا ما صحت صلاته لأن هناك أركان يجب أن يؤدي أركان الشريعة كما شرعها الله ولا يكون في ذلك تنقيص أو تقصير بسبب جهل أو إهمال.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخ أبو عبيد كان يسأل عن شخص ذهب إلى الحج ولكن واقع حال هذا الشخص أنه غير مهتم بصلاته ولا صيامه فيقول ما حكم حجه هذا؟
2: هي أصل أركان الإسلام يعني لا يدخل بعضها في بعض. هي نعم متداخلة في كثير من الشؤون من ناحية القبول من ناحية مضاعفة الثواب ولكن من صلى ولم يصم صلاته صحيحة وصيامه عليه الإثم ومن صل من صام ولم يصلي صيامه صحيح وعليه الإثم بترك الصلاة وكذلك من حج ولم كان مقصرا في صلاته وصيامه حجه صحيح وإنما التقصير في صلاته وصيامه ينقص ثواب الحج يذهب ثواب الحج لكن كصحة الحج يكون صحيحا ليس له علاقة بالصلاة أو الصيام. نعم إن أراد أن يكون حجه مبرورا نقول له واظب على الصلاة وانتبه من صيامك انتبه من الفرائض فهذا أمر مهم حتى يكون حجك مبرورا.
0: جزاكم الله خير. أيضا سؤال الأخ سالم بقرنون يقول عن يوم عرفة متى يبدأ ومتى ينتهي ويقول هل يصح الحج ليلة العيد باتفاق المذاهب 4؟
2: يوم عرفة أو الوقت المختار أو الوقت اللازم للوقوف هو من أذان الظهر من زوال الشمس حتى طلوع فجر يوم العيد. فيبدأ من أذان الظهر في عرفة يبدأ هذا يوم عرفة ويستمر إلى طلوع الفجر يوم العيد. هذا كله هو يوم عرفة كاملا من نصف النهار من أذان الظهر إلى الغروب وبعد الغروب يستمر إلى نصف الليل ويستمر إلى طلوع الفجر يوم العيد فهذا كله هو وقت الوقوف بعرفة نعم بعض العلماء يعني اختاروا أنه إذا كان الإنسان يعني سيضيق عليه وقت الدعاء فقال لا بأس أن يأتي بعض الأذكار حق يوم عرفة من بعد الفجر ولكن الأصل نقول أن يوم عرفة يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العيد. وبالنسبة للشق الثاني من السؤال نعم من أحرم بالحج في ليلة العيد بعد غروب الشمس يوم عرفة في ليلة العيد يصح حجه باتفاق المذاهب 4 باتفاق المذاهب وحجه صحيح ما بالاتفاق وليس على أي مشكلة. فلو أحرم بالحج ليلة عرفة ثم جاء إلى عرفة ودخل عرفة قبل طلوع الفجر فنقول حجه صحيح وليس عليه أي غبار حجه صحيح كامل وهذا لنص الحديث. فمن أين قال قبل طلوع الفجر من ليلة جمع ليلة جمع هي ليلة العيد هذه قال فقد أدرك الحج كما جاء في الحديث.
0: جزاكم الله خير. في سؤال من أحد الأخوة المستمعين الكرام عبر تطبيق الواتساب يسأل يقول واحد استرقت سيكله ثم عرف أن السارق الذي سرق السيكل ولد فلان ولكن السيكل ضاعت فاتفق مع ولي أمره أن يدفع قيمتها فدفعها ثم بعد فترة وجد المالك السيكل بنفسها في أحد الأزقة والشوارع فأخذها مخافة أن تضيع مرة أخرى فما الحكم الآن؟
2: عليه بس انه يرد الفلوس للمبلغ الذي اخذه من هذا من ولي امر الولد هذا يرد له, يقول له الحمد لله سيكلنا رجعت. نعم ان كان هناك فيها تلفيات مثلا, اشياء تعطلت بسبب السرقه او شيء, هذا نعم ياخذ قيمتها يصلحها. وغير ذلك ما دام انه قد استوفى سيكله فانه يرد له, يرد المال هذا لمن لولي الامر, يقول له الحمد لله سيكل رجعت وهذا مالك تفضل عليه, فيرد له. فما يستحق المال والسيكل, اخذ سيكله وياخذ المال ايضا, فما يكون هذا صحيح. فان اخذ السيكل فيرد المال لصاحبه, يرد المال لصاحبه.
0: ولو وجد فيها شيء مثلا تلف او
2: هذه التلفيات, نعم يتحمل يعني ياخذ من المبلغ بمقدار التلفيات, طبعا ليس بنظره انما بنظر من يعرف, يذهب عند احد اصحاب ورشه ثنتين ورش يتاكد كم ذا كم ذا كم ذا ويتفق مع الرجال, عفوا شوف حصلنا السيكل لكن فيها تلفيات من مبلغ كذا, شو اسال الورشه الفلانيه وشو الورشه الفلانيه وهذا المبلغ كذا كذا كذا, ويستحق المبلغ الذي ياخذه خلاص وياخذ الباقي.
0: جزاكم الله خير. السؤال من احد المتابعين من الشحر يقول لو ظننا ان الفجر لم يؤذن وشربنا بدقائق معدوده في صيام العشر التي مرت, فقال هل الصوم صحيح؟
2: إذا تبين أن شربهم كان بعد أذان الفجر فالصيام غير صحيح, فلا يكون صيام صحيح. نعم خصوصا عن حسب السؤال أنه متعمد, إنما يعذر الناسي هذا, إذا نسي شرب ناسيا نعم, أما إذا شرب متعمدا ظانا أن الفجر لم يؤذن وبان أن الفجر قد أذن فنقول هذا الصوم غير صحيح. نعم له أجر النية أنه الإنسان كان عازما وعنده نية في صيام هذا اليوم ولكنه قدر الله أنه لم ينتبه للوقت أو ظن عدم دخول الفجر فشرب أو أكل فتبين أن شربه وأكله تم بعد دخول الوقت, فنقول صومه عند ذلك يكون باطلا.
0: جزاكم الله خير. وهذا سائل أيضا يسأل محمد حسن يقول سؤال حرمة عليها غسل جنابة, يوم جات بتغسل جات الدورة عندها, فما الحكم؟
2: تنتظر خلاص إلى بعد له, لا يجوز الآن أن تغتسل غسل عبادة لأنه الآن هي فيها ملازمة الحدث, فتنتظر إلى أن تطهر. ممكن أن تغتسل تبردا تنظفا لا مانع, لكن كرفع حدث ما عاد يتأتى إلى أن تطهر من الحيض ثم بعد ذلك تنوي تغتسل بنية رفع الحدث. فالآن ممكن أن تغتسل غسل مباح لكن لا تغتسل غسل عبادة حتى تطهر من الحيض ثم تغتسل.
0: جزاكم الله خير. سؤال الثاني يقول ما حكم مسلم يتعامل مع اليهود على قتل المسلمين, ويقول هل إذا مات هذا الشخص الذي يتعامل مع اليهود تجوز الصلاة عليه؟
2: إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله, نعم مسلم عاصي, إذا مسلم عاصي ويخشى عليه أنه يحشر مع اليهود نعم, ولكن الصلاة واجب عليه ما دام يعني واجب أن نصلي عليه لأنه مسلم, يعني لم يكفره بالله تعالى حتى نترك الصلاة عليه. نعم أعانى أعداء الله, هذا عقابه عند الله سبحانه وتعالى, ويخشى عليه سوء الخاتمة, يخشى أن يحشر مع هؤلاء اليهود والعياذ بالله تعالى. ولكن نحن كظاهر الأمر لا, أنه نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين وحسابه على الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. هذا سائل يسأل يقول نسمع بصلاة يذكروها بعض الناس صلاة الوحشة وتسمى صلاة الأنس وأيضا تسمى صلاة التوبة, ممكن توضح لنا ذلك؟
2: هذا يعني كما هو معثور يعني عن بعض, يعني معثور ليس ثابتا, هذا إنما يذكر أظن بعض الروايات عن بعض التابعين أو شيء من هذا, أنه صلاة الوحشة في القبر هذا يعني بعد أن يدفن الميت يصلون ركعتين يقرؤون فيها شيء من آيات مخصوصة ويهدون ثوابها إلى روح الميت. هي أولا يعلم أنها ليست سنة ثابتة ولا لم يرد فيها حديث صحيح أو حسن أو شيء يعمل به في فضائل الأعمال, وإنما مذكور هكذا في بعض المنثورات, فمن أراد يصلي ركعتين لله تعالى عموما وينوي يهدي ثوابها إلى روح ميت, فهذا أمر شرعي, هذا ما في أي خلاف. إذا أنا قمت بأي عمل صالح وبعد ما قمت بهذا العمل يا رب أوصل ثواب هذا العمل إلى روح فلان ما علي أي غبار, فهذا أمر ليس فيه أي غبار من ناحية أنه كونه أهدي ثواب أي عمل صالح إلى روح ميت, فهذا ما في أي إشكال إطلاقا, عرفنا ليس فيه أي إشكال. فلكن كخصوص صلاة اسمها صلاة الوحشة لم يثبت هذا شيء, وإنما يذكر في بعض الآثار المقطوعة عن بعض التابعين أو شيء من هذا, فمن أراد أن يصلي مثلا يعني يقول يعني من أصل عام أن الصلاة خير موضوع, فمن شاء أن يستكثر من شاء أن يستقلل, المهم لا يصليها مثلا في وقت حر أوقات تحرم فيها الصلاة، لا يصليها بعد العصر ولا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، ولا بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قد الرمح. فإذا تجنب أوقات الحرمة فالصلاة خير موضوع، يصلي هذه الصلاة ولا بأس. إن قرأ في الصلاة أي قراءة، لو حددوا له سور معينة أنه يقرأ كذا يقرأ كذا، فالأمر مفتوح، بيقرأ هذه السور، بيقرأ سور أخرى، بيقرأ هذه مع سور أخرى كما يحب. وبعد أن ينتهي من الصلاة يقول اللهم أوصل ثواب هذه الركعتين وما قرأنا فيها إلى روح فلان من فلان، فهذا دعاء. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأمر المجال فيه ليس فيه هناك منكر ولا شيء مخالف لأصول الشرع، لا، الصلاة أمرها مفتوح والدعاء أمره مفتوح، والصلاة هناك أوقات محرمة لا يجوز أن نصلي فيها، غير ذلك الأمر المجال مفتوح. أما كون ننسب ذلك إلى أن هناك صلاة مخصوصة ومسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، لأنه لم يرد، ما ورد أن هناك صلاة مخصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون تهدى للميت، ما هناك شيء معين، وإنما تهدي الميت صلاة، ثواب صلاة، ثواب صيام، ثواب صدقة، فكل ذلك المجال مفتوح ولا يخالف شيئا في من أحكام الشريعة.
0: جزاكم الله خير. هذا سائل يسأل يقول من أم أحمد تسأل تقول ما حكم الشراء من شركة شي إن مع أن منتجاتها أجود وأحسن المنتجات؟ طبعا هذا عبر النت يعني.
2: أيوه، يعني أجود منتجات أو غير أجود، المهم أنه حكم الشراء عبر النت. فالشراء عبر النت هذا أمر يعني قد تكلم فيه كثير، يعني هو الشراء من شيء، يعني عندنا موضوعين، أولا ما حكم الشراء عبر النت. فهذا شراء عبر النت يعني كأنه شراء شيء موصوف في الذمة، فإذا كان جاءت البضاعة كما وصفت ولم يكن في البضاعة شيء ربوي، لم يكن شراء ذهب أو شراء فضة، فهذا في خل، هذا في مشكلة، لأنه بيكون ربوي فلا بد أن يكون تقابض، وهنا لا يوجد تقابض، إنما يدفع المال ويأتي له البضاعة فيما بعد، فلا يكون شراء ذهب أو لا شراء فضة، فهذا أمر مهم حتى لا يقع في الربا. الشيء الثاني أنه شراء هذه المنتجات أن إذا جاءت البضاعة كما وصف أو كما طلب المشتري، يعني نفس طلبته طلبه بالضبط، نقول هذا بيع صحيح ولا مانع من ذلك. فهذا الأمر، هذا جانب من ناحية البيع عبر النت، فإنه البيع عبر النت هذا كبيع شيء موصوف الذمة، فيسلم المبلغ وبعد ذلك يستلم البضاعة، فهذا أمر. الأمر الثاني موضوع كون شيء يعني أو الإشكال الذي يعني يشاع أو يذكر عن أنها أنها تساعد بأموالها الشواذ جنسيا أو نحو ذلك، أو من يحارب أعداء يحارب الإسلام أو يساعدون بذلك أعداء الله سبحانه وتعالى، فإذا تيقن هذا الأمر وأنه فعلا أنهم يكرسون أرباحهم لخدمة أعداء الله، فهذا أمر الشراء منهم يعتبر إعانة على معصية، ولكن هذا إذا تيقن الأمر، وإذا لم يتيقن المجال مفتوح، فالأمر يرجع إلى واقع الحال، إلى واقع الحال. وجميل أنه يعني مثل هذه الأمور لو بعض شباب المسلمين من أهل الثقة الذين عندهم خبرة ومعرفة بهذه الأمور والشؤون يراجعون مواقع الشركة وتعاملاتها، يتراسلون مع أين مواقعها، مثلا إن كان في الشرق إن كان في غرب، يعني يراجعون هذا الأمر ويتأكدون من سياسات الشركة ويفيدون أخوانهم المسلمين. يعني هذا ليس، يبقى الأمر كثير من الأمور تبقى معلقة عندنا، إن كان وإن كان، إن كان كذا فالحكم كذا ويجوز، وإن كان كذا فلا يجوز، وكان سهلا يعني على يعني مثلا من أهل الخبرة في ذلك أن يكونوا فريق ويذهب ويتأكدون من مواقع من كذا من كذا، ما فما نكون نحن مثلا يعني أسراء للإعلام وما يقولون، وحد يقول نعم هذول يستعينون بها على أعداء الله، والثاني يقول لك لا هذا ما اعتذروا مدري ايش حصل ومدري ايش فعل، ونحن لا ندري ماذا فعلوا وماذا تركوا. فلو يكون هناك يعني يخدمون إخوانهم المسلمين شباب كثير يحبون هذه الأمور ولهم خبرة في ذلك، إن كان في لغة إنجليزية أو لغة غيرها أو في مواقع أو تعامل مع النت ومواقع النت، فيراجعون يشوفون الأمر وحقيقته ويفيدون إخوانهم منهم معنى ثابتة أن هؤلاء فعلا يصرحون بمعاونتهم لأعداء الله، خلاص يفيدون إخوانهم حتى الناس يتحذرون منهم. وهناك كثير من الأشياء البديلة، وإن كان لا والله يا جماعة نحن بحثنا ورجعنا مواقع الشركة لم نجد هذا، ليه لم نجد هذا التصريح، أو أنه فعلا أنه كذا أو كذا أو كذا، فيرجع الأمر إلى واقع الحال وحقيقة له وحقيقة الحال وما يحصل. وعندما إذا كان الأمر لم يتضح للإنسان فيجوز التعامل. إذا ما اتضح له ما هو داري الحرام من الحلال، ما عرف ما عرف أن يعني ظاهر الأمر الحل، ولكن يقال أنه مثلا أنهم يتعاملون مع يساعدون بذلك أعداء الله أو غير ذلك من الشؤون، فإذا لم يتحقق فيجوز التعامل، وإذا تحقق يمتنع المسلم الحريص على دينه يمتنع عن التعامل وهكذا. فنسأل الله التوفيق للمسلمين أن يبصروا إخوانهم بحقائق الأمور حتى يكونون على بصيرة من أمرهم.
0: جزاكم الله خير. معنا متصل الأخ أبو محمد من تريم، تفضل أخي أبو محمد.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: جزاكم الله خير. في معي سؤال، في رجل عنده مال كبير من الربا،
0: نعم أيوه،
6: ولا يقدر أن يرجع لأصحابه.
0: طيب
6: ماذا يفعل؟ يحرقه أو إيش يفعل؟
0: تمام.
6: مبلغ ما هو مغطي، مبلغ كبير.
0: مرحبا، في سؤال آخر؟
6: السلام عليكم.
0: مرحبا، تسمع الإجابة. طبعا بقي سؤال من أسئلة أم أحمد تسأل، تقول هل تعتبر المرأة زانية؟ أم أحمد عبر الواتساب تسأل تقول هل تعتبر المرأة زانية إذا هي تبخر فستانها في غرفتها ويروحونها صهورها، مصداقا لقول القائل ومن تكون بين الريال ماشية بالطيف فهي في الحديث زانية.
2: فهو إذا كان تبخر في وسط يعني تحاول يعني هي الآن لم تمشي بها يعني ما لمه، لا قال إن إذا مشت بين الرجال يجدوا ريحها، فهي رجع الأمر إلى إذا كان في وسط الغرفة فلا تزيد البخور هذا زيادة مثلا إنه يعني يزيد إلى أمر، أو إنه لا، أو يعني ما ندري يعني هل هو مخصوص هذا الريح بالنساء أو غير مخصوص بالنساء، فيعني يكون في يعني تبعد الشبهة هنا بحيث أنه إذا كانت وسط غرفتها عرفنا. فإن كان أمر معتادا يعني شيء ما هو ذاك الأمر الذي تقصد أن يكون فيه وصول الرائحة إلى الرجال الأجانب، إنما يعني تبخر ثيابها عادة فيصل الريحة إلى خارج الغرفة، فربما إن تعمدت ذلك وقصدت أنه يجد الرجال ريحها فهذا أمر نقول أنه يعني، بس المشكلة أنه يعني هي يعني أخف من موضوع الذي تخرج وهي، لأن التي تخرج هي عرضت نفسها لله، عرضت نفسها للرجال حتى يجدوا ريحها عرفنا. وين كانت قالت أنا ما قصدت، وين ما تقصدي كيف خرجتي؟ خروجك هذا أكبر من قصدش، أكبر من القصد أنك تخرج وتعطري وتخرجين وتعرفين أنه سيجد ريحك الرجال الأجانب، هذا أن تكون مقصرة وآثمة. ولكن التي تكون في وسط غرفتها فإن كان هذا المعنى موجود يعني فيحتاج إلى قصدها، إن قصدت بذلك أن يجد ريحها الرجال الأجانب فنقول هذا الآن وقعت في الإثم، وإن كانت لا ما قصدت ذلك وإنما يعني أمر معتاد يعني كمان مبخر بيته، يعني إذا واحد بخر البيت ما هو شرط حرمة رجال، يمكن رجل الذي بخر، يمكن حرمة امرأة، ما ندري من الذي من الفاعل لذلك، فيرجع الأمر بعد ذلك إلى القصد. أما التي تخرج إلى المرأة إلى الرجال نقول الآن خروجك هذا أكبر من قصدك، إن قلت أنا قصدت نقول الآن أنت خرجتي وتعرضت للرجال، ما معنى كلامها هذا الفعل أقوى من القصد، ما عادوا قصد إلا فعل مباشر، فهذا يتحقق فيها الحديث أو الإثم المذكور في الحديث. ولكن هذا الذي كان وسط غرفتها فإن كان أمر يعني قد يشتبه فيه الرجل الذي بخر امرأة التي بخرت يعني قد يشتبه، فهذا ما في هناك مشكل. ما إذا كان لا أنه ما أحد هناك إلا هي مثلا أو قصدت ذلك فسيكون هناك يعني نوع من التعرض للإثم بسبب ذلك، ولكن ليس مثل التي خرجت وأظهرت ريحها لله للرجال، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخ أبو محمد من تريم يقول رجل عنده مال كبير ولكن هذا المال من الربا ولا يقدر أن يرده لأصحابه، يقول هل ما الحكم يعني هل يجب عليه حرقه أو ماذا يفعل به؟
2: هذا المال يعني أولا طبعا كما ذكر يعني أو يعني كما هو مفهوم لدى السائل أنه أولا يجب إعادته لأصحابه، فإن تعذر ذلك ولا يستطيع فيكون هذا حكم المال الضائع، فيستشير أهل الخبرة بمصالح الناس، يا أخي عندي مال كبير أريد لمصالح عامة ماذا يحتاجون الناس، ما يستشير ما يستبد برأيه وإنما يستشير أهل الخبرة وأهل العلم وأهل أهل المعرفة بمصالح الناس، إيش يحتاجون الناس؟ والله الناس يحتاجون تطوير المستشفى، الناس يحتاجون تطوير الطريق، الناس يحتاجون تطوير الآبار، الناس يحتاجون تطوير الشوارع معينة، أشياء معينة، فيصرف هذا المال بمشاورة أهل الخبرة وأهل الحل والعقد، يشاورهم في الذين يعلمون يعرفون مصالح الناس ويشاورهم في ذلك، ثم بعد ذلك يصرفوا في ذلك. أما إحراق التلاف نقول له هذا المال حق لجميع المسلمين، فلا تتلف مال المسلمين، وإنما اصرفه، أنت اشرف، لك حق الإشراف، اشرف على صرف المال، ولكن تستشير أهل المعرفة بالمصالح العامة، خصوصا كما أشار في السؤال أن المال كبير فيحتاج إلى مشاورة عدد من أهل الحكمة والمعرفة، يعني يسأل واحد اثنين ثلاثة الذين عندهم يعني إنسان عندهم حكمة، إن كانوا من مقدم وإن كانوا عالم وإن كانوا خبير وإن كان دكتور في جامعة أو غير ذلك، فيستشير عدد منهم ويتفقون على شيء معين يكون فيه مصلحة عامة لجميع الناس.
0: جزاكم الله خير. أيضا في سؤال غفلنا عنه من أسئلة أم أحمد عبر الواتساب، تسأل تقول ما حكم لبس الطرحة للمرأة عند المرأة، هل هي سنة؟
2: الذي يعني المذكور الآن عندنا هو الذي نسمعه في الحديث عنه عن السيد عن أمهات المؤمنين أو غير ذلك، يعني الذي الأمر هل هو سنة مخصوصة أو نحو ذلك، أنه القصة المشهورة عن السيدة خديجة بنت خويلد أنه عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك هذا الذي تراه، تقصد الملك جبريل، فأخبرني، فعندما جاء قال إن أراه، قال فكشفت غطاء رأسها، يعني أنها كانت مغطية الرأس، أنها كانت مغطية الرأس، فقال فكشفت غطاء رأسها، قال فرحل، فقال لها غير موجود، كما ذكرها الإمام البصيري في الهمزية، قال فما عاد إلا وقد وعاد الغطاء، عرفنا؟ فيدل هذا على أن عادتهم كانت في زمن النبوة سيدة خديجة بنت خويلد ومات المؤمنين أنهم كانوا يغطون رأسهم بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الأمر هو يعني سنة تقريرية، سنة تقريرية. البعض مثلا يقول لك لا، يعني ليس هناك سنة قولية أو شيء، نقول لك السنة بابها واسع، هناك السنة القولية، السنة الفعلية، سنة تقريرية، فما دام أنه نقول أن هذا أمر قد ذكر في السيرة، وأن كان عندما جاء الملك جبريل كشفت الغطاء، عرفنا، فرحل الملك، فيكون هذا سنة تقريرية، فالمجال في ذلك، فيكون لها في ذلك الأجر ولها في ذلك الثواب، لها في ذلك الأجر ولها في ذلك الثواب. فهذا بالنسبة لموضوع عليه، وإن كان البعض مثلا لا يريد إلا نصا في ذلك أو غيره، نقول لك أن باب السنة كما قلنا، فيكون هذا من سبيل السنة التقريرية.
0: جزاكم الله خير. نختم الحلقة بهذا السؤال من أحد الأخوات، تسأل تقول هل يجوز لي أن أراجع القرآن من المصحف ونمسكه بالقفاز في أيام الدورة لأنني خائفة أن ننساه، ثم تسأل وتقول وإذا حفظت بعض السور ونسيت بعض الآيات هل علي إثم، وهل أتم الحفظ في هذه الحالة أم أتوقف عن الحفظ وأراجع الذي مضى؟
2: مراجعة أولا، عن هذا السؤال يتضمن عدة أسئلة. فأولا مراجعة الحفظ القديم الماضي أولى من حفظ الجديد، هذا واضح، بدل ما تحفظ جديد راجع القديم، عرفنا، حتى لا يقع الإنسان في ذا إثم من حفظ آية ثم نسيها، فيكون مراجعة الحفظ القديم أولى من حفظ الجديد، هذا واحد. الموضوع الثاني القراءة المصحف للحائض، فهذا ممنوع عند جمهور العلماء، وإنما أجازه المالكية من غير مس للمصحف، أجازه المالكية من غير مس للتعلم أو التعليم، يعني المدرسة والطالبة، عرفنا، لكن من غير مس للمصحف. أما مس المصحف عندهم ممنوع، مس المصحف ممنوع. وما ذكرته أن مس بالقفازات هذا يعني عند الإمام أحمد

0: هذا، ولكن لا تقرأ، وإنما تقرأ قراءة سرية يعني في نفسها، أو تحرك لسانها من غير صوت، عرفنا؟ أو أرادت تقلد الإمام مالك فلا تلمس، وإنما تقرأ من غير لمس للمصحف.
1: إذا بتستخدم مثلا نحو جوال أو لابتوب أو أيباد،
0: الذي فهمناه من شيوخنا، وهو الذي يعني ما ذكره الإمام النووي في تعليل حرمة مس القرآن، قال الذي جعل للقراءة. ولا شك أن تطبيقات القرآن الموجودة في الجوال هذه موضوعة للقراءة، فيكون يحرم أيضا يحرم القراءة منها لغير المتطهر. فهذا الذي يظهر من كلام شيوخنا، وهو الموافق للعلة التي نص عليها الإمام النووي في أن مدار التحريم على ما أعد للقراءة، ما دام أنه معدود للقراءة فيحرم مسه، وله حرمة المصحف، فلا يجوز إهانته، ولا يجوز مسه بغير طهارة ولا غير ذلك، فيأخذ جميع أحكام المصحف.
1: جزاكم الله خير. باقي زي في مسألة حفظ القرآن ونسيانه، طلاب المدارس اليوم يحفظون كثير من الآيات القرآنية وينسونها، ثم لما تأتي تقوله مثلا يقولك أنا أصلا حفظتها لمشان الاختبار، يعني هل يعذرون بهذه؟
0: ما دام قد حفظ يعني لابد يواظب على حفظه، يراجع ما حفظه، يجعل له خطة ولو بعيدة المدى، عرفنا؟ الآن يعملون خطط خمسية وغيره، ويطب شيء يطبقون وشيء ما يطبقون، يعمل له خطة أنه هذا الذي قد حفظه في المدرسة يراجعه يقرأه، لو هو حرص على أن يقرأه حتى في الصلاة ما بينسى، يعني أوتيت آية، قال أنه أوتيت آية من كتاب الله، نعمة كبيرة ما شاء الله، يا بختك يا هناك يا أجرك يا ثوابك، فلا تضيع ذلك كله بأنك تنسى وتهمل وتترك، عرفنا؟ أشياء الذي تفيدك في المدرسة تفيدك في الحياة العملية ما تنساها، فكيف آية من قر كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فهذا لا يعتبر عذرا، وإن كان حفظته لغير الله، حفظه من أجل الاختبار، نعم، ولكن نقول ما دام قد حفظته فإنك علمت آية من كتاب الله فلا تتركها، وهو يعني لو عمل له خطة بسيطة سيتدارك كل ذلك، لو جعل في كل مرة يصلي فيها سنة قبلية أو بعدية يقرأ جو شيء من ما حفظه فلن ينسى. المشكلة في الهجر، يجعل الإنسان ينسى ما حفظه، أما لو داوم على القرآن فإنه لن ينسى إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير سيد محمد على إجابتكم لأسئلة المستمعين الكرام، وباسم المستمعين الكرام نقول لكم جزاكم الله خيرا، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. كما نشكركم أحبتي المتابعين الكرام عبر قناة وإذاعة نور الإيمان، ونذكركم بأنه من أراد المزيد الاستفادة من هذه الحلقة ستعاد إن شاء الله تعالى مساء السبت وظهر الاثنين إن شاء الله تعالى. ونختم هذه الحلقة أحبتي بدعوات مباركة،
0: نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذا اليوم المبارك في خواتيم هذا العام، ويجعل خواتيم مباركة علينا، ويغفر الله جميع ما مضى، ويتوب علينا، ويكفر عنا جميع ما مر في هذا العام من معاصي، من سيئات، من مخالفات، وما عملناه من أعمال صالحة يتقبلها ويضاعف ثوابها إلى ما لا نهاية، ويجعلها من في أعمال المقبولين، ويفتح لنا العام المقبل بفتح الخيرات والبركات لنا ولجميع المسلمين في جميع الأقطار، يدفع البلاء ويدفع الغلاء ويدفع السوء ويدفع المحن والإحن والفتن، ويخذل أعداء الدين أينما كانوا حيثما كانوا، يغفر لنا وللمستمعين والحاضرين والوالدين والديهم وأمواتنا وأموات أموات المسلمين أجمعين، يغفر لهم مغفرة الرحمة عامة كبيرة واسعة، ويكرمنا الله بكل خير، اجعلنا من أهل الخير ظاهر باطن إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم على نبينا.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط، حوار حسين بن سعيد باعوضان، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي.

شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي ولدي عدنان وعلى آله عظماء الشان وصحابته من نصروه على ممر الأزمان وفي كل مكان، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أيها المستمعون في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. حديث الأسبوع إن شاء الله سنتحدث عن حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والحاكم في مستدركه، من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. نعم، إن حكم المقطوع من الحيوان في حال حياته حكمه حكم ميتة هذا الحيوان. فرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين لنا ذلك بقوله: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، أي حكمه حكم الميتة تماما. وإذا ما نظرنا في هذا الحديث وتساءلنا عن سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لحدثنا عن ذلك الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي واقد الليثي، إذ يقول: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون إليات الغنم، بمعنى أنها وهي حية يقطعون منها قطعة يأكلونها، فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، أي حكمه حكم هذا الحيوان إذا صار ميتا. وبالطبع فإن هذا الحديث يعلمنا أنه لا يجوز استئصال أو قطع أي جزء وأي عضو من الحيوان في حال حياته، وإلا لكان ذلك حكمه حكم ميتته، ويستثنى من ذلك الميتتان اللتان أحلتا لنا وهما الجراد والسمك، لأن هذا الاستثناء لهذين الشيئين قد صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: أحلت لنا دمان وأحلت لنا ميتتان. فالميتتان هما الجراد والسمك، والدمان هما الكبد والطحال. أما الحديث الثاني الذي نريد أن نقف ونتعرف على سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو ما رواه عبد بن حميد في سننه والضياء المقدسي في المختارة من حديث أنس بن مالك خادم رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم، إن رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا أن الرفق أمر محمود وطيب، فيقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولقد جاء في رواية عند الإمام مسلم في صحيحه: وما كان الخرق في شيء قط إلا شانه. إذن الرفق قد أمر المسلم به وبالتعامل به مع أهله وولده وكل المسلمين بل وغير المسلمين، لأنه من أخلاق رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد صح عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم
مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالرفق ينبغي أن يتخلق به المسلم في حياته وفي معاملاته. وتحدثنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم عن سبب ورود هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتقول: ركبت بعيرا فيه صعوبة، من هذه التي ركبت هذا البعير الذي فيه صعوبة؟ إنها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فتقول: ركبت بعيرا فيه صعوبة فجعلت أردده، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم، هذا الحديث سببه أن السيدة عائشة قد ركبت على بعير فيه صعوبة، أي صعب الانقياد، لا ينفذ أوامر من يركب عليه. عندئذ قال لها رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليك بالرفق بهذا الحيوان حتى يصلح شانه. بل لم يقف عند هذا الحد، بل جعل الأمر أوسع من ذلك بكثير، فقال: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالمعاملة بالرفق، وأن يزين به أخلاقنا، وأن يحفظنا من الشدة والعنف حتى لا يشين ذلك أخلاقنا وديننا ويفرق جماعتنا. فإن الرفق به تجتمع القلوب، وإن العنف والشدة لا تبنى به الشخصيات ولا الجماعات، لأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما شاد الدين أحد إلا غلبه. فلا ينبغي للمسلم أن يكون شديدا في لهجته، وشديدا في معاملاته، وشديدا في تصرفاته، إلا إذا أضيع حق لله تبارك وتعالى. فإن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أضيع حق الله عز وجل لم يقم أحد لغضبه عليه الصلاة والسلام، فإنه يغضب لله تبارك وتعالى أشد الغضب. أما نحن اليوم فإنا نغضب لأنفسنا، وننتصر لذواتنا ولأنفسنا الخبيثة، دون أن ننتصر لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يسعني في الختام إلا أن أسأل الحق تبارك وتعالى أن يكرمني والمستمعين أينما كانوا بحسن الرفق وبحسن الخلق، حتى نكون ممن يقتدي بنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قولا وفعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

0: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
1: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
0: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
2: التأملات في القصص النافعات.
0: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
1: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
0: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
1: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
0: عمر بن زين بن سميط،
1: عبد القادر بن علي بافضل.
0: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
1: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الإخوة المستمعون، أطفالنا شباب المستقبل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التأملات في القصص النافعات. وقصتنا في هذه الحلقة تتحدث عن غلام صغير ولكنه عند الله كبير. وتمهيدا للقصة نضع هذا السؤال: ماذا تفعل إذا رأيت منكرا عند شخص تحبه ويعز عليك؟
2: تنصحه يا أستاذ.
3: نعم، فالدين النصيحة.
0: وإذا لم يقبل النصيحة فما العمل؟
4: هذا سؤال صعب يا أستاذ.
0: الواقع في هذه الأيام أن بعض الناس عندما يرى عيبا أو منكرا في بعض الناس يسكت عنه، وخصوصا إذا كان يحصل منه على مال أو هدية أو غير ذلك، فإنه يسكت عنه ولا يتكلم، خوفا من أن يقطع عنه ذلك الشيء الذي يعطيه إياه، وهذا تصرف خاطئ. وقصة الغلام التي سنسمعها بعد قليل فيها موقف حصل له مع رجل هو من أقرب الناس، فما الذي حدث؟ وكيف يتصرف هذا الغلام؟ هذا ما سنعرفه من أحداث قصة هذه الحلقة بعد الفاصل.

0: غزوة تبوك هي إحدى الغزوات التي تحمل من الدروس والعبر الشيء الكثير والمواقف العجيبة لكبار الصحابة وصغارهم، وليس فيهم صغير. فكان من صغارهم غلام اسمه عمير بن سعد، وقد كان يتيما، وتزوج على أمه رجل اسمه الجلاس بن سويد. وكان هذا الجلاس ممن تخلف من المنافقين عن غزوة تبوك، فلما نزل فيهم القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين، قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير، وهو يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتهمه بالكذب. فسمعها الغلام عمير بن سعد، فانظروا كيف تصرف هذا الغلام المشحون محبة لله ورسوله. الجلاس هو عمه، زوج أمه، وهو كفيله الذي ينفق عليه ويسكنه في بيته. فماذا قال عمير؟ قال: والله يا جلاس، إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء، وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن كتمتها لتهلكني، ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ الخبر الجلاس خرج حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الجلاس إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وحلف أنه لم يقل ما قال عمير بن سعد، وقال: إنه كذب علي. فصار الغلام عمير بن سعد في موقف محرج، لأن الجلاس أنكر أنه قال تلك المقالة. تخيلوا، كل واحد يضع نفسه في مكان عمير بن سعد، كيف سيتصرف وماذا سيفعل؟ نعم، لماذا ساكتون؟
1: إنه موقف صعب يا أستاذ.
0: بالتأكيد موقف صعب جدا. استحلف النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس فحلف أنه لم يقل، واستحلف عمير بن سعد فحلف أن الجلاس قد قال وأنه سمعها بنفسه. وغالبا يصدق الكبير ويكذب الصغير، ولكن هذا الغلام الصغير عندما رأى أن أسباب الظاهر قد فنيت وأغلقت، رفع يده إلى الرحمن تبارك وتعالى وقال: اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا الموقف الذي يقفه هذا الغلام موقف نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وما هي إلا لحظات وإذا بجبريل الملك الموكل بالوحي ينزل من السماء لينصر هذا الغلام الصادق. وسكت الناس جميعا، وقد كانوا يسكتون عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي. فلما قرأها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو الناس، وإذا بالجلاس يرتعد ويتصبب عرقه، لأن الكذب والباطل دائما يكون ضعيفا. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية، وهي قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم إلى آخر الآية. وبعد أن قرأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليهم الآية، نظر إلى عمير بن سعد وقال له: وفت أذنك وصدقك ربك. فهنيئا لعمير بن سعد هذا الصدق وهذا التصديق له من رب العالمين سبحانه وتعالى. فتاب الجلاس من نفاقه وكذبه، وكان من علامة توبته أنه صار يحب ربيبه عمير بن سعد، لأنه كان سببا في خروجه من النفاق إلى دائرة الإيمان.

0: هل رأيتم كيف صدق الله عميرا وكذب عمه؟
1: نعم يا أستاذ، وستبقى الآية تتلى إلى قيام الساعة.
2: نعم، وكلما قرأنا هذه الآية سنتذكر عمير بن سعد رضي الله عنه،
3: وقد كان سببا في خروج عمه من دائرة النفاق إلى دائرة الإيمان.
0: بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأن يحشرنا في زمرة سيد الصادقين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
4: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
5: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
4: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
6: التأملات في القصص النافعات،
4: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
5: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
4: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
5: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
4: عمر بن زين بن سميط،
5: عبد القادر بن علي بافضل.
4: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
5: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب.
2: معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان الحب.
1: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي في شمائله: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أعظم ما هيأ الله لرسول الله ولأمة الإسلام من إدراك كافة أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يفتح لهم باب التأسي برسول الله والاقتداء برسول الله. فهذا الباب معقود لبيان كيفية شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يشرب من قيامه أو يشرب من قعود؟ هل يتنفس أثناء الشرب أو لا يتنفس؟ وبه إليه بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من زمزم وهو قائم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من ماء زمزم ومن الماء المستخرج من بئر زمزم وهو قائم، وهذا خلاف المعتاد من هديه ومن عادته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كان موضع حاجة للشرب قائما. يقول العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد: كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ومن أدبه ومن سنته الشرب قاعدا، هذا كان هديه المعتاد. وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستفرغ أن يستقي. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرب قائما. فقال بعض أهل العلم، قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي، شربه قائما ينسخ نهيه عن الشرب قائما. وقالت طائفة: بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى، وهو الذي اعتمده العلماء، أن الأدب في أن يشرب المسلم من قعود هذا هو الأدب وهذه السنة، وأما الشرب قائما فهو مكروه كراهة تنزيه. وقالت طائفة: يقول ابن القيم لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما لحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقاعدا. والحديث أيضا في جامع الترمذي وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة يشرب قائما وأخرى رآه يشرب قاعدا، وروى النسائي نحوه أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، وهذا قد تقدم في أول الباب. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: أتى علي بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل. والحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري. الرحبة إما أنها المكان المعروف في الكوفة بالعراق، أو أنها المكان الواسع في المسجد ونحوه، فالمكان المتسع يقال له الرحبة. ثم شرب وهو قائم، هذا موضع الشاهد من الترجمة أنه في بعض الأحوال شرب النبي قائما، وعلمنا أنه إما للحاجة وإما لبيان عدم الوجوب. ثم قوله ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، أي من لم يرد طهر الحدث بل أراد التنظيف، فليس المراد بالوضوء هنا الشرعي، وإنما المراد به الوضوء اللغوي الذي هو غسل بعض الأطراف لأجل التطهر والنظافة. وبيلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمرأ وأروى، أي يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس. والحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم وفي جامع الترمذي، فيه أن النبي كان إذا شرب في الإناء لا يشربه دفعة واحدة، إنما يتنفس بين شربه، فيشرب شيئا من الماء ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب، فيكون شربه في ثلاثة أنفاس. وبين صلى الله عليه وآله وسلم عظيم فائدة هذه الصفة فقال هو أمرأ، هو أكثر نفعا ويسرا في دخوله للبدن، فهو أسوغ في الشرب، وأروى أي أبلغ في حصول الري للعطشان. وهذا من كمال دين الإسلام وعظمته، ففيه هداية العباد لكل خير من أمور دينهم ودنياهم وأبدانهم وصحتهم، فهو دين يهدي للتي هي أقوم في كل مجالات الحياة. وبه إليه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. وهذا الحديث ليس نصا في المرتين، بل يحتمل أن المراد به التنفس في أثناء الشرب، فيكون قد شرب ثلاث مرات تنفس بين الشرب الأول والشرب والثاني وبين الثاني والثالث، وهما المذكوران في هذا الحديث. وسكت الراوي عن التنفس الأخير لكونه ضرورة واقعية. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. والحديث أيضا في جامع الترمذي وفي سنن ابن ماجه. كبشة الأنصارية المذكورة أخت الشاعر شاعر رسول الله حسان بن ثابت رضي الله عنهما، قولها فشرب من في قربة معلقة، القربة وعاء لحفظ الماء يصنع من الجلد، تصنع من الجلد الذي دبر، فهو يشرب من فم تلك القربة. قولها قائما، شربه صلى الله عليه وآله وسلم هنا قائما واضح أنه لحاجة، لأنه شرب من فم قربة معلقة، شرب من فم القربة المعلقة، فكانت الحاجة تقتضي أن يشرب قائما. قولها فقمت إلى فيها إلى فم القربة فقطعته، أي قمت إلى فم القربة التي شرب منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولامس فم القربة فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقطعته، لتحتفظ به ولتتبرك بأثر رسول الله وبفم رسول الله الذي التصق بهذا الجلد. فكانوا الصحابة الأكارم يتبركون بأثار رسول الله، بوضوئه، بشعره، بكل ما استطاعوا أن يصلوا إليه من آثاره صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. فيستفاد من هذا حرص الصحابة على سنة رسول الله والتأدب بآداب رسول الله والتأسي بها. فصلوات ربي وسلامه على رسول الله ورضي الله عن أصحابه الكرام، والحمد لله رب العالمين.
2: حديث الجمعة
0: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا طارقا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.